0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب.
2: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: 70 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام
1: مرحبا بكم إلى المواد الأخبارية وبداية بالعناوين. النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد اقتراب صدور كراسة الشروط المنظمة للقطاع. وفي ليبيا انفجار يتسبب في تطاير القذائف والصواريخ من داخل مخزن للسلاح. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت النقابة التونسية لأطباء التجميل في بلاغ لها أمس عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. وتمكن كراسات الشروط حسب البلاغ من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. النقابة بيّنت أن اعتراف السلطات بهذه الإشكالية يعتبر تقدما، وأكدت أنها ستواصل العمل مع السلطات المختصة من أجل ضمان تطبيق القرارات التي سيقع اتخاذها على أرض الواقع، وحتى يمارس طب التجميل داخل إطار آمن ومقنن يحترم المرضى. صدرت براءة رسمية جمهورية تونسية 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولاية القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس، ويجرى ابتداء من غرة نوفمبر القادم بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات، وذلك استنادا إلى الدستور والمرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل 3 الجديد منه. هو صدر أمس براءة رسمية الجمهورية التونسية في عدده الصادر القرار المشترك مؤرخ في 17 أوت الحالي، يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية تبلغ 8 مليون دينار فاصل 2، محمولة على صندوق الانتقال التقي. ويشمل البرنامج وفق القرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. في أبرز أخبارنا العالمية، أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام ليبية انفجارا ضخما هز مخزنا للسلاح في مدينة مصراتة. وقع الانفجار في منطقة الغيرانة نتج عنه تطاير القذائف والصواريخ من داخل مخزن السلاح وفق ما نشرته صحيفة المرصد الليبية. أجرى وزير الخارجية العماني اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، بحث خلاله أخيرا المستجدات الإقليمية واستئناف الحوار والمفاوضات. وبحث الوزيران سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية. ختاما، بدأ مجلس الأمن الدولي رسميا في مشاوراته لاختيار أمين عام جديد للأمين للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو غوتيريس الذي تنتهي ولايته الثانية في نهاية العام الحالي. وتبدأ عملية الاختيار بإجراء اقتراعات استطلاعية غير رسمية بين أعضاء مجلس الأمن، وتستمر هذه الاقتراعات إلى غاية شهر أكتوبر القادم، حيث يبرز مرشح يحظى بتأييد الأغلبية دون أن يستخدم ضده حق النقد ولو لمرة واحدة من قبل أي عضو من الدول الخمس الدائمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مأخر ما في مشكة عادي بشيل موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشيل
1: سيامك بدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبه لا ما بشيل.

جوهرة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم على جوهرة فام الدنيا وما فيها. اليوم هو السبت 22 أوت 2026، الموافق للتاسع من ربيع الأول 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وكيف كل يوم خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الثاني من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: الستة وعشرين دقيقة على جوهرة اف ام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في الاستماع لنا في موعد جديد من الماتينال ويكاند على جوهرة اف ام بتاريخ اليوم السبت 22 أوت 2026. ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله نهاركم فل، الناس الكل مهما كانت الوجهة متاعكم نقية هدايا، حتى زيدا اللي مازال يسمع فينا في دارو في مود هكا ديكونتراكتي على الاخر، يحب يبدا نهارو على بكري، يحب يستمتع بنسمة الصباح، نقولوا ان شاء الله تتونس معنا، وإن شاء الله من خلال متابعتنا وأخبارنا تكونوا الناس الكل على باج. الموعد متاعنا يدوم 3 سوايع من زمان، دونك إن شاء الله رفقة تكون طيبة مع الإيكيب الكل. جمال بوقديدة في التنسيق العام رفقنا صباح اليوم، سمية صغير في الإخراج التقني، عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، منال جاب الله من قسم الأخبار، وليد الجزيري زاد حاضر معنا من قسم الرياضة، وسنة مهني معكم كيف كل ويكاند.

كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. ان شاء الله نهاركم فل والبدايه تكون بيان سور بالموسيقى. وين نستفتحوا ديما الموعد مع السيده فيروز وستة ونص يتجدد لقاء مع منال ان شاء الله في اخر الاخبار والمستجدات. اولى الفقرات المباشره اللي من خلالها تكونوا على علم شنو فما جديد في تونس والعالم اللي هي لانفوغاما.

0: الانفوغاما.
1: رجعنا لكم بالانفوغاما في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. وقيت هذايا نشوفوا شنية اخر الاخبار والمستجدات. معك يا منال. صباح النور. اهلا وسهلا.
2: صباح النور سناء. اهلا وسهلا بكم بكل مستمعي جوهرة فام. نبداو بخبر للاسف فقدان 13 تونسي بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. تم انقاذ اثنين، حالة واحد منهم حرجة، وكما قلت فقدان 13 تونسي. كان ابحر هذا المركب يوم الخميس، فجر يوم الخميس، هذا ما أكدوا مصطفى عبد الكبير. بعثت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أكدت أنه تم أو استفاد 25,100 مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية. النقابة التونسية للإطباء التجميل أعلنت عن صدور وشيك لكراسات الشروط المنظمة للقطاع. على المستوى الدولي، الرئيس الأمريكي يجدد حديثه عن أنه يعتبر مضيق هرمز أرض أمريكية. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي بجيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري، اليوم انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في البرنامج 4 مقابلات. النقل مش يعطينا فكرة عن النقل التلفزي لمقابلات الجولة الأولى. أيضا آخر أخبار انتقالات اللاعبين. بالنسبة للوفد التونسي واصل مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخب كرة القدم يواجه مقدونيا الشمالية، منتخب كرة الطائرة يواجه إيطاليا. وأيضا وليد باش يعطينا أخبار الكرة في أوروبا. هذه تقريبا أبرز العناوين الوطنية الدولية والرياضية.
1: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة على فونكو. هذايا احنا نكملوا ملا توت سويت في الماتينال الويكاند بالموزيكا. نرجو لكم بمتابعات واخبار اخرى، وديما ايقاعاتنا توقيت هذايا تكون هكايا عندها نسق تصاعدي كما نقولوا اختي واختي، لاستقبال نهار جديد وصبحية جديدة ان شاء الله. مبروكة سعيدة عليكم الكل مستمعينا.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هلي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: على موجتنا. صباح النور، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. المتينة الويكاند تتواصل حتى لتسعة، وبعد شوية الموعد بش يكون إخباري مع منال جبل اللي بش يكون حاضرة إن شاء الله السبعة بالضبط في تحرير وتقديم النشرة الرئيسية الأولى للأخبار. وإحنا كالعادة بش نعمل نطلع على آخر التطورات الجوية، خصوصا بعد التقلبات الجوية اللي عشنا على وقعها يوم أمس. هي ما شملتش عديد المناطق في تونس، دونك كانت محصورة تقريبا في بعض المناطق غرب القيروان، شمال سيدي بوزيد، بعض المناطق من أسفاق. وباش نرجعو لهم بيانسيغ بأكثر تفاصيل في علاقة بكمية الأمطار اللي تسجلت يوم أمس والتوقعات العامة لطقس اليوم. زعما نستناو تقلبات جديدة وإلا باش يتواصل الطقس في استقرار بالنسبة لليوم، خصوصا مع درجات الحرارة المتوقعة الدنيا والقصوى. ما تنساوش اللي عندنا موعد دقار مع الفرحة وعيد الميلاد، فيقوم عيدك اليوم. موعدنا كيف العادة يومي، العزيز عليك اللي يحتفل اليوم.

بعيد ميلاده 22 اوت وتحب تعمل له سوربريز مرحبا بيك. تنجم تبعث لنا نمرو هو شكون زادة وتبعث لنا شو الميساج اللي تحب توصله له كلمه كلمه على 85 990 وخليه الباقي علينا سينو باش نكملوا توت سويت بالموسيقى مع اجمل تحيه لكم الكل المستمعين خصوصا اللي تسمعوا فينا وانتم قازين ربي في الطريق للخدمه والا عندكم شؤون والا عندكم ديبلاسمون التوقيت هذايا. والناس زادة ما ننسيوهمش اللي يخموا برشا ويحبوا برشا التبحيره على الصباح بكري يقولوا لهم ان شاء الله تستمتعوا بمختلف الشطوط التونسية وتعديو صبحية مزيانة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. 216 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية، وانفجار مخزن ذخيرة جنوب مصراتة الليبية دون خسائر بشرية. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يقول اليوم أن 16 تونسيا فقدوا بينهم امرأة حامل بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء بحرهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة، مشيرا عبد الكبير إلى أن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبابا أغلبهم من منطقة بنجردان بالإضافة إلى زوجين. استفادة 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ أحداثها، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي 26 و2000، وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامي، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. هذا وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ لها بأنه تم خلال لقاء تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية وضمان إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. وجدد وزير الشؤون الخارجية في هذا الإطار التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة الحقيقية واحترام سيادة الدول والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، معتبرة أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى، كما تمكن كراسات الشروط حسب البلاغ من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. هذا وذكرت النقابة أن هذه المعركة التي خاضتها لم تكن ضد مهنة أو أشخاص بعينهم، وإنما كانت معركة من أجل سلامة المرضى ومن أجل جودة العلاج واحترام القانون، لافتة إلى أن طب التجميل اختصاص طبي قائم الذات ويستوجب تكوينا طبيا ومهارات خصوصية وتجهيزات مطابقة ومعرفة بالتعقيدات وخاصة بالقدرة على التكفل بالمريض في حال وقوع حادثة. وبينت النقابة أن اعتراف السلطات بهذه الإشكالية يعتبر تقدما، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع السلطات المختصة من أجل ضمان تطبيق القرارات التي سيقع اتخاذها على أرض الواقع، وحتى يمارس طب التجميل داخل إطار آمن ومقنن يحترم المرضى. دوليا، هز انفجار عنيف مخزنا للذخيرة في منطقة جنوب مدينة مصراتة الليبية مساء الجمعة دون تسجيل خسائر بشرية. وقال عضو مجلس أعيان مصراتة أحمد التويب إن المنطقة التي وقع فيها الانفجار غير مأهولة بالسكان، مؤكدا اقتصار الأضرار على الخسائر المادية دون وجود حصر دقيق لها حتى الآن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعرف مع من يمكنه التفاوض في إيران، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا وأنه لا يعتقد أن أحدا يرغب في تولي منصب الرئيس في البلاد، مجددا ترامب حديثه عن أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومؤكدا أيضا أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى صفقة، متوقعا أن تنخفض أسعار الطاقة بمجرد انتهاء العمليات المتعلقة بإيران. من جهته قال وزير الطاقة الأمريكي إن الجيش الأمريكي أمن مرور نحو 15 مليون برميل نفط

0: عبر مضيق هرمز بمتوسط 8 ملايين برميل يوميا خلال 7 أيام، مؤكدا استمرار تدفق النفط عبر المسار الجنوبي للمضيق. ختاماً، قاضية أمريكية تلغي سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمع الاس ام سي موجة مع ميتيو على جوهرة اف ام.
1: السبعة وسبعة دقائق على جوهرة اف ام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. تصفيت نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بطقس اليوم السبت 22 أوت 2026. العنوان هو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتتراوح القصوى بين 35 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 40 و43 درجة ببقية الجهات. رغم هذا باش نلقاو طقس مغيم جزئيا اليوم بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم بشكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، أول نهار ما عندهش تأثير كبير برشا على حالة السواحل، لكن بشتقوى الريح نسبيا بعد الظهر بالسواحل، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

0: معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: عيدك اليوم موعد قار مع الفرحة وأعياد الميلاد على جوهرة فام. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. والبداية اليوم باش نكون مع سميرة الشحاوي من سيدي حسين اللي نقول لها صباح النور. يا سميرة
2: صباح الفن.
1: أهلا وسهلا يا لله مرحبا بيك في المباشرة.

0: الله ربي يفضلكم ونبعثكم سميره وسيرين ويداوم عشرتكم ان شاء الله في الخير يا لاله.
1: ميرسي بوكو ميرسي بوكو
0: شكرا
1: يعيشك شنهارتي
0: يعيشك بالامثل ومن خيرك. تحيه للمستمعين الكل في تونس العاصمه. ما نعرفش اذا فما تليفون اخر ولا سمية فما. الو مرحبا.
2: الو صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين يا لاله. مرحبا بيك. يعيشك صح النوم صح النوم.
2: هاي
0: لشكون هذايا نقولها صح النوم للناس اللي ترتاح اليوم بالسبت صدفه ولا واخذه كونجي بمناسبه العيد ميلاد؟
2: كونجي كونجي اليوم اخر اليوم اخر
0: بالحق بالحق
2: بالحق
0: يا لله ان شاء الله ايامك كلها راحه وايامك كلها افراح. سونيا المالكي من القلعه الكبيره هكا ولي
2: هكا صحيح.
0: مرحبا بك يا لاله وديزولي كان قايم لك الصباح بكري رغم اللي انت كونجي.
2: لا احلى صباح عايش
0: يعيشك يا لاله. دونك خنوصلوا لك الميساج. دونك الديديكاس يوصلك من عند راجلك عمر عبيد واولادك بيرم وبيلسان اللي يقولوا لك نحبوك برشا برشا. مش يا احلى لحظه في حياتنا بركة ان شاء الله ديما ديما لحظتك وديما وجودك ديما في حياتنا ويهديوا لك زاد الاكستري هذايا.
3: يا احلى لحظه في حياتنا.
2: ان شاء الله ربي يصلى لهم وان شاء الله ربي يخليهم ونحب نقول لهم نحبكم برشا برشا وهم احلى حاجه في حياتي الكل.
0: يا لله ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله ديما ايامكم فرحه واعياد يا سونيا. شكرا ليك. شكرا ليك وان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. دونك نتعداو تو سويت للفوت مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره اف ام. زاد ما ننساوش اليوم ايمن قريبه من سوسه. دونك اليوم عيد ميلاده وديديكاس يوصلوا من عند عمو بشير قريبه اللي يقولوا نحبك برشا وربي يفضلك ويخليك وينجحك ان شاء الله في حياتك. يلا نتعداو للفوت. تختاروا لي رقم بين واحد واثنين ونشوفوا شكون سعيده الحظ اليوم اللي باش تلبس المونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره اف ام. يقولوا لي رقم اثنين ان شاء الله الف مبروك سونيا المالكي تلبسها بالصحة يا لله وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة ديما على جوهر أفام. المشوار مازال متواصل في المتينة الويكاند حتى للتسعة. مرحبا بكم الناس الكل وما تنسيوش السبعة ونص الموعد يكون رياضي مع وليد الجزيري من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية جوهر سبوغ.
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: صباح النور، صباح الورد. الموعد اليوم انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2026 2027. 16 فريق فيهم 4 مدربين أجانب، النجم الاتحاد المونستيري، ترجي الملعب التونسي، 12 مدرب تونسي مع انسحاب 2 مدربين قبل انطلاق البطولة، ومشرف عام يعود من جديد للإشراف على التحكيم سيد ناجي جويني. اليوم في البرنامج 4 مقابلات والتحكيم الأجنبي حاضر منذ الجولة الافتتاحية. 4:30 في الملعب التونسي بمدرب برتغالي يواجه نادي الصفاقسي بعودة نبيل كوك لتدريب الفريق، تحكيم بديس بن صالح، وفي الفار أزمير ساجروفيتش من سلوفينيا. مباراة منقولة على الوطنية الأولى، تنعطيكم النقل التلفزي لكل المقابلات، وكل المقابلات الجولة الأولى بشكون منقولة تلفزيا. المباراة الثانية اليوم ديما 4:30 أمل حمام سوسة، مدرب يوسف المواهبي اللي يعوض محمد علي نفخ قبل انطلاق البطولة يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، مدرب فرنسي يدخل المباراة دون منتدى به جدد بسبب عقوبة المنع من الانتداب، إضافة الغياب ريان بسباس، يوسف الحرش، ريان بوقديدة المتواجدين مع المنتخب الأولمبي. مباراة حكمها حسام بن ساسي، وفي الفار ألكسندر ماتكوفيتش. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية، تقدم سقيت الدائر اللي صعد للرابطة الأولى وحافظ على إطاره الفني يواجه شبيبة العمران، تحكيم حسن النايلي، وفي الفار حمزة جعيد، تسجيل المباراة هذه باش تكون مسجلة على الوطنية الثانية، بداية من السبعة ومن السبعة متاع الليل، اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف، تحكيم سيف الورتاني، وفي الفار خالد جويدر، تسجيل على الوطنية الثانية، بداية من التسعة متاع الليل. هذه مقابلات اليوم، غدوة بقيت المقابلات 4 مقابلات ديما 4:30 متاع العشية، ترجي رياضي تونسي نجم الساحلي، تحكيم هيثم ترابلسو، في الفار أزمير ساكوفيتش من سلوفينيا، نادي رياض البنزرتي مستقبل المرسى منتصر بالعربي، وفي الفار أمير العيادي، النجم المتلوي النادي الإفريقي حكم المباراة أمير لوسيف، في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، ترجي جرجيس الأولمبي الباجي أمير لفقير اللي حكم المباراة، وفي الفار هيثم جيرات. الرابطة الوطنية لكرة القدم رفضت طلب النجم والترجي بتأخير موعد مباراتهم المقرر غدوة لحد من 4:30 متاع العشية للستة متاع العشية لأسباب أمنية. النجم الرياضي الساحلي أعلن انطلاق عملية تسويق القميص الأبيض للفريق عبر منصة اللجنة المستقلة لفض النزاعات، على أن تتم عملية التوصيل والاستلام بداية من يوم 15 سبتمبر.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر إف إم تي في.
3: البارح كان افتتاح الدورة 20 الألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية. الثنائي فراس القطوسي وسندس حشانة رفعوا الراية الوطنية في حفل الافتتاح. الوفد التونسي يتضمن 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و109 ذكور في 28 رياضة جماعية وفردية. في التايكوندو اليوم، البطل العالمي والأولمبي خليل الجندوبي يدخل المنافسات يواجه سلوفيني مولج في وزن أقل من 68 كيلوغرام. المنتخب الوطني للكاياك اللي ترشح كلهم للدور نصف النهائي يدخل اليوم منافسات نصف نهائي مختلف السباقات. منتخب كرة القدم اللي درب فيه أنيس بوجلبان أقل من 21 سنة يستاهل اليوم مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يواجه منتخب مقدونيا الشمالية، مباراة تنطلق 8 متاع الليل. منتخب الكرة الطائرة وبعد انتصاره في الجولة الأولى ضد المنتخب الجزائري 3-0 يواجه اليوم المنتخب العربي العملاق المنتخب الإيطالي اللي فاز بدوره في الجولة الأولى ضد البرتغال. مباراة تنطلق 9 متاع الليل. منتخب السيدات لكرة اليد يواجه المنتخب الإيطالي بداية من 7 متاع العشية.
4: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتين.
3: ماهر بالصغير انتقل فريق التعاون الليبي بعد نهاية تجربته مع النجم الساحلي. ضياء الدين الجويني المدافع المحوري من جديد يعود للبطولة التونسية. ينتقل صفوف ترجي جرجيس بعقد مدته موسمين. ضياء الدين الجويني 30 سنة سبق له تقمص أزياء أمل حمام سوسة الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي المونستيري وتجربة احتراف في المغرب والعراق. الفيفا أصدر عقوبات على المنتخب الأرجنتيني بعد أحداث مباراة نهائي كأس العالم في جويلة الفارت. الفيفا سلط غرامة مالية بمليار ضد الاتحاد الأرجنتيني، إضافة أنه يلعب زوز مقابلات فوق أرضية ميدان بحضور 50% من جماهيره. إيقاف اللعب بارادايس 10 مقابلات، مولينا 7 مقابلات، ألماندا مباراة. مختلف البطولات الأوروبية رجعت وانطلقت في موسمها جديد 2026-2027. الدوري الإنجليزي الجولة الأولى البارح أرسنال فاز على كوفانتري 3-0. اليوم مضى 3 إيفرتون كريستال بالاس، 5.5 برايتفورد توتنهام. الدوري الفرنسي البارح مارسيليا بسهولة تفوز بربعية 4-0 على ستراسبورغ. اليوم 8 غير بعد تولوز ليون 3 البي اس جي. الدوري الإيطالي اليوم الجولة الافتتاحية 5.5 الأنتر يواجه مونزا صعد لصعد للدرجة الأولى الإيطالية. 8 غير بعد ديما جنوى يواجه نابولي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. ما تنسوش موعدكم اليوم بداية من 4 متاع العشية مع راديو سبور واستديو مباشر لنقل مباريات الجولة الأولى ذهاب من البطولة.
4: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة FM TV موش مع نوجه.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السول نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل 50% و 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من لملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت hqa.com.tn. أشقة توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة FM
1: بوبليسيتي.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينا الويكاند على جمعة موش مع موجة
1: 50 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم الناس الكل الماتينا الويكاند معاكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. نحكي عديد الأخبار نواكبوا ديما نسق إيقاع الحياة اليومية عند توينسا الفترة هذه، وتعرفوا أن الاستعدادات كبيرة الفترة هذه للمولد النبوي الشريف، وليقول المولد يقول أوتوماتيكيا القيروان، واستعدادات كبيرة وكبيرة جدا. هذاك علاش حابين نذكروا كل مستمعين أنه فما عديد الإجراءات باش يتم اتخاذها في الأيام القليلة القادمة احتفالا بالمولد النبوي الشريف، كيما منع الانتصاب بعدد من الشوارع والساحات انطلاقا من اليوم، وهذا حسب البلاغ اللي قدمته بلدية القيروان في علاقة بمنع الانتصاب بالشوارع والساحات المحددة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام السنة اللي هو 1448 للهجرة الموافق 2026، وهذا في إطار تنظيم الحركة التجارية والأنشطة المرتبطة بالمناسبة الدينية هذه. دونك قرار المنع باش يشمل شارع إبراهيم بن الأغلب بالطريق الممتدة بين البركة على الأغالبة ومقام سيدي الصحبي، محيط المقام الكل إلى جانب ساحة المغرب العربي حتى الفين نوصلوا لمقام سيدي الصحبي. ويشمل المنع زادة شارع الثقافة بالحي التجاري اللي قدام دار الثقافة بالقيروان، وساحة أولاد فرحان، وساحة وقوف السيارات والحافلات، وشارع عائشة أم المؤمنين بطريق الرابطة بين مفترق ابن الجزار ومفترق أولاد فرحان، واللي توصل زادة إلى جامع عقبة ابن نافع. القرار هذا يشمل زادة ساحة الشهداء بباب الجلادين، وشارع قرطبة اللي ممتد من مفترق باب جديد إلى مفترق سيوري. والبلدية تأكد أنه بش يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الانتصاب في الأماكن غير المرخص فيها، مع حجز المواد والمعدات المستعملة بالمواقع المخالفة. ونعرفوا احنا مع قرب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف احنا تكثر الحركة التجارية والاقتصادية، ونحبوا صحيح ديما الناس الكل تسترزق حتى ولو في المناسبات هذية، والناس الكل تخدم على رواحها، لكن يلزمنا زادة نلتزموا بالنظام العام، خصوصا كي تبدأ بلاغات رسمية صادرة عن جهات رسمية كما بلدية القيروان. أكثر تفاصيل ديما تقراوها على موقعنا www.jawharafm.net، وإن شاء الله يا ربي الظروف الكل تكون طيبة والاحتفالات تكون الكل مزيانة. وانتوما اللي تسمعوا فينا وماكمش تسكنوا في القيروان أو قراب من القيروان، ونجيبوا لكم هكا المقترح، علاش لا تنجم تكون وجدكم القيروان في الأيام القليلة القادمة، وتعيشوا على وقع الاحتفالات اللي هي تكون ديما سبيسيال في القيروان. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى خمسة دقائق بالضبط، والتحقوا بينا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية بتاريخ اليوم السبت 22 أوت 2026.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي
4: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السول نزيدو على المسول. نحكي لكم على تروزيام ديمارك اللي تمشي من 30% ل50% و70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي في. موش مع نوجة ريفيو دو بريس.
5: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند ولقيت هدايا كيف ما تعودنا ديما، جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحافة التونسية وكل التفاصيل باش يكونوا معاك. منال مرحبا بك من جديد.
6: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور من جديد. ذكرى المولد النبوي الشريف على الأبواب، هذاك علاش نلقاو في الصفحة الأولى لجريدة الشروق الورقية اليوم عنوان يتعلق بهذه الاحتفالات، وأكيد الأنظار الكل على مدينة القيروان الملقبة برابعة الثلاث. احتفالات المولد النبوي تستقطب آلاف الزوار، وهذه الاحتفالات تنشط الحركية الاقتصادية بالقيروان، وهذه المناسبة الدينية لا تقتصر على الجانب الديني والثقافي والتنشيطي بل تتعداه لتكون فرصة للتعريف بالمخزون التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة، وتنشط الدورة الاقتصادية بالجهة طيلة أيام الاحتفال بهذه الذكرى. موضوع آخر حكت عليه الجريدة، عملية غسيل الأموال. قالت أنه عدة أرصدة بنكية متوزعة في عدد من المؤسسات المالية كشفت عن وجود شبكات دولية متورطة في عمليات غسيل الأموال تتم داخل التراب التونسي، وتورطت فيها عناصر إجرامية تونسية وأخرى تحمل جنسيات أجنبية. عناوين عديدة في جريدة الصباح، منها ما تعلق بالمواد الأساسية. قالت المواد الأساسية في تونس نقص مفتعل يربك السوق ويضاعف لهفة التونسيين. تحدثت كذلك على أسعار الدواجن، رئيس الغرفة الوطنية للدواجن يقول أنه ضبط أسعار الدواجن جاء في وقته، والأسعار الجديدة تم دراستها بالتنسيق مع وزارة التجارة. أيضا من عناوينها اللي نلقاها على أيون موضوع السكن الجامعي، وإحنا أيضا على أبواب العودة الجامعية الجديدة. وقالت الجريدة مع انطلاق تسجيل السكن الجامعي الترفيع في عدد الأسرة إلى 54459 سرير وأحداث مبيتات جديدة. موقع صريح أونلاين تحدث على العودة الطوعية لأكثر من 25 ألف مهاجر، من بينهم 4829 عادوا إلى بلدانهم منذ غرة جام في 2026. هذا ما تم تأكيده في لقاء وزير الخارجية مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. أيضا الجريدة تحدثت على طب التجميل وتحذير النقابة من منتحلي صفة أطباء تجميل، وكذلك تحدثت على الإعلان الغرفة النقابية لأنه قريبا سيصدر كراس شروط منظم لمراكز طب التجميل. ونختم بأجواء المهرجانات اللي أغلبها كما تعرف أسدل الستار عليها، شروق عنوانها بين بيع السهرات وصنع التاريخ، هذا ما تبقى من ستينية مهرجان قرطاج، وعنوان آخر حين يصبح الجمهور مغنياً والفنان متفرجا. الصباح كذلك قالت قرطاج استعاد بعض من بريقه في 2026 والمعادلة الفنية الجماهيرية تحتاج إلى مراجعة. تقريبا هذه كانت أبرز العناوين.
5: شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا بيان سور باش نبدلوا الاختصاص توت سويت باش نعملوا طلع على الورقات الرياضية شنو نجموا نقراو فيها صباح اليوم، خصوصا انه اليوم باش ننطلق الجولة الأولى من البطولة الوطنية وباش ننطلق المباريات، دونك أكيد فما برشا عناوين وبرشا كواليس نجموا تطلعوا عليها، وكل التفاصيل مع وليد الجزيري توت سويت. وليد مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: صباح النور سناء، صباح النور الناس كل اللي يسمعوا فينا اليوم. البطوله التونسيه مختلف البطوله الاوروبيه.
5: الاوروبيه في بالي بداوا عندهم مده
2: بداوا ايطاليا اليوم الجوله الاولى، البطوله الفرنسيه، البطوله الانجليزيه، البطوله الاسبانيه البارح واليوم، فماش خروج اليوم.
5: عندك انت
2: كلمه الجري يخدم بين جولتنا الرياضيه. نبداوها بجريده الشروق تحت عنوان البطوله تعود بعد ما خاض عسير، فرجة بين البقلاوة والصفاقسي ويوم تاريخي لسقيط الدائر، بما أنها لأول مرة في تاريخها باش تلعب في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من النادي الإفريقي. المشروع الجديد سيوفر 30 مليار في الموسم. النادي الرياضي الصفاقسي جدل حول الانتدابات والفريق يواصل رحلة البحث عن مهاجمين متوسط ميدان هجومي. مدربو أندية الرابطة الأولى 4 أجانب وتغيير في 12 جمعية، معناتها 16 فريق فيهم 4 أجانب اللي هما النجم الاتحاد المنسيري الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي، والبقية مدربين التوانسة. موقع صباح نيوز الياس الصخيري يجدد العهد مع كولن الألماني. ضياء الدين جويني المدافع المحوري يتعاقد مع الترجي جرجيز. الترجي الرياضي غيابات بالجملة في مواجهة النجم غدوة 4:30 متاع العشية. حمزة جلاسي وشهاب الجبالي بسبب الإنذار الثالث، محمد دراجر بسبب الإصابة، والبرازيلي ريبيرو بسبب عدم الجاهزية البدنية. موقع من جريدة الشروق وصباح نيوز نمشيو الموقع الصريح، كرة اليد تأهل منتخب الصغريات لبطولة العالم مواليد 2010. إسبانيا تصر على احتضان نهائي مونديال 2030. كما نعرفوا كأس العالم 2030 باش تكون في إسبانيا، البرتغال والمغرب وكل البلاد يصر أنه
5: الفينال عنده.
2: إسبانيا تصر أنه النهائي عندها، البرتغال تصر على النهائي عندها، والمغرب خاصة قاعدة تبني في استاد جديد تصر على النهائي عندها. تقريبا لأول مرة قبل 4 سنوات ما نعرفوش النهائي وين باش يصير. مثلا سنين قبل 8 و10 سنوات نعرفوا النهائي،
5: هي ما فيهاش قاعدة الحكاية هذه،
2: ما فيهاش قاعدة، توا كل واحد يضرب على دربوه.
5: فوالا، خصوصا مع التوندونس هذه يقول لي قداش من كوب مونديال معناها تصير هكا مشتركه بين عديد البلدان.
2: تقريبا هذه الرابعه، هذه الرابعه ولا الثالثه. 2034 في السعوديه وحدها، لكن قبل هذا 2030 ما نعرفوش النهائي وين باش يصير.
5: وانت بطبيعه باش تكون مراسلنا في المونديال هذايا ان شاء الله. شكرا ليك وليد الجزيري، يعطيك الصحه على المتابعه هذايا لكل الاخبار. نتعديو بكم توت سويت لاخر التحيينات بالنسبه لطقس اليوم.
0: ميتيو على جوهرة FM.
5: تقريبا ما فماش تغيير كبير برشا مقارنة بالنشرة الجوية اللي قدمناها لكم السبعة متاع الصباح. العنوان الكبير لليوم انه فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن هذايا ما يمنعش انه فما تقلبات جوية منتظرة بعد الظهر، ونقدموا لكم توت سويت اكثر تفاصيل. المعدلات القصوى بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تتراوح بين 35 و39 درجة باغلب المناطق وخصوصا بالمناطق الساحلية، وبين 40 و43 درجة ببقية الجهات. حالة السماء باش تكون مغشاة بسحب كثيفة انهار اليوم، فتدريجيا أكثر كثافة خصوصا بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم بشكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، سرعتها ما تفوتش 20 كم/ساعة، لكن بشتقوى نسبيا بعد الظهر بالسواحل، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

0: What a dog with time to hang. وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل50% و70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس. C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsous et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC. Publicité.
0: Passement fait le week-end. Matinal week-end. Mouche ma mouche.
2: Benale benna, ma chef, Lotfi, benarbia.
3: واللي يحب يستغل نهاره كامل معليه كان يرتاح من موضوع الدبارة على بكري برشا. هذاك علاش لقيت يلتحق بينا شيف لطفي بن عربية في دبارة جديدة. نقول لك صباح النور يا شيف، أهلا وسهلا.
4: صباح الخير مدام، مرحبا بك، مرحبا بكل يسمع فينا وشاهد فينا في نهاير سبت، نهاير مزيان
3: إن شاء الله يا ربي. إن شاء
4: الأجواء كل هكا طيبة
3: إن شاء الله.
4: سلموا عليك كل مستمعي مستمعات في القلعة وفي تونس وفي بروكسل.
3: سلمنا عليهم يا سيدي، ومرحبا بكم.
4: سي محمد عمارة مستمع مش وفي، هو أكثر من وفي، ما قيتش أنا شنو اللقب اللي نعطوه له على وفاه للجوهرة فام.
3: مرحبا بيه، مرحبا بيه ويعطيه الصحة. دونك دبارة اليوم شنو باش تقترح علينا شاف في دبارة جديدة؟ دونك باش تكون خفيفة
4: أكيد
3: وسريعة خصوصا. دونك حسب التصاور اللي شفتها
4: تقليدية
3: أي تقليدية. فما سردينة هكا
4: تقليدية في القلعة
3: القلعة
4: الكبيرة بالذات، فهمتي؟ خلينا نقولوا الناس الكبارات اللي هما تو ما عادش حتى ينجموا يعملوها الدبارة هذه، اللي هو نقولوا احنا الفلفل المترشق وفيه طماطم فيه الفلفل.

0: فيه التابلو كروية والثوم وجنبه شنو تلقى؟ تلقى السردينة، يا تلقاها يا مشوية يا مقلية. تو ولات فيها كرياسيون، فما إبداعات جديدة، ولاو يعملوها كل مبطن، كل البولات، كيما نجم نحيوها.
1: والله يا شيف مؤخرا ريت رولي هكا بالسردينة، كيما عين اسبانيورية معناها.
0: بالضبط، موجودة موجودة. الكفتة زادة، الكفتة نتاع السردينة زادة بنينة، حاجة باهية. الكسكسي الصيفي زادة كيف كيف كانوا يطيبوه بالسردينة، اللي هو الكسكسي الشعير. فما الكسكسي القمح يعملوه بالقراع والبصل الأبيض يبداك روس من فوق، مع شوية حمص وكعبات فول، لكن الفول الأخضر يبداك نتاع العولة نقولوا احنا. حتى الفول الشايح قبل كانوا يطيبوه مع السردينه ومع الخضره في الكسكسي. سي محمد عمارة قولوا مرحبا بك. سي عمارة نحاولوا نلبي لك الطلب نتاعك اللي هو الفلفل المترشق. في بعض المناطق في الساحل يقولوا فلفل مشوتر. المكونات نتاعه فلفل البقلوتي معها طماطم والتابل الكرويه والثوم وشويه زيت زيتونه، مع في جنبه مش تلقى بطبيعه الخبز الطابون هذاك ولا الخبز الشهير، ما يتقطعش مع الفلفل المشوتر والفلفل المترشق نقولوا احنا، معاه السردينه. يا يعني تعملوها مقليه والا مشويه والا زاد كيف كيف نعمل، نجم نعملوه حتى فارسي. تولت فما برشا ابداعات جديده في السردينه. احنا خيرناها اليوم الفلفل المشوتر، اللي هو الفلفل المترشق بالفلفل والطماطم معاه السردينه مقليه. كانوا قبل يقليوها مدام سنه ويحطوها في الدحدوح، والحومة كل تاكل الفطور هذاك تبدا تطيب. المرأة تطيب فك الفلفل بشوطر يبدا فاوح ويعمل كيف، والناس كل ما شاء الله تاكل
1: تشم الريحة
0: وتشم ايه. ولا وكانت حاجة تقنع معك الخبز الطابون يبدا كسخون، وكعباتك الزيتون اللي نقولوا احنا الزيتون القات، وشرب ماء بارد فك الدرجية والحلاب نقولوا احنا، شيء يعمل كيف باش يدسروا. عاد كانوا يدسروا بشويه بريج دلع ولا كعبه هندي ولا كعبه كرموس ولا بيثر ولا عرجون نتاع عنب. كانت الحياه بسيطه وفيها بنا، والابسط اشياء تتلم. ما نقولش العائله الكل، ساعات الحومه الكل اللي جاي من الخدمه واللي جاي من القرايه واللي في الدار، الناس الكل تتلم على حاجه كبسيطه قام يعملوا كيف ياكلوها ويتبنوها. فما اللحمه الاجتماعيه نقولوا احنا بين الجيران، ما نقولش يعني اندثرت، لا بالعكس مازالت موجوده. اما مع ظروف الوقت والحياه تو تبدت نوعا ما. قبل
1: المراه
0: تخدم، المراه كانت في الدار والوليدات قاهم مازالوا صغار، فما شكون يخدم؟ كان هو رب الاسره، البو يخرج يخدم ويرجع. تو ما شاء الله 7 متاع الصباح ما عادش تلقى حد تقريبا في الدار.
1: صحيح
0: هذا هو
1: صحيح. التصويره تبدلت،
0: كل شيء تبدل. العادات والتقاليد والحياه نتاعنا تبدلت. مناش تبدلت، مش العبادة تبدلت، العبادة هذيك هي والدنيا هذيك هي، أما متطلبات الحياة هي اللي جعلت حاجات هذه تبدلت. احنا ديما مازلنا محافظين على الماكلة التونسية متاعنا وعلى التراث وعلى العادات والتقاليد والثقافة الطهوية. راهي الماكلة التونسية صدقوني واخذ صدى في العالم أجمع. صدقوني السواح اللي يجيوا لتونس أغلبية الجنسيات يتمتعوا كان بالماكلة التونسية. صحيح يقول لك الماكلة حارة، أما فاوحة وبنينة وفيها برشا حاجات. احنا الماكله نتاعنا التونسيه مازالت محافظه، طيب كيما الملوخيه، كيما الكسكسي، كيما المحمصه، حتى ندخلوا في الحاجات نتاع العوله. الجاليه التونسيه المقيمه
1: على وقتها العوله
0: تو الكسكسي والفلفل، حتى الفلفل ولينا نعملوا برشا حاجات نخرجوا منه، كما نقولوا احنا الهريسه الفيميه هذيك المدخنه فهمني. طيب ان شاء الله في مرات قادمه نعطيه طريقه التحضير، برشا يحبوا على طريقه التحضير الهريسه نقولوا احنا المدخنه هريسه الفيميه. ان شاء الله مرة جاي
1: ان شاء الله.
0: عملنا اليوم الفلفل المشوطر مع الطماطم والتابل والكرويه وشويه ثوم في زيت الزيتونه، وخذينا شويه سردينه عملناها مقليه. اللي يحب يعملها مقليه يحب يعملها مشويه، لكن الاختيار. والديسير جبنا شويه هكا دلاع مع الخبز الطابونه، هكا كانت الريسيت نتاعنا خفيفه وبنينه وفاوحه باش تلم عليها العائله. ان شاء الله تاكلوا بالشفاء وصحه عليكم، والتقانا ان شاء الله في ريسيت اخرى في بن على بن على جوهره فهم وجوهره تيفيه.
1: يعطيك الصحة شيف، مشكور جدا على الدبارة الجميلة والتصوير الجميلة متاع الذكريات، خاطر متأكدة اللي برشا ناس عاشوها عاشوا كلامك هكا وبداوا يسترجعوا في ذكرياتهم الكل. تحية لكم مستمعينا، مشوارنا مازال متواصل توت سويت بالموسيقى، بعد شوية أخبار ومتابعات أخرى، خليكم معنا.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة موش مع موجة.
1: 31 دقيقة بعد 8 متاع صباح. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوتسويت على البلاغات اللي عندها علاقة بالحياة اليومية للمواطن التونسي، وخصوصا إيقاع صبحية لحد. هذيك علاش باش نقدم لكم البلاغ هذية اللي يوصلنا من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة. غدوة بحول الله لحد 23 أوت باش يقص الضوء من 7 متاع صباح حتى النصف نهار في مدينة سوسة، تحديدا في حي رياضة 3 والنهج البحتري، الشوارع المحاذية ليه الكل وجزء كبير من شارع التوفيق. كيف كيف الضوء باش يقص من 7 حتى نصف نهار في شارع أبو حامد الغزالي، في الأنهج المجاورة زادة للشارع الكبير هذايا. والشركة تؤكد أنه الضوء يرجع يخدم بصفة عادية دون سابق انذار وحسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. نذكركم مستمعينا البلاغ هذايا يعني بعض المناطق من مدينة سوسة، ويشمل انقطاع تيار الكهربائي بسبب أشغال طارئة على الشبكة الكهربائية باش تصير غدوة لحد 23 أوت من 7 متاع الصباح حتى نصف نهار.

0: علم الشيء
1: علم الشيء
0: علم الشيء. موعدنا مع الفقرة القانونية في المتينة الويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. 8:46 دقيقة على موجتنا. نستقبل مع بعضنا الأستاذ الناصر شهلول، ينقلوا له صباح النور. أهلا وسهلا يا ماتر.
2: صباح خير سناء، صباح خير لكل السادة المستمعين، كذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح، سمية الصغير، عبد الحميد بالعجوزة،
0: جمال
2: سبت هو جمال
0: ومنال
2: والمجموعة كاملة
0: المجموعة كاملة
2: للأسرة كما نقولها كاملة،
0: وإحنا
2: ديما أسرة متكاملة وأسرة جوهرة إف إم.
0: وأنت زادة ماتر عضو ولا فرد من المجموعة هذه في المتينة الويكاند، ولنا شرف بيان سور من خلال المداخلة القانونية اللي تأمنها معنا كل ويكاند. اليوم مش بعيد برشا على الأكتواليتي، اخترت باش تحكي على الفرق بين الإضراب الشرعي والإضراب الغير شرعي.
2: أكيد سنبقى قبل كل شيء بدي نحب هذا يخبر الحقيقة، ريتو في الأسبوع هذا تقريبا مدة نهارين إدارة الهجرة والمواطنة الكندية تتسمى الERCC قررت إعفاء المواطنة، تعرف عندنا برشا جالية في كندا، إعفاء المواطنين التونسيين المولودين قبل جانفي 2000 من تقديم في ملفاتهم تاع الهجرة اللي يصبوها الغادي في إدارة الهجرة والمواطنة من تقديم شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية. وهو الحقيقة مجهود من سفارتنا في كندا باعتبار أنها ذكرت السلطات الكندية بمقتضى بقانون عدد 15 لسنة 2024 اللي أعفى المواطنين التونسيين من الخدمة الوطنية للمولودين قبل جانفي 2000، وبالتالي ما الناس المرشحة باش للعمل في كندا ما تاخذوش شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية باعتبار أنه إدارة الهجرة والمواطنة بكندا أصبحت لا تطلب شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية، يكفي أنك تقدم مضمون الولادة متاعك بترجمة فرنسية لتتمتع بالكارت ذيك الوقتية متاع الإقامة بالأراضي الكندية، ثم بعد ذلك الكارت هذيك والورقة هذيك تتجدد لمدة 4 سنوات في صورة ما إذا محصل حتى شيء طيلة العام اللي خذيت فيه ما يسمى بالكارت سجور بروفيزوار في كندا. وبالتالي هذا بلاغ تو عنده نهارين بالضبط من اللي هبط من السفارة متاعنا وكذلك من السلطات الكندية، ونغلق القوس ونرجع لموضوعنا. تعرف سنة عشنا

0: نهار الحقيقة صعيب ياسر، وقت اللي تم الإعلان عن إضراب فجئي لسواق الشاحنات المتعلقة بنقل المحروقات، وتم تسكير مواقع الإنتاج وكذلك الصد عن العمل. وتعرف اللي الناس الكل عشنا كالطوابير الكبيرة والطوابير والقطعة السبل بالمواطنين باش يلوج على شوية إيسانس ولا شوية مزوط باش ما يقفش، خاصة المهنيين من لواجات وتاكسيات، حتى احنا اللي نتنقلوا مثلا من مكان الى مكان. الحقيقة نهارتها تقطعت بين السبل عشية كاملة واحنا نلوجوا على محطات الوقود. انا نحب نقول لسواق الشاحنات، رانا عمرنا ولا انكرنا انكم عندكم حق، وانه مطالبكم المهنية راهي معنتها لابد من دراستها من طرف الطرف الحكومي، لكن وقاعدين تلعبوا في دور كبير ياسر في الاقتصاد. راهو الاقتصاد الكل احنا مازلنا ما كنا عندناش طاقات متجددة كبيرة ياسر، وبالتالي نعتمدوا على المحروقات اللي تنقل من محطة الرئيسية برادس إلى المحطات الموجودة في كامل الجمهورية، وكذلك إلى المطارات الموجودة في كامل الجمهورية، باعتبار أن المطارات الطائرات تخدم بمادة الكيروزين، وفما طائرات تهبط عنا في كارتاج، تهبط في النفيضة، تهبط كذا، يجب نوفر لهم المادة هذه. وبالتالي نحب نحييكم على الدور الكبير، لكن اللي صار الحقيقة غير قانوني، واللي صار هو نوع من صد العمل، هو نوع من تعطيل حرية العمل، هو نوع من الإضرار بالمواطن التونسي، لأنك أنت بالمستهلك التونسي والمواطن التونسي والإنسان العادي، لأنك أنت إذا بشتبع سياسة لي الذراع مع الحكومة راهو ألا بشتدفع الثمن، مهش الحكومة راهي بشتدفع الثمن، هو المواطن التونسي المواطن العادي. تعرف أنا في المستير ريت شكون من السواح قاعد يصور في الطوابير الكبيرة انت. وصور حتى الطوابير اللي موجودة حتى على الماء المعدني. تعرف الصورة اللي ظهرت في الفيسبوك كيفاش عباد تهاجم في بعضها البعض على قارورة ماء. راهو سادتي الكرام، الإضراب هو حق دستوري وهو حق شرعي لكل من تضررت حقوقه المهنية، لكنه يمارس في نطاق القانون. وكي نقول يمارس في نطاق القانون، راهو حق الإضراب هو حق محترم وحق عالمي، معناتها دستوري. كي نقول دستوري راهو الدستور أعلى من القانون، وبالتالي عندما تمارس عملية الإضراب الفجئي فإنك تنجم تلقى روحك تحت طائلة القانون العادي، قانون الشغل، ثم خاصة القانون الجزائي. تعرف اللي نهار الإضراب العشوائي والفجئي اللي صار، تحركت النيابة العمومية وفتحت أبحاث تحقيقية بخصوص هذا الإضراب. وتعرف أنه تدخل في عديد وسائل الإعلام السيد رئيس النقابة متاع المشروك الوطنية للمشروبات الغير كحولية، وقال راهو باش يصير نوع من الاجتماع مع الطرف الحكومي ويصير برقية إضراب. تعرف شو معناتها برقية إضراب؟ لإضفاء الشرعية على أي إضراب من الممكن أن يصير في المستقبل، لأنه القانون في الفصول 376 وما بعده من مجلة الشغل يفرض أنك تعلم على الإضراب قبل 10 أيام من وقوع متاعه، والإعلام هذا كتابي ويلزم فما بيانات تكون موجودة في الإعلام الكتابي هذاك، منها مكان الإضراب، وقت الإضراب، المدة متاع الإضراب، وخاصة كذلك الدولة تنجم تلتجأ إلى التسخير لاريكيزيسيون باش ما تتوقفش عملية الإنتاج. هالطرق القانونية هذه راهي مكفولة بالقانون. أنا لا أنكر أنه عندكم مطالب، وأنا تواصلت حتى مع بعض سواق الشاحنات متاع المحروقات، يقول لك يا سي ناصر عنا قديش وعنا وعنا وعنا وعنا، عندك واحد. أما نهار وقت اللي قلت له أنا، قلت له أنت جي منه أنه في ساعة معناتها إضراب فجئي وقفت الدنيا، بلاد كامله وقفت يا رسول الله.
1: هو فوش إيه وخلق نوع من الاضطراب عند اصحاب السيارات الناس الكل.
0: لا لا الناس الكل شخصيا انا شديت الطابور. انا الحقيقه خرجت من مكتبي، بطلت خدمتي وشديت الطابور مع الناس باش على الاقل خاطر انا نتنقل بين المحاكم، نمشي للمهديه، نمشي للقروان، نمشي للكيف، نمشي لبنزرت، نمشي للجرومباليا، وبالتالي لازمني معناتها فيول السياره نتاعي باش نجم نتنقل. من شديت الطابور كيف كيف الناس، وفما لك الحقيقه انا ما بطيتش 10 دقائق 15 دقيقة، اما فما شكون جاني قال لي سي ناصر والله ساعتين كاملين وانا واقف باش وصلت باش عبيت ب 30 دينار، قال لي ما تنجمش تعبي اكثر من ذلك اعتبارا اللي كانوا بدا فما شح نتاع المادة في محطات التزويد. وبالتالي سادتي الكرام احترامنا لكم، اما راهو الاضراب ما يجيش بالطريقه هذه اللي عملتوه نهار اللي تقطعت السبل بالناس والناس تمشي مشات هنا في المستير مشاو وصلوا لطبلبة وصلوا المهدية باش يعبيوا شوية إيسانس، راهو يعتبر مخالفة قانونية وتدخل تحت طائلة القانون الجزائي. تعرف القانون الجزائي وهنا النيابة العمومية راهي فتحت بحث تحقيق، تنجم تفتح بحث تحقيق للأقصى أنه تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص وتوقيف الدورة الاقتصادية فصل 132. هذي ناس جات وللشاحنات وسكرت الأبواب متاع المحطة متاع رادس وهذا غير قانوني باعتبار أنه الفصل 388 من مجلة الشغل يعاقب بالسجن من 3 إلى 8 شهور كل احتلال لمواقع الإنتاج، كل صد عن العمل وكل إضراب غير شرعي. ونعاود ونكرر، الإضراب هو حق دستوري وحق كل إنسان يتظلم من عدم وجود من عدم تلبية مطالب مهنية، لكن يتم في إطار القانون وفي إطار الفصول 376 وما بعده من مجلة الشغل. فيما عدا ذلك يعتبر إضرابا غير شرعي، يعتبر إضرابا عشوائيا، وينجم يخليكم تحت المساءلة القانونية، والنيابة العمومية اللي تمثل المجتمع تتحرك بدون حتى طلب من تلقاء نفسها، وتحركت من تلقاء نفسها وفتحت أبحاثا تحقيقية ضد كل من قام بالصد عن العمل وإجراء إضراب غير شرعي. النيابة العمومية لا تحرك ساكنا إذا كان الإضراب شرعيا وإذا كان تم باحترام للإجراءات القانونية والآجال اللي تعطاها أنت للطرف الحكومي اللي هي 10 أيام. وهنا راني نوتر، أنا رجل قانون، لاني معاه هنا ولاني معاه هنا، أنا نحكي على القانون إيش يقول. والفصل 388 من مجلة الشغل يعاقب من 3 شهور ل 8 شهور وقتية كل من يتولى الصد عن العمل، كل من يشارك في إضراب عشوائي، كل من يحتل مواقع الإنتاج، كل من يعطل معناتها الإنتاج في مواقع العمل باعتبار أنه هذاك يدخل تحت طائلة القانون. أكثر من ذلك سنة، وأنا قلت أنه النيابة العمومية اللي عندها مبدأ ملائمة التتبع نجم تمشي للأقصى وتعتبرها من قبيل تكوين وفاق وعصابة قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، لكن فما فصل قانوني اللي هو الفصل 136 من المجلة الجزائية. خلينا نبعدوا على مجلة الشغل، 136 يعاقب سادتي الكرام بالعقاب حتى لثلاثة سنوات. وراو كي نقول ثلاثة سنوات، كل من قام بتعطيل حرية العمل، لأنه أنا أنت إذا أنت تضرب يا سناء مش بالضرورة أنا نوافقك على الإضراب ذاك، فما تم منع عديد الأشخاص اللي حبوا نهارتها يخدموا تم منعهم من مغادرة المحطة متاع رادس، هذاك يعتبر صد عن العمل. وراهو كما أنت عندك حرية الإضراب، أنا عندي حرية العمل، حرية الإضراب تقابلها كذلك حرية العمل. إذا أنت يا سناء تحب تضرب وتحب ما تحركش الشاحنة متاعك باش تنقل المحروقات، أنا نحب نحرك الشاحنة متاعي ونحب نوصل المحروقات، لأني أنا أؤمن أن حق الإضراب صحيح حق شرعي، لكن إذا مورس خارج إطار القانون فيولي حق غير شرعي. أنا ريت عديد التعليق في الفيسبوك، هو إضراب وحشي، هو حرام عليهم، وبرا شوفوهم قداش يخلصوا. يهودي أنا منش حاسب فيكم قداش تخلصوا، راكم قاعدين تقوموا بدور كبير ياسر، وقد ما تخلصوا شوية لأنه يعني قاعدين الحقيقة نراه فيهم أنا في الطرقات ونراه فيهم كل شيء، أما نطلب منكم زاد التخفيض في السرعة. راهو عندكم سرعة محددة، راكم هزين محروقات. وخليني نرجع بذاكرتي إلى الحادث الأليم اللي صار عنده سنوات في الساحلين، اللي تقلبت شاحنة متى محروقات واللي حرقت العباد حية بما فيها السائق وقتها، وصارت برشة تعويضات والديار تحرقت وقتها. وكل سادتي الكرام كما قلت لكم، تحبوا تضربوا اضربوا، أما بالتنسيق مع النقابة متاعكم، النقابة الوطنية للمشروبات الغير كحولية، باحترام القانون، بالإعلام عن الإضراب في ظرف 10 أيام، بموجبات موجودة في برقية الإضراب على المكان والساعة والتاريخ ووقتاش كذا، فما بيانات إجبارية، وفك المدة متاع 10 أيام ما يزمكش تعمل تنبيه ثاني. وينجم احنا صارت لنا العديد من المرات انه يتم تأجيل الإضراب باعتبار انه فما تفاوض بين الطرف الحكومي والطرف النقابي، راهو الحق النقابي كذلك حق دستوري ونحترموه، لكن يجب ان يمارس في اطار القانون. راهو كي تمارسوا حاجة في اطار القانون يكون عندكم حق راكم تاخذوه، اما كي تمارسوا حاجة في نطاق غير القانون راك تنجم حقك تضيعوا وتلقى روحك في غياهب السجن، لأنه فما شكون حتى بالمغالات قال لي والله وكان حطوا 3 أو 4 شوفيرجية في الحبس راه الناس الكل امتثلت. لا، أنا مش مع هذا، أنا مع التفاوض، أنا مع الجلسات العمل وما فيها باس، راه التفاوض يجيب وجاب ما فيها باس، مرة أولى مرة ثانية كذا، وأعملوا إجراءاتكم طبقا للقانون باش ما توقفوش البلاد. وخليوني خليني نقول كما قالت مرأة متعدية، قالت خلونا ضحكة، ما أنت ما تخلوناش ضحكة بين الناس، ما تخلوناش ضحكة بين توريست. أنا والله آلمني أني ريت معناتها توريست يصور في الطوابير ويصور معناتها بطريقة بالفيديو، وممكن حتى يكونش حتى مراسل
1: عمل مباشر،
0: ونجم يكون عمل مباشر وعامل لايف يوري في البلاد فاش تعمل فاش غادي انت. كما قال لي واحد، قال لي بلاد لا فيها ما فيهاش ماء وضوء في بعض الحالات الوجه، لكن لا معناتها نجيو لبلادنا ونقوموا ببلادنا ونقفوا لبلادنا، وان شاء الله أزمة وتتعدى. والخاطر المرة ذي السنة راهو تعدينا صيف صعيب صعيب ياسر، انقطاع متكرر للماء.
1: فهميش كيفاش تعدى الصيف يا ميدرة.
0: والله انقطاع متكرر للكهرباء، أزمة المياه المعدنية، وما أدراك ماك الأزمة هذيك، ماك تعرفوا لو كان جاء الماء السبالة. وانا ساعات نحكي مع

0: ما نشرب في ماء السبالة وماء هايل وكذا، لأنه هو ماء أبار وما كذا، لكن احنا مع الأسف ماء السبالة يهبط لنا بطريقة غير سليمة وغير صحية، ولا رانا نشربوا الماء السبالة منش نكبروا على ماء السبالة. العباد ما تلزت باش تشرب الماء المعدني إلا إذا ماء السبالة هو غير صالح للشرب، كما قال واحد مياه الشرب غير صالحة للشرب،
1: اللي هو ما يقبلش
0: زبيب، اللي هو ما يقبلش.
1: ان شاء الله
0: ربي يهدي الجميع، ربي يهدي الجميع، وان شاء الله هالازمات هذه تفوت وتعتبر من الماضي. وسادتي الكرام، ديما وين تحترموا القانون راهو نكونوا الى جانبكم، لكن راهو عندما لا تحترموا القانون فان سيف القانون مسلط عليك، وما تلومش النيابه العموميه كي تفتح فيك بحث تحقيقي من اجل حتى التآمر. نمشي حتى أكثر من ذلك، نهاريك منت نحكي أنا والسادة مساعدية وكل الجمهورية، تعرف هذا قال لي تحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض. أنا فك الوقفة ذيك متاع الدرجين ريت أربع عركات، شكون اللي يمشي لول وشكون وانت صب 30 ولا ما تصبش ولا يعمل كذا، معناتها نوليه حتى اجتماعيا نوليه نهاجموا بعضنا.
1: الفوضى ما تخلق كان الفوضى،
0: كان الفوضى
1: ولا أكيد. ما تخلق كان
0: ولا قانون ما يخلق كان الفوضى.
1: احنا منظمين ويلزمنا نسكروا تو
0: اكيد فما شكون تو باش يدخل الاستديو يقرا الاخبار. تحيه المنال جبل الله.
1: شكرا ليك متر شهلول، يعطيك الصحه ديما على الاضافه معنا في الماتينال ويكاند. ختام الموعد يكون بالتحيه من عند ليكيب الكل. عبد الحميد بالعجوز رافقنا اليوم في الماتينال بيكانت، ثم يصاير في الإخراج التقني. شكرا ليك منال حاضرة باش قدمنا موجز لآخر الأخبار، والتحية زادة توصلكم مستمعينا من عندي سناء مهني، كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم غدوة بحول الله. يجمعني بكم لقاء جديد على موجة الجوهرة فام كالعادة من 6 حتى 9. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، SMS على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فقدان 16 تونسيا بينهم امرأة حامل بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة، وفق ما أكده رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، مشيرا إلى أن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبابا أغلبهم من منطقة بنجردان بالإضافة إلى زوجين. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف، وحجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتغلق سبعة محلات لبيع المواد الغذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بلدية القيروان تقرر منع الانتصاب بعدد من الشوارع والساحات كساحة المغرب العربي، الساحة أمام مقام الصحابي أبي زمعة البلوي، وساحة الشهداء بباب الجلادين. والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان يفيد في بلاغ بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الانتصاب وحجز المواد والمعدات المستعملة بالأماكن غير المرخص فيها. دوليا، وسائل اعلام فلسطينيه تفيد بوقوع قصف مدفعي اسرائيلي شرق مدينه غزه بالتزامن مع قصف عنيف استهدف شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وفي جنوب قطاع غزه، اعلنت وكاله الانباء الفلسطينيه عن استشهاد شاب يبلغ من العمر 29 عاما متاثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقه جنوب مدينه خان يونس. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فوسفورية، إضافة لتنفيذه عمليات تفجير واسعة ببلدات جنوبية. ختاما، وكالة الأنباء الإيرانية تذكر اليوم أن إيران منحت الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة، مشيرة الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد

0: المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى العراق.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا. أبعث SMS في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.

0: نهار جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بالله جوهرة فهمت تتحدث على ما سبلها، بما سبلها غير صالح للوضوء، فيه الريحة وفيه اللون.
3: أسامة جوهرة أنا حبيت نقول لك السنة من دو حرب بنزرة وكل يجيبون الستينات بالمية، أنا ما يصافي ما في لا تراب لا في حتى شيء، نغليوه نبردوه نشربوه، أما تو شو نغليوه؟ ما كله تراب، ما كله أوساخ، حتى نغسل إيدين ونغسل صابون ولا حاجة، ما عندناش كيف نمسوه، مسخ ما مسخ ما نقدروش هذه، وربي يهدي وربي يسرع على الصح إن شاء الله، بسلامة سلامة نشكرك برشا ونشكر جوهرة أسامة.
4: نداء للإخوان والخوات نردوا بين الشوارع متاعنا ياسر مسخة، أكراد كواغط بلاستيك، هذه لقدر الله والناس كلها تتوقع مجموعة الأرصاد الجوية إلى الخريف باش يكون في أمطار قوية، راهي الحالة هي حالة بيئية وكارثية مسيئة لصناعة البلاد، وباش تسبب في الحالة هذه إلى كوارث وانسداد المجاري. أرجوكم الشوارع متاعنا راهي في حالة مزرية من الأوساخ، كل الشوارع تمشي تلقى بلاستيك متطاير، صاشيات، كواغط، وفما زاد تقصير ياسر من المواطن، راجع حاجة خطيرة جدا بيئية.
5: عسلامة جوهرة فؤاد، بالله حبيت نتوجه شو نقول لهم، سمعت مسؤولي سوسة المدينة، بلدية سوسة المدينة، توجهت لهم عبر إذاعة جوهرة ما فاتش، مشيت للإدارة غادي كان نلقى حتى حد إلا متوظف، قال لي تو نبلغ لهم، شو يزمني نعمل؟ راهو قص الماء معناها مش مشكل، قص الضوء وباهي، تو التنوير هم سوسة المدينة، راهو الضوء منا يمشي، الضوء منا يمشي، هذا سيف، نجيهم مناسبات وروحوا مخر شوي، هذه حومة شعبية تتسمى راهو، علاش بالبقعة هذيك ما فماش تنوير؟ لكن الأقل توجهت مرتين ثلاثة عبر الإذاعة مشيت ما همش يسمو فينا بالله راهو حاجة أكيدة.
6: مواطن من عمادة العين البيضاء تابعة لمواطن ديت حفوز، الشغل الشاغل بتاع المواطنين الكل وخاصة كبار السن والمتقاعدين، واحد يجي يغفر الراتب بتاعه يكري كاميون ب30,000 ولا بأكثر باش يمشي للشبيكة ولا الحفوز باش يأخذ المنظر تاعه، باقي العين البيضاء كبيرة ياسر، المطلوب حبوا مكتب بريد قريب للمنطقة.
7: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100.
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: تسمعوا ليلى البياء.
1: ليلى البياء
0: مع أحلام غلال.
2: مع أحلام غلال
0: على جوهر اف ام.
3: موج مع موجة.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، زيدا كيف تتابعوا فينا على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام لايف. أهلا وسهلا ومرحبا ليلى البياء في موعدها كما كل نهار السبت من 9 للـ10. أكيد فقراتنا باش تكون كما موجودين كما كل نهار السبت، أكيد باش تكون عنا اليوم خبير التجميل باش تحكي لنا على آخر صيحات المكياج والميك اب الجديد، باش نلقاو حظك مع ريما الشقرة، زيدا كيف باش نقولوا شنو زعمنا يا ربي التفائل متاعنا طيلة أسبوع المقبل. باش نلقاو جيسي اليوم في موعد جديد، أكيد باش نلقاو تفاعلات جديدة وزادة سكيلز جدد، باش نلقاو زادة شوية أخرى شكون باش يكلمنا باش يقول لنا إن شاء الله يا ربي خلي لي العزيز عليا ويخلي لي اللي نحبهم الكل. نجم نقول أختي ربي خليك ليا، نجم نقول أمي ربي خليك ليا، نجم نقول للعزيز عليا الكل، صاحبتي كيف زميلتي في الخدمة، الناس اللي تحبهم على 36 300 ألف. تلقاو جمال بوقديدة فاز تقبل تليفوناتكم، تكونوا معنا مباشرة في استوديو مثالش التكريم به، وكلمة نحبك راهي محلها، كلمة نحبك راهي تقرب، كلمة نحبك تخليك ديما في تواصل مع وخيانك الكل. وحنا على خاطر نحبوكم، اي نعم نحبوكم، وفرنا لكم باك كامل فيه مستلزمات عصيت الزقوق الكل الكل الكل، باك قيمته 100 دينار من وفير ليوبول سانغور، تلقى في تروكاديرو وين تلقاو الخير الكل، الخير اللي تحبوا عليه الكل تلقاوه غادي عند وفير، وهو اللي يوفر لكم زادة باش تعمل عصيدة زقوقو بنينة هيلة فكيتها بالعصيدة متاحة بكل مستلزماتها. هذاك علاش ديما نحبوكم برشا على الدنيا وما فيها، مع وفير تلقاو كل خير. تلقاونا زادة على 85 990، كي تكتبوا آلة كيما ليلى البياء. دونك مرحبا بكم الناس كل اخر البرنامج نعلنوا على الفائز، ديما كادواتنا موجودين على الدنيا وما فيها. يلا موزيكا ورجعين.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على الدنيا وفيها جوهر فيم. خليكم ديما بروشي سور لي زوند نتاعنا جوهر فيم، سينو عندكم الباج اوفيسيال لفيسبوك ولا جوهر فيم لايف. اهلا وسهلا بالناس الكل، حط لك قهوه ويلا ترشفها معانا وتمتع معانا برشا اخبار احلوه باش تكون. اكيد باش نطلقوا احنا اليوم من التوب 10 باش نحكيوا على جيسي سوس، نحكيوا مع وليداتنا نادر زيان اللي هو رئيس جيسي سوس، ونحكيو مع أسماء سيفي هي الكاتبة العام. مش نحكيو شو معناها طيب تاين هذية، مش نحكيو شنية هذية الإيفينمون هذية الكونديداتور هذية دو الدكتورة ديليا العش اللي هي توا توب 20. نحبوا نوصلوا للتوب 10، توب 10 تكونوا عالميا هكاك يصير الترشح متاح أبخيوغي. هذا أنا إيش فهمت. يلا خلينا ننطلق، خلينا نصبح عليها خاطر بنكونوا هكا شوية مذوقين تريف. نصبحوا على أسماء سيفي الكاتبة العامة لجي سي سوس. أهلا وسهلا يا أسماء.
2: أهلا وسهلا، يعطيك الصحة مدام أحلام على حسن الاستضافة والترحيب. الحمد لله لاباس.
1: إيش نقول لك أنت، شكون تحب تقول راني نحبك برشا؟
2: عائلتي.
1: إيه شكون عائلتك؟ قل لي ماما بابا.
2: أمي وبابا بيش
1: ربي يخليهم. شنو تحب تقول لهم اليوم كلمة مزيانة مع نحبك؟
2: حب أقول لهم يا ربي فضلكم، يا ربي فضلكم ليا على كل شيء عطيته لي. نحبكم برشا وإن شاء الله ديما تراوني هكا مطلقة.
1: إن شاء الله. أنا فخورة بيك اليوم، أكيد رأى فخورين بيك. صغرونا محليك وهكا فناشطة في المجتمع وناشطة كي نقولوا جي سي فيها برشا تجربة وبرشا خبرة الحقيقة تكتسبها في حياتك كلها. نادر زياني اللي هو رئيس جي سي سوس، صباح الورد.
3: كل مستمعات ومستمعين جوهر فيم، يعطيك صحة الاستضافة.
1: هي انت اللي في ليلة البيا اليوم، اليوم لبست الكاسكيت بتاع ليلة البيا.
3: انا ديما ولينا مع المرأة التونسية في كل المجالات. تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليكم.
1: ايوا خلينا نزكتي في شويه. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. دونك خلينا نمشيو ديريكتومون للموضوع نتاعنا. طيب تين هذه نجمو نفسروها في عجاله اللي خيالنا اللي يسمعوا فينا اي سورتو للشباب اللي كيفكم. تفضل.
3: باهي جوست باش نحاول نلخص لو ماكسيموم بوسيبل باش ينجموا يفهمونا المستمعين والمستمعات. دونك طيب تين اوتستاندينغ يونغ بيرسون، هذا احسن 10 شباب متميزين في العالم. طيب هذه برنامج ينضوي ضمن جي سي اي انترناسيونال، كيف كيف تابع جي سي اي تونيزي اي فينالمون على شي لوكال جي سي اي سوس. دونك غرفة سوسة رشحت كانديدات على شي ناسيونال اي فينالمون الا غاني الا باسي على انترناسيونال وانا فوت بارابور ا سو بروغرام اللي بالحق تري تري انتريسون في بليزيور دومين، فولي ايكونوميك تكنولوجيك سيانتيفيك انتربرونوريال ليدرشيب اي ميم في عده مجالات في المجتمع المدني. دونك بالحق عنده امباكت كبير، امباكت دورابل. سي با ان سي في انتريسون بالحق، حاجه خليت توش بالنسبه للمجتمع العالمي ككل.
1: دونك الحضور التونسي
3: الحضور التونسي سورتو المراه التونسيه

0: في شهر اوت هذا.
1: وماذاك علاش انت موجوده معنا اليوم الليله البي خاطر هي هي الدكتوره ديليا العش.
0: الدكتوره ديليا العش بالحق معناتها الا باسي au top 20 à l'échelle internationale. Donc, on a lieu à Bahdek, on a le promotion, خاطرية كاميرا تونسية ناجحة جدا.
1: Très bien.
0: Donc, تستحق تكون parmi top 10 à l'échelle internationale.
1: Top 10, أكيد بدأت من بدأت هذه top 10 بدأت من 19 أوت وتوفى 26 أوت وقتها ديليبيراسيون في سبتمبر باش تكون وإن شاء الله تكون هي هكا ولا لا ان شاء الله تكون الدكتوره ديليا العش. ننتقلوا لاسماء. اسماء شنو عندك ما تضيف ككاتبه عامه جي سيسوس؟
2: تفضل. باش نعرف الدكتور ديليا شكون هي. دكتور ديليا الدكتور ديليا العش مترشحه معنا في بروجرام تويب ضمن كاتيجوري اكاديميك ليدرشيب. هي اكاديميه مختصه في مجال علوم الاعصاب واللغه والصحه النفسيه أصيلة مدينة صفاقس مختصه كذلك على في دراسه علوم الاعصاب وعلوم الدماغ واللغة مختصة في اضطرابات اللغة المتعلقة بالأمراض العصبية والنفسية. كيف مدام دكتور ديليا العش مترشحة لعدة جوائز وربحت جوائز منها رايزنج ستار أورد اللي هي يعطيها الباحثين في مجال علوم الأعصاب والمرضى الزهايمر. كيف مؤخرا خذت جائزة في مؤتمر عالمي في واشنطن وتكرمت من عديد الجمعيات العالمية وتألق اسمها في عديد الصحف والمقالات الوطنية والعالمية. كيف زاد مترشح لعدة جوائز أخرى لإنجازاتها ومقالاتها والتأثير اللي قدمته في تونس وفي البرة من تونس. دونك هي دكتور ديليا توا مثل تونس في بروجرام تويب. فما تصفيات الأولية اللي هي التوب 20 توا قاعدين نخدموا على التوب 10. التوب 10 اللي هي فيها مرحلة التصويت. مرحلة التصويت كما قلت أنت مدام أحلام يبدأ من 19 بدي من 19 أوت ويتسكر لو 26 أوت اللي هو نهار الأربعاء. دونك نستدعوا جميع التوانسة أنهم يصوتوا لهالدكتور ديليا. تصويت يتسكر نهار الأربعاء لو 26. دونك أكثر تصويت باش نجموا توصل هي للتوب 10 ونراو اسمها متألق ما بين العالم الكل كي وتوصل تتكرم قدام العالم الكل. وتذكير صغير في 2025 قدمنا زاد ترشحات في بروجرام تويب وفما زوز توينسا وصلوا للتوب 10 وتكرموا زاد في قدام العالم الكوليكية وخذوا الجوائز نتاعهم. دونك ان شاء الله دكتور ديلي زاد سنين رواها بارمي للتوب 10.
1: تري بيان. وانا نقولها دكتوره راك انت باش تكون ضيفه وتشرفني برشا وتشرفنا في جورافين باش تكون ضيفه في ليلة البيا الاسابيع المقبله ان شاء الله باش تكون معنا. وعلاش ليه ما تكونش متوجه وقتها باللقب هذايا. شكرا نادر يعطيك الصحه. نادر زيك
0: يعطيك الصحه.
1: مرحبا بيك.
0: جوست نقول كلمه صغيره ديما احنا قريب نكملوا وعلى خاطرك الحقيقه
1: عايشك.
0: بون البارح الوالده تعرضت لحادث صغير
1: الحقيقه
0: فاجأتنا برشا.
1: حب
0: نقولها أنت رانا نحبوك برشا. ربي فضلك لينا ورد بالك على روحك. دونك بويسك أنا نحكي على مرة تونسية. دونك راني نحبك برشا ورد بالك على روحك.
1: بسم الله عليها. عشك. ربي يفضل هيكم وإن شاء الله ربي يخليها ويحفظها ويحفظ كل أم. بسم الله عليها يا نادر. مرحبا بك يا نادر وبرمشي بوسة على جبينة وكلها بوسة من عند حلومة. مرحبا بك أسماء. كيف وخليني من خلالكم انتوما نقول له أنيس خوالدية اللي هو من كندا اليوم الصباح قال لي كيفاش نعمل أنا في كندا ونحب نحيي أمي زهرة خوالدية وبالقاسم خوالدية. نحب نقول لهم يا ربي خليكم ليا يا ربي فضلكم وإن شاء الله أنا أنيس إن شاء الله نمسح لكم دمعتكم ونخليكم فخورين بيا. أنا إن شاء الله على قريب إن شاء الله نراكم. تعرفوا اللي إنسان في كندا يبعد برشا دوك إن شاء الله على قريب يشوف ميمته وبوه. نقول لك أنيس إن شاء الله ربي معاك بابا وربي يفضلهم لك ويخليهم تيج على راسك. نحبكم برشا وخينا الكل وولدتنا الكل اللي البر. مرسي أسماء. مرسي. مرحبا بك نادر. دوك شوية أخرى باش نمشيو للتجميل وعالم التجميل. مش نشوفوا معانا اليوم وجدين شنو حضرتنا جديد الميك اب بالنسبه للسيزون نتاعنا 2026. يلا شويه ورجعينا.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيا من 9 لل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على الدنيا وما فيها. كما قلنا تحذيرات المولد، إن شاء الله نهار الثلاثاء يكون موعدكم مع المولد النبوي الشريف. تعرفوا اللي برشا تحذيرات الحقيقة ليامات، الناس كلها قاعدة تحضر شنو باش نعملو، شنو باش يصير، زعما كيفاش الاحتفالات باش تكون. خلى وفير يقول خليني نخمم عليكم ونعمل لكم باك مزيان فيه قيمته 100 دينار، فيه كل مستلزمات عصيدة الزقوقو من زقوقو للفاكية لسكرها لفرينتها لكل شيء. دونك تلقوه عند وفير ليوبول سانغور، تلقوه في تخوكاديرو. مرحبا بكم الناس الكل عند وفير، تلقى كل خير كيف كيف مع الدنيا وما فيها على 85 990، كي تكتب كيما لله البيا. للا البيا في موعدها اليوم بالمحبة. خليني نستقبل سيرين. أهلا وسهلا سيرين، صباح النور يا سيرين. نقعد نستنى شوية. مثالش دوك ديما هذه هي ظروف المباشر الحقيقة. دوك كما نحكي نقبيلة، قلت لكم عن مواعيد، برشا مواعيد الحقيقة باش تكون موجودة مع في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. دونك كل مدينة تحتفل بطريقتها، كل مدينة دونك تعطي الصبغة متاحة اللي هي تتصف بها. نحكي على مدينة القيروان، مدينة القيروان اللي ديما تحتفل بالمولد النبوي الشريف، واللي يكون الحقيقة ديما فيه احتفالات خاصة وخاصة جدا. أكيد باش يكونوا خلال برامجنا تباعا باش يكون موجود معنا جميع الاحتفالات اللي تبدأ من اللي تبدأ للي تنتهي الحقيقة بمدينة القيروان، بما أنه متسمي على مدينة القيروان. كيف كيف ثم رحلة الوجدان، رحلة الوجدان بحضور خالد المخرج خالد البرساوي، هذا المولد النبوي الشريف في دار بديعة، باش يكون الحقيقة عرض شريط وثائقي اسمها رحلة الوجدان بمناسبة المولد النبوي الشريف. كيف كيف باش نلقاو زادة مواعيد كبيرة برشا تستنيكم زادة. ثم أيام 22 23 24 و 25 أوت 2026، بيان سور باش تلقاو المواعيد احتفالية، باش تلقاو العرض ومناقشة شريط وثائقي رحلة الوجدان هذا اليوم الأول. اليوم الثاني باش تلقاو محاضرة بدار الحبيب، باش نلقاو زادا كيف كيف خرجة في أرجاء المدينة العتيقة سوسة، في أجواء صوفية مزيانة برشا. اليوم الرابع باش نلقاو قراءة الحقيقة البردة. شنو معناها البردة هذية؟ هي الحقيقة وجدانية روحانية موجودة في خلال كل مولد نبوي شريف، وكانت موجودة بسيدي بالحسن الشادلي على ما أتذكر. دونك هذه صفة حلوة برشا وروحانيات مزيانة بمناسبة المولد النبوي الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيرين مرة أخرى.
2: مرحبا بدا،
1: أهلا بيك. سرونا من نتكلم فينا.
2: الحمد لله. نتكلم فيكم من سوسة تحديدا، حمام سوسة.
1: اي.
2: وبربي كلمتكم، نحب نقدم ديديكات كبيرة برشا لأمي.
1: اي.
2: وكلها ربي يخليك لي ولا يحرمني منك، وراني نحبك برشا. وراك تبقى تشفو كروسنا، واحنا مهما ما نظهروش ساعات ضغوطات الدنيا راهو تلهينا، ومشاغل الدنيا تلهينا عليك شوية، مي راك تبقى في قلوبنا ديما ومعانا، ورانا احنا مقدمين بفضل دعواتك انت لينا، ورب ان شاء الله لا يضحك علينا يا احلى ام في الدنيا.
1: هي شو اسمها؟
2: اسمها نعيمة.
1: محلى اسمها نعيمة، حتى اللي احنا بها في نعمة بينعم عليه.
2: والله نعمة علينا ونعمة على الناس اللي قراب لها، وعائلتها الكل فرحانة بها، ومن أطيب الناس ومن أحلى الناس في الدنيا، أقسم بالله ربي يبارك لها إن شاء الله.
1: ربي يفضلها، ربي يفضلها. أنت وقديش أخوة عندك؟
2: عندي 3 أخوات وليد وأنا صغرونة.
1: أنت طفلة ولا عاد؟ راك الدلولة، راك الدلولة.
2: دلولة صحيح هذاك عليه.
1: إيه الدلولة، ربي يفضلهم لك. عندك شكون معرس ولا ليه؟
2: لا ما همش معرفين.
1: مازالوا صغيرين؟
2: مازالوا اي، الكبار 28 تويمة والصغير 22.
1: ليه عاد
2: وانا 17.
1: ما ترنكوش عمالة.
2: اي مزالت
1: ربي يفضلها وبابا
2: امين يا ربي وبابا زاد موجود في الناس كونتا كيك ما ربي خليلي هو زاد
1: ربي يحفظكم الكل يخلي كل ام وكل ام زاد الكل عائله سرونا بالنجاح ان شاء الله تقرا انت يا
2: ليلي نخدم ان شاء الله
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله
2: وي نعمل سي فورماسيون نخدم
1: تبارك الله عليك تبارك الله برافو يعطيك الصحة اليوم سرونا فرحتنا برشا بتليفونك نقول لهم يعطيك إن شاء الله ربي يفضلها يا ربي نعومة تتربحوا بها شنو تقولوا لها
2: نعومة
1: نعومة نعومة ولا ننا حلوة برشا
2: ولا نعناع زادة
1: ونعناع حلوة برشا زادة إن شاء الله ربي يخليها لك يا أنا سرونا وربي يحفظها وربي يعطيكم الوقت الطيب كل تحياتي لها برشا شارك شارك معنا قل نعيمة تشارك معنا على 85 990 وتكتب آل كيما لالا البيا وتربح معنا باك قيمة 100 دينار من أهداء وفير ليوبول سونغور تلقاوه في تروكاديرو شنو رايك كي قلها توا توا
2: بي كلم ديجا وفير نعرف ونقديو من عنده عنا غسرون ونقديو كين من عنده هو ما شاء الله
1: بالحق
2: والله عنا ستك تروكاديرو
1: تري بيان تري بيان عزيزتي ان شاء الله ربي معاكم ربي يحفظك ان شاء الله مولدك مبروك ليك ولكل العائله هكا بالحقيقه محلاها الكلمه الحلوه محلاها واحد يحب يقول راني نحبك ما تحشموش منها الكلمه راهي محلاها راهي تقرب ما تبعدش راهي تخلي حلقه التواصل متكامله عمرها ما تكون عمرها ما تكون تخلي الناس تبعد على بعضها بالعكس نقرب لبعضنا برش ما تحشمش الكلمه ما تقولش انا شبيني نضعف هكا كي نقول اكبر قوه في الدنيا ذي انه كلمه نحبك نحبكم برشا خاطركم ديما معانا نحبكم برشا خاطر ديما متواصلين معانا على خاطر امنتوا بينا وحبيتونا احنا ديما نشارككم نفس المحبه يلا موسيقى ورجعينا

قياسي، صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في ليلة البيا. ديما نذكركم اللي عندكم باك قيمته 100 دينار اهداء من وفير ليوبول سانغار تروكاديرو، تنجموا تمشيو تاخذوا الباك نتاعكم هذايا كي تبعثوا لنا على 85 990 وتكتبوا كيما ليلة البيا. ليلة البيا في موعدها كيما كل نهار سبت من 9 ل 10 وقيت المحبة. توا كنا مع سيرين وقبيلة، توا نمشيو مع راضية. أهلا وسهلا راضية.
1: صباحيه أسلام أختي حلام،
0: مرحبا بيك يا ليلة.
1: إيش أحوالك أنت؟
0: يا ربي الحمد لله. منين أختي راضية تكلم فينا؟
1: من القلعة الكبيرة.
0: يا ليلة مرحبا بيك ومرحبا بأهلينا الكل في القلعة. إي قل لنا تحضر في روحك للمولدة؟
1: والله هناك كخذينا قضية المولد وإن شاء الله ربي يعيدوا علينا إن شاء الله باليسر واليمن والبركة إن شاء الله.
0: آمين يا رب. حبيبتي شكون تحب تكرم أنت اليوم؟
1: والله اليوم تثمين المجهود بنتي الحقيقة، نشهد تثنية في البكالوريا. حبيت هكا لحظة صغيرة نكرمها وندعمها باش تواصل مشوارها الدراسي.
0: يعطيك ألف صحة. سمينا البنوتة الاسم بركة.
1: بنتي ألا المسلوسي، خذت باك من المعهد الثانوي النموذجي بسوسه في 1861.
0: ما شاء الله. برافو، خليني صفق عليك. برافو على البنوته، يعطيك الف صحه.
1: توجهت لكل في سوسه الحقيقه. مشوار طويل فيه برشا تعب برشا مجهود ليها البوها ليا من العائلة الكل الحقيقة.
0: ما شاء الله، وربي يحفظها وربي يفرحك بها وعندك الحق تكرمها. اي
1: والحقيقة نحب نشكر أساتذتها طول مشوارها الدراسي من المدرسة الابتدائية الحي الجديد القلعة الكبيرة المدرسة الإعدادية النموذجية المعهد الثانوي النموذجي بسوسة. الحقيقة المجهود كان من الناس الكل.
0: يعطيكم ألف صحة. دونك أنا نقولها يا حذر لي روحك، عادة في ساعة وقت تخرج لي طبيبة، خليني نستدعيك في البرنامج ليلة البيا. لازم تي بلوس. بالحق إذا كان هي بنوتة مستعدة نحب نقبلها بحدايا الخميس المقبل إن شاء الله في برنامج سنتي بلوس من الساعتين لثلاثة. تجي نرحب بها ونبارك لها بما أنها إن شاء الله إتوديونت بكلية الطب بسوسة بالجزار ولا مستير؟
1: لا في سوسة. في سوسة.
0: مرحبا مرحبا. ربي إن شاء الله يعطيها الوقت الطيب بالبنوتة وإن شاء الله ربي يفرحك بها. وفرحانة برشا بتليفونك أنا لراضية. يعطيك
1: واني فرحانة برشا اللي تعديت معك أختي حلاء.
0: مرحبا بيك عزيزتي، وفي كل وقت تنورنا وتنور جوهرة في الدنيا وما فيها مستمعاتنا. نحبكم برشا مستمعينا كيف كيف اللي ديما معنا إن شاء الله بالتألق والنجاح أختي راضية للبنوتة.
1: يعيشك بارك الله وفيك. إلى اللقاء.
0: أي لقاء. وهكا بنتنا من القلعة الكبيرة ما شاء الله تحب تهدي لها أغنية سوما. يعطيك ألف صحة. يلا شوف موسيقى ورجعين.

0: ملا انت مع ريما. ملا انت مع ريما.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ملا انت مع ريما الشقرة كيف العاده كيما كل نهار سبت التفائل تلت اسبوع. قبل ما نستناو بيان سور في اخر الميسيون شكون الفائز بيا الباك اللي قيمته 100 دينار من اهداء من وفير ليو بورسونغور الحقيقه اللي موجود في تروكاديرو واللي هو من اهل الخير مع وفير تلقى كل خير. خليني نمشي لها انا ونقول لها اهلا وسهلا ومرحبا يا ريما. شنو حوالك؟
2: الحمد لله عزيزتي. شنو حوالك انت؟
1: شنو هي الامور يا ريما؟ التفائل نتاعنا جونا
2: عندنا برشا جو برشا تفائل برشا حب وان شاء الله المولد نتاعنا مبروك
1: ان شاء الله
2: للناس الكل وان شاء الله تكون الطاقه والفرحه في عينينا بصدق وبالطاقه الايجابيه وربي يعطينا القبول ومحبه الرسول.
1: اللهم امين. دونك انا خليني نقول لك شكون تحب تقول انا نحب.
2: أنا نحبك. الناس الكل. للناس الكل. خاطر أني من غير ما نقول أني مرأة طيبة برشا ونحب الناس الكل.
1: الناس الكل.
2: أما نعطي تحية.
1: بيان سور.
2: أمي وبابا ولوليداتي وراجلي وخياتي. وإن شاء الله ربي يعطيهم ما يتمناه وإن شاء الله ربي يفتح عليهم وقولوا آمين الناس الكل.
1: اللهم امين. من خلال حديثك انت كي نحكيو هكا وكي نحكيو على الاجواء هذه اجواء المحبه اكيد باش نلقاو برشا تفاعل ناس الكل خاطر نتعلم ونقولوا نحبك يا ريم للعباد.
2: تعلموا
1: ما تحشمش الكلمه
2: ما تحشمش بالعكس اعز كلمه هذه في الدنيا.
1: اما شوف انا معك انت توا فما حاجه مزيانه برشا باش تعدى معنا توا في اللونتين قبيله سيرين كرمت أمها وقالت لها أمي نحبك برشا وصلتنا وكبرتنا وعطيتني. أمها اسمها نعيمة. نعيمة تحب توا تجاوب بنتها. أهلا لنعيمة صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين. عسلامة. عايشك يا رحم والدي.
1: عايشك. ايش تحب تقول سيرين يا نعيمة؟
3: والله كانت مفاجأة كبيرة لي سيرين. نعم معناها هكا كرمت أمها عايشها عايش لي بنتي يا ربي خليها. قاعدة هي تخدم وتقرأ ربي نجحها في الانفورماسيون اللي تعمل فيها. ونحب نشكرها برشا برشا ونحب زادة نهني ولادي اليوم عيد ميلادهم محمد صالح البوزيدي وسليم البوزيدي تواما هما
1: البوزيدي هو ولدك؟
3: ولدي يعني أم صالح البوزيدي عايزك يرحم والدي. ربي يخلي لي وليداتي يخلي لي أمي يخلي لي راجلي عائلتي إخواتي ولادي الكل عائلتي الكل ولاد خويا بنات خويا الكل يحبوني نحبهم يعني زادة برشا برشا خاطر كلمة معنى الحب تسمى عندي حاجة كبيرة برشا برشا حتى من الكناين ما شاء الله يحبوني برشا كناينا يا ربي الحمد لله إن شاء الله ديما هكا يعني توا هكا نبكي ونرعش وفرحانة هكا بتليفون بنتي الحمد لله يا ربي ربيت ولقيت الحمد لله في وليداتي ربي إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب ويرزقهم من مال الحلال وبعد عليهم بنات الحرام ولاد الحرام وربي فضلكم انتوما قبلتوا هكا كي يعني كلمتكم وقبلتوني عيشكم
1: مرحبا
3: وشكرا شكرا شكرا شكرا
1: مرحبا اختي نعيمه ان شاء الله ربي يفرحك بهم الناس الكل وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله تلقى زاده النتيجه اللي تحب عليها من خلال تربيتك ومن خلال وليداتك والمحبه اللي عندكم الكل. دونك نذكركم اللي معانا توا بطبيعه الحال ريما الشقره وبنحكيوا على حظك ثلث الاسبوع. ريما ان شاء الله كل عام وانت حب ومحبه
2: ان شاء الله ديما المحبة في قلوبنا
1: ان شاء الله. دوك بالمحبة هذية ثم شكون سألني قال لي علاش عملت اليوم محبة شنية المناسبة. انا الحب والمحبة ما عندوش مناسبة ما عندوش يوم عالمي هو كل يوم يوم المحبة يوم الحب يوم التأزر يوم اللي نتكاتفوا مع بعضنا يوم اللي احنا نلقاو رواحنا سندة لبعضنا ما ثماش مناسبة ثم كل يوم مناسبة كل يوم مدامك حي. يلا تقولي سمية
2: احسن كلمة هذية تقولها احسن كلمه يا احلى
1: الحمد لله
2: ان شاء الله نعبد تفهمها الكلمه هذه يا زيده خليجي في وقتها
1: يفتح شويه
2: زعما للي يفهموها اما هم عملوا لهم شموهاش
1: اكيد
2: ونبدا في الابراج نتاعنا
1: يعني.
2: نبدا برج الحمل والطاقه الايجابيه اللي فيه وهو عنده روتين برشا نقول لك اني الروتين هذا ما يلزمش يستحق باش يقعد وباش انت تحس روحك لا انت تتفاعل برشا برج الحمل عندك فرحة فرحتين على قريب بعد وقت مش عندك بشرط خير برج الثور تتوافق مع برج الدلو ويا برج الثور خاصة طاقتك أنت يا برج الثور تعطيها برشا عبيد والعبيد هذوما ما يستحقوهاش وإن شاء الله تكون فيها خير ومش تكسب حاجة يا برج الثور. برج الجوزاء برج الجوزاء ومتغش على برشا عبيد وهما بصفة عامة متغشين عليك خطر أنت كل مرة وكيفاش متقلبة برشا مدة هذي برج الجوزاء ماكش فاهمة روحك شنو تحب. حب روحك وصفي قلب وصفي روحك مع الناس الكل تو كل شيء يوضح من بين عينيك برج الجوزاء. برج السرطان والحاجة اللي أنت تستحقها تستحق المحبة كما قلتي أحلام يستحق الحنين يستحق الحاجة اللي هو حشته بها على خطر المدة هذية صارت له بارشة شوك وشوك هذية مساج نتعلم ونطيح ونرجع من جديد. برج الأسد برج الأسد وطاقة التعب والمرض اللي أنت حاسس بها مساج فترة وتتعدى وعين لطف يا برج الأسد رد بالك أما عندك شعلة محريها على الأخر نجم تكون من إنسان مكش فايقة بيه أما فما شعلة في جديد إن شاء الله وبإذن الله. برج برج العذراء وإن شاء الله ومحبتك برج العذراء في الفلوس يموت على الفلوس برج العذراء وشكون ما يحبش الفلوس ناس كل تحب الفلوس اما ما يسالش والدين وصلت الرحم وصغيراتك وان شاء الله توصل في الشيء هذا وتخمم فيه. برج الميزان والشعله الموجوده اللي عندك المحبه خاطر عندك برشا حب وبرشا طاقه ايجابيه وبرشا فلوس يزمك تعرفوا وتحطها وما تحكيش مع برشا عباد اللي خاطر ما يستحقوش حديثك وما يستحقوش النصيحه نتاعك. برج العقرب تتوافق برج العقرب مع برج الحمل وبرج الثور وحاجة قريبة قريبة عندك حاجة مش تفرحك على قريب أما رد بالك من ناس قراب لك برجك نجم تكون جارك نجم من الناس صعبة تخدم معاك رد بالك يا برج العقرب. برج القوس والفرحة عندك يا برج القوس إن شاء الله متواصلة أما صحيح صارت برشا حاجات حديث وحاجات خايبة ما مهمكش برج القوس فرحت عشت الحاجة اللي انت حاشك بها وصلت لها الحمد لله يا رب جبنا في الناس الكل. برج الجدي وطاقة برج الجدي ان شاء الله وقسمك في رزقك في خدمتك في الحاجة للورقة اللي انت مش تصححها بعيدة شوية 2027 شوية صبر وصفر تستنى فيه نجم يكون في مصلحتك يا برج الجدي. برج الدلو تخمم برشا وطاقتك اللي انت ماكش فاهمه روحك شنو تحب وتتغبن برشا على ابسط حاجه لا على حاجتك بيه مش توصل له اما الورقه فما حاجه هيك تستنى فيها تبع حاكم تبع ورقه رد بالك منها برج الدلو على قريب بقريب اما مش تتاثر فيك اما لباس. برج الحوت برج الحوت ان شاء الله لحاجتك بيه توصل له برج الحوت وديما ولت عندك الفريق من الاقرب الناس ليك العائله الانسان اللي انت تحبه ما فماش رجوع برج الحوت اما عندك حاجه جديده عندك فرحه جديده عندك تفاؤل حاجه مش تشريها عندك انسان مش يقف معاك ان شاء الله باذن الله ومرحبا بالناس الكل وان شاء الله عامكم مبروك وان شاء الله تكونوا ديما متفائلين. واللي يحب يتصل بي يكلمني على الواتساب 94 423 260.
1: مشكورة برشا ريما الشقرة تمنياتنا بشفاء لي وجدان مرزوقي دونك ان شاء الله لاباس. نقول لك ريما ميرسي بوكو دات فينيك العاده ان شاء الله ديما حظنا هكا متفائلين وان شاء الله ديما فرحانين. خليني نقول له هو فراس بن سلامة ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير كل عيد ميلاد وانت سعيد وربي يعطيك ما تتمنى. خليني نقول لهم الناس كل يوم اللي بعثوا لي الميساج نقول لهم يعطيكم الف صحه وكل سي خالد الحقيقه يعطيك الف صحه ربي يخليك على كل المحبه هذية كيف كيف نقول منى يعطيك الف صحه على كل هالمحبه هذية فاتن ومنال ميرسي بوكو. خليني نقول لها هي سمية الصغير كانت معنا في الاخراج التقني يعطيك الف صحه ميرسي بوكو. عبدو بالعجوزه في الاخراج الرقمي كيف كيف يعطيك الصحه. جمال بوقديده اللي كان في استقبال تليفوناتكم يعطيك الف صحة. وانا كنت معكم احلام غيلان في الاعداد والتقديم مش خليكم شوية اخرى مع كامل برامج الدنيا وما فيها. نقول لكم هنا باي باي نتلقى غدوة ان شاء الله موزيك جينا من 10 ل 11 باي باي.

0: بي. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: سيف السني شعل في النار،
2: مش حول في اقوى بلاص في القنطار والحمام سوسة وجديد احلى سنسازيون للعباد في اطول دوبل دو في البلاد، محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة، مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجة وفرشة انيماسيون، عشان له اقوى بلاص تتمحمح وجيد
0: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
3: Business News. Business
4: News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة التجهيز والإسكان تواصل عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس لطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. وتهدف هذه التدخلات حسب بلاغ صادر اليوم عن الوزارة إلى ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. وتتم هذه العمليات بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمحلية وكل المتدخلين المعنيين، وذلك في إطار برنامج عمل الوزارة للاستعداد لموسم الأمطار. هذا ودعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الوزارة كافة الإدارات الجهوية ومصالح الوزارة لتكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة اليقظة والاستعداد والتدخل الفوري، مع الحرص على التواصل المستمر مع السلطات الجهوية والمحلية لضمان نجاعة التدخلات وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق. وتم تخصيص 10 ملايين دينار سنة 2026 للجهر والتنظيف موزعة على 24 ولاية، كما تم تخصيص 8.2 مليون دينار

0: تجاري الخزينة التونسية بتاريخ 20 أوت الحالي انخفض إلى حدود 1107 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 19 أوت في حدود 1569 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 أوت فارتفعت إلى حدود 25056 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 20 أوت في حدود 24950 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوما. دوليا، أسعار النفط ارتفعت في جلسة يوم الجمعة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على الشركاء التجاريين لإيران، مما عزز التوقعات بنقص في الإمدادات في الأسابيع المقبلة. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت 61 سنت عند التسوية بما يعادل 0.65% إلى حدود 94.39 دولار للبرميل، وزاد الخام بنسبة 6.39% هذا الأسبوع. أسعار الذهب أيضا ارتفعت عند التسوية وسجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من تراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.88% إلى حدود 4602.82 دولار للأوقية، بعد مقرب إلى مستوى 4631.99 دولار، وهو أعلى مستوى لي منذ 15 ماي، وحقق مكاسب أسبوعية بنحو 5.2%. دوليا، أيضا فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية اليوم بعد إخفاق البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة مفاوضات استمرت لأيام. وأذكر رئيس الوزراء الكندي أنه علق المفاوضات التجارية وأنه كندا سترد بنفس القدر على الرسوم الجمركية الجديدة. وكالعادة نختم بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و397 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و903 مليمات، الدينار الليبي 458 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و193 مليم.
1: بيزنس نيوز
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. الجديد اليوم يجينا من عند شركة الأبل، واللي بعثت دفعة جديدة من إشعارات التهديد إلى مستخدمين تشتبه في استخدام الأجهزة متاعهم ببرامج تجسس متطورة. أبل تأكد اللي كون التنبيهات هذه يلزم نتعاملوا معها بجدية حتى لو لم يكن الاختراق نجح بالفعل. أبل توضح وتقول لكونها بعثت الإشعارات الجديدة إلى مستخدمين موجودين في 110 دولة في العالم، وهك إجمالي عدد الدول اللي وصلوها الإشعارات هذوما يفوت ل 150 دولة. إش خليت على عدد الجملي للدول؟ بعض دول. دونك أبل هنا نلقوها تطور طريقة عرض للتحذيرات هذه، تنجم يظهر لك تنبيه مباشر على الإكران دوفي متاع الايفون متاعك ويخبرك بكونه شركة اكتشفت هجوم ببرنامج تجسس على لاباري متاعك. ينجم زادة كيف كيف يبعثولك اشعارات عبر البريد الالكتروني وإلا وقت اللي تسجل الدخول الى الحساب متاعك. دونك اش تقولك؟ تقولك هاو بعض الاجراءات اللي يلزمك تتخذها لحماية البيانات متاعك ولحماية التليفون متاعك وإلا لاباري ابل بصفة عامة. وتأكد ابل اللي كون تلقي الاشعار ما يعنيش بالضرورة اللي كونو لاباري متاع المستخدم تعرض للاختراق بنجاح، لكن يعطينا ديزانديس اللي كونو يلزمنا نتحركو سريعا. أكثر حاجة توصي بها شركة الأبل هي تفعيل وضع الإغلاق. الناس اللي عندهم ليزايفون يعرفوا اللوك داون مود، هو وضع أمني مصمم لتقليل فرص نجاح الهجمات الإلكترونية شديدة التعقيد من خلال حتى ديليميت لبعض وظائف الجهاز. دونك هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس. غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
6: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهة نوفالي.

0: ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى. اسمه دار ليلى مع اشرف بدر الدين. على جوهر اف ام. موجة موجة.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: plan.
1: Et journal confié en plan, Thomas Tesmaoufina, bien sûr, ou Tesmaoufi, جديد. Donc, فما حدث مهم جدا في جربة جزيرة الأحلام من 3 إلى 5 سبتمبر 2026. دو كاركتير, خلينا نقوله ميديكال. أكثر تفاصيل مع الأستاذة الدكتورة خديجة زويري, رئيسة جمعية التونسية لأمراض سرطان الأمعاء الغليظة ATCCR. دكتورة, أهلا وسهلا بك معنا في جرفة.
2: أهلا وسهلا أسماء, شكرا على استضافها مرة أخرى.
1: مرحبا بيك.
2: ويعطيكم الصحة جوهرة FM, تواكبوا في نشاطات كل على مدى السنة للجمعية التونسية لأمراض سرطان الأمعاء الغليظة. واليوم جينا باش نحكيو على المؤتمر التاسع العالمي فيما يخص أمراض سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم.
1: قبل كل شيء ساعة خليني نقول لك مبروك. مبروك مرة واثنين وثلاثة, خاطر مش أول مرة تونس تكون ممثلة في سيفتك دكتورة خديجة, كبيان سور في الجوري دو ديبلوم انترناسيونال دو سبيسياليتي ان شيروجي جينيرال اي ديجستيف. هذايا وين صار بالضبط وشنو التفاصيل؟

0: من بين انشغالاتي في هذه السنة كنت جستمو كما أنت تفضلت وقدمت شكرا. صار في بنغازي في ليبيا، وكان يعني كل الأعضاء اللي مومبر دي جوري كانوا من البلدان العربية، وكذلك الممتحنين يعني اللي امتحناهم كانوا من كل البلدان العربية، وكان والحمد لله امتحان خارق للعادة في التنظيم، في البيداغوجيا وفي التقييم.
1: ما كنتش التونسية الوحيدة فقط، ولكن المرأة الوحيدة فقط زادة في المومبر دي جوري.
0: صحيح، كانوا يمكن 25 وكنت أنا الوحيدة.
1: فليسيتاسيون مرة أخرى، بالتوفيق إن شاء الله، وبالتوفيق لي كما قلت دكتورة. دونك نحكي على الدورة التاسعة للكونغري انترناسيونال دو لا تي سي سي ار. عطينا أكثر تفاصيل، وين موجود، شكون لي انترفونون؟ في بالي فما عندي سكوب، فما سناء من أمريكا، فما شكون جايين زاد كيف دي بروفيسور.
0: هي جمعية انترناسيونال اللي هي أول مرة مش تدخل لتونس. الانترناسيونال سوسايتي يونيفرسيتي هما أساتذة جامعيين انترناسيونال فيما يخص جراحة القولون والمستقيم.
1: ما شاء الله.
0: وهما راهم اللي هما جستو مايزون بروبوزي باش يكونوا معانا، خاطر شافوا الجمعية هذه تنشط وتنشط بكل ثبات، والحمد لله هي مش كان في تونس، هي توا صارت عندها يعني هي مرآة لتونس. صحيح. أما في العالم.
1: صحيح. لو تيم سنة دو كونغري سي كوا اكزاكتومون؟
0: لو تيم سنة، لو تيم سنة عندنا بيان سور تو سكي لا شيروجي روبوتيك، ما تعرف لو روبو ماتيير دو شيروجي جينيرال وي، مي سورتو في الكولوريكتال. دونك اكثر حاجه هي تكون زاده في بالنسبه للهولوجي، اما في الشيروجي جينيرال لو سول بوين او توا يعني ليكسبيرتيز a été déjà dans le monde certifié هي لا شيروجي كولوريكتال. دونك ولهذا مش يجيو معانا داير لي 5 انترفونون من الانترناسيونال سوسايتي اوف كولوريكتال سيرجن، هما مش يقدموا لنا. عجبتني هي لا سيسيون اللي هي اتراكتيف، ça va être très justement instructif pour nos chirurgiens. هي cinq يعني five surgeon for five difficult case يعني هذا مش يكون يعني تعليم بيداغوجي من أساتذة جامعيين مش يأطرونا كما قلت الجراحة الشبان وكذلك الجراحة التونسية. إن شاء الله يكونوا موجودين كل معانا، نستدعيهم من وراء هذا المصدر.
1: هذا هو،
0: لأنها مناسبة باش يكونوا يعني يتصلوا مباشرة بعلماء وبي يعني جراحين إكسبير.
1: يعني لهنا الكونغري ما هوش يعني محاضرات بالمعنى التقليدي، يجي شكون يلقي محاضرة يمشي، يعني فما لكوتي براتيك، فما لميزاجور متاع لتكنيك، فما عندما العالم الكل.
0: هذا هو
1: دونك لي وركشوب زادة كيف كيف
0: عنا دي وركشوب مش نقدموا فيهم كل، وهما اللي مشي شير كرة، هما اللي مشي علمونا. يعني هي حاجة فريمون بالنسبة للتسهير الحقيقة سي يونيك سي اكسبسيونيل، وانا جو كونسيدير كو سيت اديسيون سا فا اتر اون اديسيون اكسبسيونيل،
1: وبالاخص في بلاصه اكسبسيونيل زي دكتور.
0: ان شاء الله مش نكونوا في الجنوب، وحتى اللي استدعيناهم كانوا فرحانين برشا اللي هما مش يكونوا في الجنوب.
1: دونك لو بروغرام يستال على 3 ايام، دونك قلنا لو 3 لو 4 اي لو 5. دونك كيفاش منظمين دونك لي متادوما لو بروغرام هذا؟
0: دونك اليوم الاول مش يكون استقبال بيان سور لي انفيتي اللي هو لو 2 العشيه. اليوم يعني يوم 3 مش يكون فما ورشات في الصباح مش يشاركوا فيهم الأساتذة والمتعلمين قولي لي ستاجيير. من الساعة 11 مش تكون عندنا ديسيسيون يعني بلينيير بور تو لي شيروجيان اي توت لاسيستانس. كذلك اليوم الثاني باش يتعاود كيف كيف ورشات في الصباح وثم دونك دي كونفرنس والعشيه من الخمسة للسبعة باش تكون ورشات زاده. سنه البرنامج التطبيقي باش يكون فريمون قيم وكثيف ومن راهو الجراح الشبان هما اللي طلبوا منا توت سيز اكتيفيتي براتيك.
1: دونك شكون ينجم
0: الثالث اليوم الثالث سامحني باش نواصل باش يكون عندنا كور دي كوليج دو شيروجي يعني باش يكون عندنا تو لي شيروجيان اللي هما في المجلس العلمي للجراحة العامة اللي هما في طور بيان سور لو ستاج اي لا فورماسيون باش يكونوا باش نعملوا لهم ان كور سبيسيال في بار نوز اكسبير انفيتي. ونقول هذه فرصه الحقيقه فرصه ما تتعاودش.
1: صحيح
0: ان شاء الله يكونوا كلهم موجودين بالمجلس العلمي وباللي ريزيدون تاعنا
1: ان شاء الله. هذا هو سؤالي. دونك نحكيوا على دي شيروجيان اكسبيريمونتي لازم يكونوا موجودين. فما زاد دي ستوديون فما دي ستاجير
0: اي بربي بين قوسين جوستومون بين قوسين لي ستوديون توا سني احنا عملنا لهم انريجسترومون غراتويت
1: سي بيان
0: دايور il y a même des étudiants جايين حتى من انجلترا ومش يقدموا حتى لي بوستير نتاعهم بعثوا لي حتى امس بعثوا لي دونك مرحبا بهم اي سون انتريسي. دونك voyez c'est intéressant et pour les experts et pour les c'est-à-dire les stagiaires et nos résidents en formation.
1: والكل يخدم صورة تونس اكيد.
0: اه والله مادام فما دي ستوديون باش يجيو للكونغري سي كو فما تفسير.
1: بالتوفيق ان شاء الله. دونك تعاود ذكرنا بالدات والبلاصه وين بالضبط.
0: دونك مش يصير يوم 3 4 5 فات في جهه جربه
1: 3 4 5 سبتمبر
0: سبتمبر
1: جهه جربه
0: اي جهه جربه ما نجمش نذكرني
1: الحواط لا نلقاو بيان سور موجود في الصفحه الرسميه
0: اي تلقاو في الصفحه الرسميه تتصفحوها وتشوفوا البرنامج وكل ما فيه من مش مفاجئات من كل ما فيه أعمال قيمة لهذا المؤتمر.
1: شكرا لك دكتورة وأستاذة خديجة زويري رئيسة الجمعية التونسية لأمراض سرطان الأمعاء الغليظة. نعملوا مصافحة السبت الجاي نحكيو بالديتاي شكون لي زانترفونون
0: ان شاء الله.
1: اوكي
0: لو انهم توا لي زانترفونون الكل بعثوا دونك
1: لي بابي نتاعهم
0: يكونوا معنا وكل شيء
1: باي ميساج
0: ان شاء الله يوم السبت
1: السبت القادم نعاود نذكره مره اخرى ونعاودوا نحكيوا بالتفاصيل خلينا نقولوا ندخلوا في الاعماق نتاع لي سوجي وندخلوا في زاد كيف كيف بتاتر في لي بروفيل نتاع لي انترفونون شكونهم بالضبط وشنو الاضافه ينجموا يقدموها. شكرا ليك دكتوره وبالتوفيق ان شاء الله. دونك سي ان ابيل بيان سور باش يكونوا العباد موجودين اذا كان تحلوا لنا لايف زاد سا سرا تري انتريسون بور لي كونفرنس في الباج اوفيسيال فيسبوك دونك بتاتر سا سرا اون نوفوتي ان شاء الله.
0: ان شاء الله هو ديما عنا لايف
1: تري بيان
0: دونك كيكا يكون حسب يعني ديسيزيون تاع البيرو دو لا تي سي
1: تري بيان
0: يا اما لايف يا اما بوست كونغري
1: جيسبر لي دو
0: نشوف ان شاء الله.
1: ان شاء الله ميرسي بوكو زنا كاملين في لي بون بلان وهذايا نتصور احسن بون بلان هي الصحه في تونس وفي العالم بيان سور ردوا بالنا على رواحنا ونتبعوا ديما كل جديد خليكم معنا انا رجعي

0: بلان.
1: انتم تسمعوا في لي بون بلان تتسويت نحكي على ان بون بلان اكسبسيونيل في مدينة العلوم بتونس اللي تحتفل بالدورة 23 من ليلة النجوم 2026، سهرة استثنائية تجمع بين التراث العلم واستكشاف الفضاء نهار الخميس 27 اوت 2026 بداية من 8:30 متاع الليل. مدينة العلوم بتونس نظم الدورة 23 من ليلة النجوم، هو موعد علمي ثقافي مهم يجمع الجمهور محبي علم الفلك، الباحثين، الجمعيات العلمية والشركاء من تونس ومن الخارج في سهرة مخصصة لاكتشاف أسرار الكون. الدورة الجديدة هذه مدينة العلوم تواصل رسالتها في نشر الثقافة العلمية، التعريف أكيد بالتراث الفلكي وتقريب العلم من المواطنين. البرنامج باش يكون متنوع وفيه برشة أنشطة، منها محاضرات علمية، عروض فنية، رصد للنجوم والكواكب، أنشطة تفاعلية ولقاءات مع مختصين في مجال الفضاء. التيتر سنة باش يكون القمر وبعدها المريخ. من أهم فقرات السهرة باش تكون فما محاضرة علمية يقدمها الدكتور محمد عبيد، هو مهندس ذو خبرة في مختبر الدفع النفاث GPL التابع لنازا في الولايات المتحدة الأمريكية. المحاضرة عنوانها The Moon Tonight, Mars Tomorrow، القمر الليلة والمريخ غدا. باش يحكي الدكتور على الطموحات الجديدة في مجال اكتشاف الفضاء والبعثات نحو القمر وآفاق الرحلات البشرية المستقبلية نحو المريخ. بعدها باش يكون فما نقاش مفتوح مع الحاضرين، وبيان سور باش يقدم زادا هناك عرض مسرحي أصلي يمزج بين المعارف الفلكية القديمة وتاريخ تونس وأسرار السماء بعنوان بولاريس سر النجمة الفينيقية ونجم الشمال بولاريس سر النجم الفينيقي. قرية علوم كبيرة تحت النجوم طوال السهرة باش تكون ساحة الشرف وساحة الساعة المائية. يحتضنوا قرية علمية كبيرة فيها فرق مدينة العلوم والعديد من الشركاء والشركات المبتكرة والجمعيات كما تونسا، كما أجيو، ساتيا، غياكت وغيرهم الفاعلين في مجال نشر العلوم والتكنولوجيا. وفي الساحة هذه باش تكون فما عمليات رصد باستعمال التلسكوبات وسياحة فلكية، وما أحلاش من التوريزم بيان سور سيليست، تخلي الزوار يكتشفوا القمر وكوكب زحل واللي بجمال وعادة يكون من أبرز لحظات السهرة. بالتوازي باش تكون فما مداخلات علميه حول علم الفلك والفضاء. الجمهور بيان سور باش يكون العائلات، الشباب، الاساتذه، الطلبه، كل محبي علم الفلك وتكنولوجيا الفضاء مدعوين باش يشاركوا في السهره الاستثنائيه هذه بين العلم والثقافه وبيان سور تحت سماء تونس المليانه بنجوم. دونك تستمتعوا بليله مميزه بين العلم والنجوم والفضاء، ما تفوتوش الفرصه كالعاده. موعدكم في مدينه العلوم بتونس نهار 27 أوت 2026 بداية من 8:30 امتع لي. مازلنا كاملين في لي بون بلون تاعنا، خليكم معنا هنا رجعين.

لكم في بون بلان نحكيو توت سويت على لي زابليكاسيون اي ا اللي تسهل لكم حياتكم دونك توت سويت باش نحكيو على لي مايور اوتي اي ا غراتوي بور ميو اورغانيزي لا ميزون 2026 كي نقولوا الدار يعني نحكيو على البلانينغ لي كورس الماكلة لي روبا لي تاش الكالندري فاميليال برشا برشا ضغط كيما نعرف على خاصة ربات البيوت والمرأة اللي تخدم دونك كل مرة يا اما ناخذوا دي اجندا مالوغوزمون لي اجندا تلقاهم لوحين ننظموا في مخاخنا مالوغوزمون ما عندناش كلي تاش منظمين دونك كل مره ننساو دي تاش ولا ساعات حتى ننساو صغير في كلوب ونقولوا يا صار هو في الكلوب هذا يكمل بعد بساعه وانا مش في بالي بعد ساعه ونص تبدا تجري دونك فما حاجات نجم تسهل لك الحياه اون اوتيليزون لانتيليجونس ارتيفيسيال خلينا نبداو باول اوتي اللي هو فاملي اف ا ام ا ال ال اي غ الى gratuit à 100% basé sur l'intelligence artificielle. L'application Famali, elle est idéale pour le repas, les courses, les tâches et le calendrier bien organisé. Je m'en ai à ma tête hot tenti. Je n'ai par exemple le planning m'ta et tati bmtiak pendant une semaine. M'ta tati bhadek abchatik les courses, lise m'kta amel haouin, t'ajm talqaha, et nadam les tâches, bien sûr, lise m'kta khdemhom, wa inadam hom lik fi calendrier interactif, li tfakr kol marra, bech m'taqadj hakik. Donc, تخمم ومخك يبدا انكومبري تخمم في ليسونسييل وتخلي التنظيم على افامي بيان سور مابلز هذا كيف كيف سي اون اورغانيزاسيون ممتازه برشا دونك اي لي فاميليال توت ان يعني باش تلقى الكالندري نتاع الصغار نتاع المسيو نتاعك انت زاد اي سون بيان اورغانيزي او فيرسيون دو باز معناها معناتها ساهله الاستعمال نتاعو وتنجم بيان سور تخدم بيه باريحيه عندنا سانس اس او ان اس او ال بو اوتوماتيزي لو كالندري لي تاش اي لي روتين دونك نجم انت كيما نقولوا عندك دي زاجون اللي هما لي زاجون اي هذوما اللي تحط لهم لي تاش ils vont l'automatiser وينظموها ويعطيو كالندري ممتاز برشا تايم تريز هذا كيف كيف سي ان كالندري بارتاجي اش معناها معناتها تنجم تحط فيه الكالندري نتاعك بالديتاي و il peut le partager à la plusieurs plateformes على الايميل نتاعك على بيان سور il peut le partager à la les utilisateurs اللي موجودين عندكم في الدار الكلهم و بيان سور جوجل كالندر ممتاز ونزيدوه بيان سور l'agent Keep اللي هو سي اون سوليوشن سامبل اي efficace هذا الكل بيان سور باش ترتحوا مخاخكم وتوليوا تخدموا بكل اريحيه وتبداو وتخموا في ليسونسييل وتبعدوا على لي تاش اوردينير اللي تاكل برشا برشا انرجي دونك ليا موجوده باش تعاوننا وتسهل علينا بيان سور حياتنا شكرا لكم تابعتونا اليوم في بون بلان نتقابلوا كالعاده غدوه في ارشيماغ والسبت الجاي في بون بلان شهي طيبه

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممشي الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه

0: باش تزيد تتمتع بلي روميز في واحدة من لي زاجونس ترافل تو دو سوسة منشية خزيمة وإلا سهلول. إما جارية لترافل تو دو قبل 25 أوت آخر أجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ ظهر يوم الأربعاء من ميناء الكتف ببنغردان وعلى متن 16 مهاجرا أصلي الجهة. وكانت الوحدات الأمنية وعدد من البحارة قد تجندوا منذ أواخر الليلة الماضية لتمشيط الشريط الساحلي والبحث عن المفقودين وفق ما فاد به مراسلنا في الجهة. من جهتها أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق المركب، وأن عملية البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. كما أكد جبابلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت. وفاة عامل إثر انقلاب شاحنة لنقل الفوسفات بأحد مقاطع استخراج الفوسفات بمدينة المتلوي من ولاية قفصة صباح اليوم وفق ما فاد به مراسلنا بالجهة. قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير يعلن عن فتح بالتسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات 26 و2000. وتعد هذه المسابقة الدولية الكبرى المخصصة للابتكار وريادة الأعمال الطلابية فرصة ممتازة للطلبة من أجل عرض فكرة أو مشروع مبتكر على المستوى الدولي والتنافس مع فرق جامعية دولية. وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز مهارات الطلبة وإبداعاتهم وتطوير خبرتهم في مجال ريادة الأعمال والابتكار والمنافسة على جوائز قيمة، إضافة إلى التعريف بمشاريعهم وإبرازها على المستوى الدولي. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم تدمير 457 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية، معلنة الوزارة أيضا أن قواتها شنت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من الأرض ومسيرات بعيدة المدى على منشأة للبنية التحتية للنقل ومركز لوجستي في كييف ومقاطعتها.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: صباح الخير، صباح النور الجميع مستمعي جوهرة اف ام وين ما كنتوا، والناس زاد تتابعوا فينا على جوهرة تي في وعلى ولا على لايف باج جوهرة اف ام في حلقة جديدة، نهار جديد في برنامج دار العيلة، الدار الكبيرة اللي تجمع بين الكبار والصغار. واليوم في تحدي جديد مع زوز عائلات جدد اللي مش تعرفوا عليهم شوي أخرى. قبل ما نتعرفوا عليهم نحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يجيوا بحذينا ويشاركوا في دار ليلة ويربحوا بيد أفيون برشا كادوات. ما عليك كان تجيب ولدك ولا بنتك وكان تحب تشارك، تبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 900 و90. صباح الخير، مرحبا بك، عسلامة. كان تعرفنا بروحك.
3: اسمي درة، عمري 15، نقرأ إن شاء الله بريمير أني.
2: منين جيتنا يا درة؟
3: من قصر هلال.
2: مع شكون جيتنا يا درة؟
3: جيت مع ماما.
2: أنت عارفوا على ماما. صباح الخير.
4: صباح النور.
2: صباح الخير مدام.
4: صباح النور أشرف. معك مدام فادية من قصر هلال. ماما درة،
2: مرحبا يا مدام. شو عندك صغار؟
4: عندي درة واختها فيروز.
2: وعليش حبيت درة تجيب معك درة مش فيروس؟
4: درة الفولونتير.
2: درة الفولونتير. حسب ما قلت لي هي اللي بعثت الاسماس.
4: هي اللي بعثت الاسماس، هي اللي متشجعة وهي اللي نظمت الأمور الكل معاكم.
2: مرحبا بكم.
4: عايشك.
2: انت عديوا المتبارين الثانيين العائلة الثانية. صباح الخير ومرحبا.
5: صباح الخير، أنا اسمي سلسابيل، لقب الشيحي، جيت من السويسي، عمري 12 سنة. جيت مع بابا هنا باش نشارك المسابقة هذه.
2: مرحبا بك. مرحبا مسيو. صباح الخير.
6: صباح الخير، عسلامة سي أشرف.
2: عسلامة.
6: معك فيصل المسواسي، أستاذ تعليم ثانوي.
2: مرحبا.
6: جيت باش نشارك.
2: شنو هي المادة اللي تقريها؟
6: علوم فيزيائية.
2: مرحبا، تشرف.
6: وبنتي بعثت لها سماس وجابتني معها.
2: كيف كيف تقلبت تولع اللي ظل لازم نولي نقول عندك بوك ولا امك بعث سماس لازمني نبدل مساج.
6: صحيح بالعكس، هم نافحين اكثر منا بالحوايج
2: اليوم. اي مرحبا مرحبا، شرفتوني. دونك قبل ما نبداو اول جوله نتعداو فاصل موسيقي وراجعين.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: نوفالير أول شركة طيران خاصة في تونس اللي عندها ريزو أكثر في أكثر من 40 ديستيناسيون من بينهم تلقاو فرنسا. والنوفالير توفر رحلات مباشرة إلى باريس، نيس، مارسيليا، ليون، بوردو، نونت، تولوز، ستراسبور والليل. تلقاو زادة ديفول ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، بلجيكا، إنجلترا، تركيا، الجزائر، المغرب، والجديد أم الدنيا مصر. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم وتعيشوا اكسبيريونس دو فواياج اكسيبسيونيل مع نوفالير، ما عليكم كان تزوروا موقعها www.nouvalair.com ولا تكلموهم على 36 020 920. سافر عيش واحلم مع نوفالير.
0: قديش نعم
3: في أول جولة من حلقة اليوم قديش نعرفك. نحب نفكر اللي بحذية زوز عائلات متكونة من بو وبنتها فيصل وسلسبيل ومدام فادية ودرة في تحدي جديد. شنو متقاعدين تو تستناو حاضرين حاضرين ولا جماعة حسيتكم داخين متشوقين للأسئلة؟ في أول جولة من قديش نعرفك اللعبة هذية فيها متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار. في كل جولة باش نسأل 5 أسئلة وكل سؤال جاوبوا عليه في 5 ثواني على ليزاردواز وكل إجابة متطابقة عليها نقطة. أوكي متفاهمين؟ دونك نبداو بالكبار حاضرين. دونك نبدا تو نسالكم انتم اسئله على الصغار. اي الكل نكتب وقت اللي نسال سؤال كنقول توب كرونو في 5 ثواني الكلنا نكتب باهي. وحد ما يغزر الاردواز نتاع ولد ونتاع بنته ولا امه ولا ابوه ما كانش نحيله نقطه. هذه صحيح. هذه قعدت اللعبه. نبداو حاضرين
4: حاضرين.
3: نبداو في اول سؤال للكبار. شنو هو اول حاجه بنتك تعملها كي قلها ماشين للبحر؟ توب كرونو. أول حاجة بنتك تعملها قلها ماشين للبحر. يلا في الوقت شوفوا شنو جاوبت مدام فادية. وريني وريني قل في الميكرو مدام فادية. جاوب في الميكرو.
5: تحضر لبستها.
3: حاضر لبستها ترى. وانت شنو جاوبت يا درة؟ تتغشش؟
6: اي مش حاجه تعملها تغشش.
3: وعلاش تغش؟ قول لكم ماشي للبحر تغشش.
5: ما نحبش البحر.
3: ما تحبش البحر؟ بيزار الحكايه. وعلاش تحبش البحر؟
5: ما تحبوش.
3: تحب بيسين؟ لحقني بدلت بيسين في السؤال. اجابه خاطئه.
4: سيفايس. تلبس لبسه البحر.
3: تلبس لبسه البحر. نشوفوا سلسبيل شنو جاوب. ترى وريني الاردواز.
7: نحضر
3: الدبش. نحسبوا اجابه صحيحه. نقطه.
5: به
3: هلو هي كل مرة كل مرة نكتشف حاجة هنا في السؤال الثاني. أكثر حاجة تشريها بنتك كي تعطيها مصروفة، تعطيها مصروف بالجمعة بالنهار، أكثر حاجة تشريها توب كرونو. شنو أكثر حاجة تشريها ديما بالمصروف متاعها؟ يلا شوفوا سي فايس شنو جاوبت. ميكرو في الميكرو.
4: كاسكروت ماكلة.
3: كاسكروت ماكلة. ترى نشوفوا سلسبيل. اكسسوارات. إجابة خاطئة.
7: ماكلة.
5: ماكلة.
3: ماكلة ماكلة إجابة صحيحة. برافو. نقطة نقطة. السؤال الثالث. شنو هي الحاجة اللي تعملها بنتك كي يجيو بحذاكم ضياف للدار؟ أول حاجة تعملها شنو هي؟ توب كرونو. يجيو بحذاكم ضياف للدار شنو تعمل؟ يلا شوفوا مدام فادية.
7: تنظم بيتها.
3: شنو؟
5: قرب تنظم بيتها.
3: تنظم بيتها.
5: نفرح بهم.
3: تفرح بهم. به تستقبل.
4: تحضر روحها.
3: تحضر؟
4: تحضر روحها.
3: تراس السبيل.
7: تنظم الدار.
3: تنظم الدار. إجابة خاطئة. خاطئة مش مش باين. إجاباتكم باين. به السؤال الرابع. شنو تكون ردة فعل بنتك وقت اللي تعاقبها؟ توب كرونو. رد فعلك يتعاقبها. طب صغير بانك يعني هم نعاقبوش بش صحيح ما نعاقبوش بالكبير. يلا شوفوا سي فايس.
4: تتغشش.
3: تتغشش تتغش إجابة صحيحة نقطة
5: تسكت درة معناها بتعطي عسكت
3: ما تعملش رياكسيون
5: ترى ما عادش نكلمها نسكت
3: معناها ما عادش تكلمها فرق راه ما عادش تكلمها شو ما عادش تكلمها
5: فما وقتها برا جست وقت الإطلاق
3: فما تكلمش أمه ولا أبوه
5: لا لا جست وقتها برا بعد ما رجع عادي
3: تغشش معناها تغش ما تكلمهاش مش معناها تهز خشمك عليها مش موظف المستمعين
5: لا لا حبيت تهز خشمها
3: ريبيا يلا السؤال الأخير في جولة الكبار أكثر حاجة تحب بنتك تفرج عليها في التلفزة توب كرونو أكثر حاجة تفرج عليها في التلفزة يلا
7: نبدأ
3: أبدأ أنت مدام فادية
5: دورة تحب مسلسل تركي برشا
3: مسلسل تركي تراش عطيه

0: تعمل؟ مش تلموا على العشاء. يلا شوفوا فايس، شوف سلسبيل ساعة سلسبيل شنو جاوبت؟
1: يحضر الطاولة.
0: يحضر الطاولة، ايه
2: نركحهم.
0: تركحهم، مش كونهم اللي تركحهم. إجابة صحيحة سيدة زمان. باه فايس، باه شنو هو انت شنو جاوبت درة؟
1: تبدأ
0: تاكل، تحضر الطاولة. باه مش مشكل، إجابة خاطئة. يلا السؤال الثاني، أكثر كلمة ديما يقولها أبوك لأمك في الدار، توب كرونو، أكثر كلمة. ترى شوفوا نبدأ بسلسبيل، شنو جاب سلسبيل؟ ها؟
1: امشي ألعبي،
0: امشي ألعبي. ترى وانت
2: أركحي،
0: أركحي ألعبي ولا أركحي توا ايش نعمل؟ تقول لها أركح ولا تقول لها ألعب توا؟
2: كيف كيف
0: كيف كيف كيف، مش مشكلة شيء بخاتها. يلا دور،
1: ربي صبرني،
0: ربي صبرني، ربي صبرني. جبل علاش ربي صبرك؟
1: ديما تعرف تغش منا،
0: ديما تغش يا عم، ديما اللي تظهرك
1: خاطر ديسيبليني برشا مع الصغار، نحب النظام، نحب كل شيء في
0: بلاصتو. هم مش منظمين وديما
1: ديما قد ما يعملوا ديما نحب على الايديال، معناها لازم فما
0: بيرفكسيونيست، تلوج على ديما تحب الدار منظمه،
1: كل شيء كل شيء
0: مخده تتعوج شويه تغربها
1: حتى المغرفه يمشي بلاصتها.
0: التيب فهمت سيبه. ضيعتني حتى في السؤال. السؤال الثالث، في نهار راحتهم أمك ولا أبوك، في نهار راحتهم شنية أكثر حاجة يعملوه؟ توب كرونو، في نهار راحت أمك وانتي في نهار راحت أبوك، شنية أكثر حاجة يعمل؟ يلا شوفوا درة شنو جاوبت.
1: تخمل الدار،
0: تخمل الدار، ظاهرة الحكاية. لا انتي سيبون ظاهرة مدام فيدي أمورك، حتى في راحتك زادة تنظم الدار. سلسبيل ترى
1: يرقدوا،
0: شنو
1: يرقدوا؟
0: بوك شكونهم اللي يرقدوا؟ شبيه جمعة ولا
1: بابا
0: يرقد؟
2: تفرج على التلفزة،
0: تفرج على التلفزة، قتلك يرقد. هدي ذولي قاعدة عندك تلفزة في البيت ولا شنو؟ ما هي ترى فيك يرقد. اي السؤال الرابع، شنية البوانتور متاع بوك ولا امك؟ بوانتور الصبات، بوانتور الساق، قاديش يلبس في ساقيه؟ توب كرونو. لا لا امك، انت هي صعيب تايم تاع امك وانت تايم تاع ابوك. هل نشوفوا دره شنو جاوبت؟
1: 37
0: اجابه صحيحه. سلسبيل قديش بوك؟
1: 42
0: اجابه صحيحه، متعادلين 5-5. اخر سؤال في الجوله، في جوله قديش نعرفك، سؤال الخامس، أمك وبوك قديش عنده من عم ولا عم وعمة جمعة متاعهم؟ لا مش قويته، عموماته هو
1: عموماته
0: صحيح، وانت عموماتك وعموماتك. توب كرونو. الأخوات سهلين عاد، شوف العائلة قريبة ولا مش قريبة. يلا الكلكم يذولي حتىهم نسيتوا عماتكم، معناها السؤال الصغار
1: ما شاء الله عيلة كبيرة.
0: عيلة كبيرة. يلا شوفوا المشكل، القاعدة الكبار هم اللي يحسبوا فيهم
1: برشا،
0: يحسبوا قديش عندهم من عم وعمة. ترى شوفوا نبدأ بسلسبيل، تحس جواب الديريكت تعرفهم حتى كيك. ترى وريني أربعة، قديش أربعة وإجابة صحيحة، برافو سلسبيل.
1: ثمانية. لا الحمد لله صافي.
0: اخي هاكم جاوبتوا بس ياكم تعرفوا اخي فينا المهم.
1: لا نعرفوا، وقتك قعدت
0: نتفكر. تسمعوا لازم قعدتوا تحسبوا واحد اثنين برك
1: الله. والله الحقيقة عندي اللي توفى وهكا عليها معناها
0: ربي يرحمها. هو ذيك علاش أنا معناها سألته باش سيرتينمون عارف بتات فما شكون توفى ولا هي العائلات كانوا كبار قبل، مش نسأل على خواتك توا سير يعرف عماته وخالاته وعم شوف إيش كنتوا ما تحكيوا على عماتكم وخالاتكم؟
1: لا والله الحمد لله نحكي ونمشي والعلاقات معناها
0: تربية. هذا هو المغزى من السؤال ومن البرنامج فينا. يعطيكم الصحة، 6-6 تحدي قوي. شنو؟
1: تحدي
0: كاسة، تحدي كاسة بيناتكم، ما تحسكك فرحانة عجبك التحدي. يلا فاصل ونرجعوا.

تسمع دار ليلى مع أشرف بدر الدين على جوهر FM.

0: رجعنا لكم في دار العيلة ونحب نفكر مستمعينا ومشاهدين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في اللي حب يجي شارك بحذانا يجيب ولده ولا بنته ولا الصغار زاد اليوم زاد هما اللي بعثوا طلعوا في الاس ام اس تجيب معك بوك ولا امك وتجيو بحذانا في دار العيلة كل نهار سبت من 11 نص النهار وين تنجم تربح معنا برشا كادوات بدافيون ويكاند دوتيل اكسي تامبو وبونداشا من اهداء بانجي مول وفصوص معليك ان تبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85990 وتوا فقرتنا الخاصه فقره احسن اجونس دو فواياج 2025-2026 اكتف ترافل ونحب نستقبل بحذايا سي خالد دريره المدير العام الاجونس اكتف ترافل. صباح خير ومرحبا سي خالد.
1: اهلا اشرف عسلامه مرحبا بك ونسلم على الناس اللي تبعوا فينا الكل.
0: يعيشك سي خالد شنحوالك لاباس عليك صحه بخير
1: الحمد لله والله لاباس شويه سخانه ما الحمد لله لاباس
0: الحمد لله الحمد لله. سي خالد بعد ما حكينا على مصر حكينا على الاندلسي حكينا على السفاري برشا دي وحكينا على اليابان كيف كيف اليوم وين باش تهزنا سي خالد على كل ديستيناسيون باش تحكينا عليها
1: اليوم؟ مش نسكم pour un voyage de rêve اللي هو مش نسكم للمحيط الهندي l'océan indien وين مش نعملو دو ديستيناسيون en un seul voyage. نبداو باللي تريزور دو سريلانكا اللي مش نلقاو فيها دي تمبل مش نلقاو فيها دي مونيمون كلاسي مش نلقاو دي بيزاج سبيكتاكولير دي بلانتاسيون دو تي فوالا ونعملو برولونغاسيون باراديزياك في المالديف.
0: Voilà. Donc, من سريلانكا تمشوا بعد المالديف.
1: أيوة هو في انفول تقريبا ساعة ونص وفي المالديف نعملوا 3 نوي دون ان اكسيلون اوتيل 5 اتوال. فوالا نبداو احنا نفسروا بالنسبة للفواياج نتاع سريلانكا مش يكون نهبطوا في العاصمة كولومبو ونمشيو ديريكتومون لدامبولا نعملوا لا فيزيت دو تمبل دو فامو تمبل دور اللي فيه تقريبا 150 ستاتو بودا اي دي فريسك ميلينير سي ان سيت كلاسي يونسكو. لو لوندومان نمشيو نعملوا زياره لسي جيريا وين نلقاو لو فامو زاد روشي دو ليون اللي هي حجره كبيره بناو فيها فورتريس و بالي ودينا كاملة. دونك هذه هي علوها تقريبا 200 متر وفيها 1200 مارش. الناس اللي ما يخلطوش باش يطلعوا 1200 مارش اون ا بريفو دي فيزيت فما بليزيور جاردان بوتانيك ا كوتي وبلايص حلوين يمشيو يزوروهم. دونك من دامبولا نمشيو الكاندي او كور دي بلانتاسيون دو تي دو سيلون. احنا نقولوا دي سيلون اللي هو سيلون هي اسم سريلانكا قبل 1972 كان اسمها سيلون والتي متاحة اللي هو دو تري بون كاليتي. دونك تعرف التي متاع سريلانك تعرف بالتي دو سيلون. دونك مش يكون عنا دي فيزيت متاع دي بلانتاسيون دو تي ون بطبيعة ديغوستاسيون. دونك من كاندي نمشي والنوارا إليا voilà ou بعد نمشي ونعملو un trajet en train un trajet entre Nano Oya et Ella. C'est l'un des plus beaux voyages en train au monde. Les Michishok des plantations de thé des montagnes col paysage حلو ياسر. نخلطو Ella نعملو زيارة le célèbre pont des 9 arches اللي هو تقريبا يمشي comme l'emblème du pays معروف بها سريلانكا. نكملوا لي فيزيت
0: برشا حاجات سي خالد معناتها أيوة. كي قاعد تحكي تهز فينا تعيش فينا ريالمون في الفواياج غادي وشكون بربي معناها البوبيلاسيون سيبل الفواياج نتاع سريلانكا والمالديفز ابار هذوك ديما نقول لك معناها اللي معناها العباد اللي مازالوا معرسين جدد وكل ما لقاوش احسن من مالديف وسريلانكا باش يمشيو يعديو فواياج دو نوس. اما شكون اخر معناها سورتو فما ديمارش قلت نتاع 1000 معناها متر وفما نتاع 1 كيلومتر وكل اسكو ساعد العباد اللي بداو ان بو اجي ولا اسكو سيبلي للفاميليال معهم صغارهم شكون لي بوبولاسيون سيبل
1: هو دابور هي سي اون ديستيناسيون دو فامي بار اكسيلونس دونك معروفه خاطر كيما قلنا تو فيها لي مونيمون فيها هذوما التران وكل دونك فيها برشا حاجات لي فامي نجمو يشوفوهم نجمو يمشيو دي جون دي سينيور معناها با دو بروبليم احنا ديما لي بروغرام تاعنا ادابتي بور تو تاج وجست انا جست قبل ما نكملوا سريلانكا احنا زدنا عملنا سفاري دون لو بارك ناسيونال دو يالا اللي هو كي ابغيت لا بلو غروند دونسيتي دو ليوبار او موند دونك في القاو في ولا باش نلقاو برشا حيوانات اخرين ولكن ليوبار هو اللي معروف به البارك هذايا سي بارك بطبيعه سفاري في 4x4 وجو تاع سفاري فوالا
0: اوكي سي خالد يعطيك الصحه كان تفكرنا باخر العروض الموجوده توا يعني نعرفوا اللي فان سيزون في تونس للناس اللي مازالوا ما عملوش برنامجهم توا في اخر الصيف شو ما اخر العروض اللي عند العروض الموجوده توا حاليا متوفره عند اكتف ترافل
1: بون ديما احنا on offre toujours les on propose toujours les meilleurs tarifs في الوقت لا في تونس برشا ناس يحبوا يستناو سبتمبر اللي هو الطقس مازال باهي البحر مازال باهي ولا سوايع زاد تكون مناسبه دونك j'invite tout le monde à consulter notre site web www.activetravel.com.in ونمشي نلقاو فيهم احسن الاسعار بالنسبه للرحلات الى الخارج عندنا مازالت une seule date في كوالالمبور اي بالي le 8 septembre sinon عندنا في اكتوبر البرتغال الاندلسي الاسباني الاردن وفي شهر نوفمبر عندنا لا ديسونت دو نيل الاسترالي اي لو جابون وشهر ديسمبر هو هذايا سريلانكا والمالديف
0: يعطيك صحة برشا برشا حاجات سي خالد يعطيكم صحة على الخدمة اللي قاعدين توفروا فيها مش كيكا بسال كنتوا أحسن أجنس 2025-2026 واللي يحب يعرف أكثر دي ديتاع الأكتف ترافل معلي كان يزور موقعهم www.activetravel.com.tn ولا يتصل بيهم على الرقم 70-286-820 و70-286-835 يعطيك الصحة سي خالد ملتقانا إن شاء الله السبت الجاي فاصل ونرجع لكم

0: تسمع دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: أمس سيراي منسير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة أكثر من مسبح، بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر، يقدم أشهل أطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغان للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي بامتياز. قان السيراي وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون اللي يأخذ أكثر دي زانفورماسيون معلي كان يزور موقعهم www.hotelseray.com وإلا تزورهم على باج انستغرام أوتيل سقان السيراي. كيف كيف سقان السيراي يوفر لكم مطعم على البحر تامبو بيتش، وين تنجم تجيب العائلة وأصحابك وأحبابك وتعيشوا نهار ما تنساش، وين تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة وقاعدة على البحر ونسمع الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفنمون جديد، وزيد حضر روحك لأجمل لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون ولا مازال ما عملش برنامج بتاعه في الويكاند هذا، معلي كان يتصل على الرقم 29 979 3 أصفار ولا على الرقم 73 520 240، وما تفلتوش دريمي سامر اليوم مع دي جي نجد. نتعديو توا الفقرة رد بالك.
0: رد بالك رد بالك،
3: رجعنا لكم في دار العيلة في الفقرة الثانية رد بالك. نحب نفكر بالمتبارين اللي بحذايا، مدام فادية وبنتها درة وسي فيصل وبنته سلسبيل، التحدي بيناتهم متعادلين 6 نقاط 6 نقاط بعد الجولة الأولى. وتوش نبدأ في الجولة الثانية اللي هي رد بالك، اللعبة هذية يلعبها كل واحد وحده، باش نسأله 5 أسئلة يحاول يجاوبني في 15 ثانية ويجاوبني إجابات غلطة. حاضرين؟
4: حاضرين.
3: بكري بديت بالكبار، تو باش نبدأ بالصغار، بشكون نبدأ، سلسبيل ولا درة؟ درة شنو اسمك؟
4: بالغالب
3: شنو اسمك؟
4: مريم.
3: باهي صحيت يا مريم. باهي باش نبداو، تو تست، عملت تيست بر. حاضرة؟
4: حاضرة.
3: كرونو 15 ثانية، توب كرونو. ضمير المتكلم في الجمع؟
4: نحن.
3: نحن هي صحيحة، لا غلط. حيوان يرقد بالمقلوب؟ جمل بالغلط.
4: الفيل.
3: عدد نضربه في روحه نلقى 64؟
4: 5.
3: شنو نقوله الواحد بعد ما يشق فترة؟
4: برقى فيك.
3: برقى. 3 نقاط، يعطيك الساعة يا درة. ضمير المتكلم في الجامعة شنو هو؟ نحن اللي جاء. اي
5: دمغش بالقراية.
3: دمغش بالقراية، باهي في القراية. هيا
4: كنت بيلوتي.
3: تبارك الله. وعليش كنت وين وليت؟
4: ما كملتش معنا.
3: ما كملتش. واضح. بون كوراج.
4: عايشك.
3: نتعديه توا السلسبيل. حاضر يا سلسبيل. اللغز تقدم لك شوي بشوفك. سلسبيل. توب كرونو. شنو العملة التونسية؟
4: الأورو.
3: تزينة ملصوقة قديش فيها من ورقة؟
4: 10.
3: الشهر اللي نصموا فيه؟
4: مائي.
3: أخت بابا شكون؟
4: خالتي.
3: نص رطال زقوق قداش فيه من جرام؟
4: 20.
3: تريبي ها؟ أما باش نحسبهم لك 4 إجابات صحيحة، خاطر الشهر اللي نصموا فيه مازموش تقول لي ماي، هو شهر عربي، معناش تقول لي شوال ذو الحجة، هو شهر رمضان. أوكي دونك الإجابة الغالطة معناها لازمها تكون شهر العام الهجري. أوكي دونك 4 إجابات صحيحة. وش خص كان جيت العملة متاعنا باللورو يا سلسبيل. نتعديو توا للكبار، بشكون نبداو؟ نبداو مدام هزيت الميكرو انت. سيبون سيبون، هزيت الميكرو ابدا انت. ميساج مدام فيديا. توب كرونو. ولاية تونسية معروفة بالفخار؟
4: باجة.
3: كلمة شمس قديش فيها من حرف؟
4: 17.
3: كمل المثل ما يحس بالجمرة كان
4: اللي يرقد.
3: أول شهر في السنة الهجرية؟
4: شوال.
3: عضو في جسم الإنسان يصفي الدم؟
4: كبد.
3: برافو برافو مدام فيديا، 5 نقاط يعطيك الصحة. تعديو توا السي فيصل. حاضر سي فيصل.
6: حاضر.
3: توب كرونو. العدد اللي يجي بعد 100؟
6: 90.
3: شنو نقولوا كي عبد يطيح ولا يعثر؟
6: البركة فيك.
3: عدد الأيام السنة الكبيسة؟
1: 10.
3: كمل المثل القنيعة كنز
1: خير.
3: شنو الطيب في رأس العام العربي؟
1: حد شيء.
3: برافو برافو برافو، 5 نقاط السي فيصل و 5 نقاط المدام فادية، مجموع الجولة هذه 9-8 والتوتال 15 الفيصل وسلسبيل و 14 الفادية ودر. شنو؟ لو ما جاوبتش على سؤال ما وصلتش للسؤال الخامس، ما كملتش، جاوبت كان على 4 أسئلة فيهم سؤال غلط. سيمون راضي تحب نعملوا الفار؟
4: لا لا الحالات الحمد لله صفا، المهم جينا بحضيكم وشفناكم وشاركنا معاكم.
3: يلا مازلت الحلقة،
4: نعرف
3: يلا نشوفوا فاصل وراجعين مع آخر جولة.

0: اسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: بانجي مول اوف سوسي يوفر لكم عالم من الالعاب والهدايا وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالميه وكل مستلزمات الام والرضيع باحسن الاسعار. اللي حب يفرح صغيره ولا ولده ولا عنده مناسبه وحب يهدي كادو مش باش يلقى احسن من بوتيك بانجي مول اوف سوسي. واليوم سبيسيال رونتري سكولير سبيسيالمون لا مارك ماست اللي عامله كولابوراسيون مع ديزني اللي خرجوا دي ساك دو سبيسيال اي دي زوتر فورنيتور نلقاوهم اكسبوزي في بانجي مول اوف سوس.
0: لو كنت انا
3: ورجعنا لكم في آخر روبريك من دار العيلة ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جوهرة اف ام ولا جوهرة تي في ولا لايف باج جوهرة اف ام. كان عندك ولدك ولا بنتك وكيف كيف كان عندك بوك ولا أمك وتحبوا تشاركوا في برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من 11:30 نهار معليك كان تبعث حرف دي على الرقم 85990 وين تنجم تربح بيد أفيون وبرشة كادوات أخرين. وفي آخر جولة من في دار العيلة الجولة لو كنت أنا نحب ساعة نفكر بالمتسابقين اللي بحذايا سي فيصل وبنته سلسبيل ومدام فادية وبنتها درة في قين ولا ايه؟ في قولي عايشكم تعبتوا يا اخي ساعة مزمين تعبتوا
4: لا لا.
3: في آخر جولة اللعبة هذه متكونة من جولتين للكبار وللصغار باش نسأل خمسة أسئلة للكبار دي سيتواسيون على صغارهم مع في كل سؤال فما ثلاث اقتراحات وتختاروا الاقتراح اللي يمثل بنتك. اوكي بيان سور الناس كل جابوا على ليزر دواس في خمسة ثواني وبعد نمشيوا للصغار نسألهم خمسة أسئلة سانك سيتواسيون على الكبار فيهم ثلاث اقتراحات وباش تختاروا الاقتراح اللي يمثل بوك ولا أمك. حاضرين؟
4: حاضرين.
3: نحب نفكر بعدد النقاط 15 نقطة الفيصل وسلسبيل و14 نقطة الفادية ودر. يلا يا باش تقلبوا الطاولة. هو فماش ربح وخاسر في المجموع. زوز ربحين. باه تريبيا. دونك نبداو بالكبار. حاضرين سلسبيل.
4: اي حاضرين.
3: دردواز. امورنا واضحة.
5: احنا تو باش نجاوبوا.
3: انتوما باش تجاوبوا. باش نسألكم. الكلكم تجاوبوا على زردواز اما انتوما معناها الأسئلة ليكم انتم على صغاركم.
5: باش نعطي على بنتي شنو هو
3: صحيح معناه سؤال لو كنت ولدي ولا بنتي واش نعطيك سيتواسيون تقول لي
5: شنو بنتي تعمل فيها
3: ما عندك اقتراحات صحيح تري بيان. حاضرين
5: حاضرين.
3: اول سؤال لو كنت بنتي معناش ولاد لهنا لو كنت بنتي وعطيته مصروف الجمعه نتاعو واحد يشرب بهم حاجه يحبها اثنين يخبيهم ثلاثه يصرفهم على على الماكله في الشارع توب كرونو. بنتك تعطيها مصروفة
5: معناها الحاجة لابلي بان تعمل
3: صحيت بزيكم تجيبوا الإجابة كيف كيف وكها. تجري بهم حاجة تحبها ولا تخبيهم ولا تصرفهم على الماكلة في الشارع سيبون الكرونو في شوفوا سي فيصل شنو جاوب ميكرو
6: يشري بهم حاجة ميكرو. اللي يحبها يشري بهم حاجة اللي يحبها
3: تشري بهم بنتك تحكي عليها هاي ترى جاوب ورين نصرفهم في
5: الماكلة
3: أيوة هاي يا سيد باش تعرف يا سيد تبدا المرأة طيب واحد في الدار وهي تاكل في الشارع شفت كيف تصرف منها ومنها سي فايس بنشوفوا مدام فادية شنو جاوبت
4: بالنسبة لدرة الأغلبية نعرف نخبيهم
3: ترى نشوف شو حطت
4: نصرف على الماكلة خاطر
3: زوز يصرفوا على الماكلة
4: أنا ما فطرش في الدار
3: جملة شنو ما تفطرش في الدار
4: معناتها نقرا في من نقرا في مسير ونسكن في قصر
3: مش ماما معناها ما طيبش ولا حاجه
4: لا طيب
3: طيبه ما تاكل في الشارع كمان
4: هي تقف في مستير بعيده
3: اما لابي بار تخبيهم مش نمشيو للسؤال الثاني لو كنت ولد لو كنت بنتي وعندي نهار ما نقراش فيه واحد نمشي نلعب مع اصحابي اثنين نشد التليفون ثلاثه نرجع دروسي توب كرونو يلا شنو جاوبت تراه نبداو فيصل
6: تمشي مع
3: اصحابها تمشي مع اصحابها سلسبيل تمشي مع اصحابها محليكم قمه شفافيه ذي يا مان
4: هذا التليفون
3: تشد التليفون تشد التليفون. اجابه صحيحه اجابه صحيحه 17 15 الفيصل السلسبيل. السؤال الثالث، لو كنت بنتي وخيروني في خارجة مع العائلة ولا الأصحاب، واحد نختار العائلة، اثنين نختار أصحابي، ثلاثة حسب البلاصة. توب كرونو. يلا نشوفوا سي فايز شنو جاوب.
6: نختار العائلة.
3: قرب لي ميكرو.
6: نختار العائلة.
3: نختار العائلة. ترى
4: حسب البلاصة.
3: شنو
4: حسب البلاصة.
3: حسب البلاصة. ما حليه السرح السرح. شبه غلطة. مدام فادي قرب لي ميكرو.
4: العائلة.
3: العائلة.
4: العائلة
3: اختر
4: العائلة قبل كل شيء.
3: العائلة قبل كل شيء. برافو. 17-16 بديتوا تقلصوا في الفارق. السؤال الرابع، لو كنت بنتي باش نعدي نهار كامل مع العائلة، وين نحب نمشي؟ واحد المول ولا السوق، اثنين ريستو ولا كافي، وثلاثة البحر. توب كرونو. باش تخرج مع العائلة وين تحبوا تمشيوا؟ تمشيوا للمول ولا تمشيوا للريستوران ولا نمشيوا للبحر؟ شوفوا مدام فادية شنو جاوبت.
4: مول.
3: مول
4: مول
3: مول. برافو متعادلين توليتو.
6: ريستوران.
3: ريستوران. ترى المول. 17-17 إجابة غلطة وعدلتوا النتيجة تو. وإن شاء الله ما تقعدوش متعادلين للآخر. السؤال الخامس، آخر سؤال في الجولة هذه، لو كنت بنتي وأمي ولا بابا قالوا لي نظم بيتك، نظموا بيوتكم ولا ساعة ما تخملوش. الاقتراح الأول نظمها ديريكت، اثنين نقول لهم تو من بعد، ثلاثة كي تغشوا وقت نقوم نظمها. توب كرونو. لو كنت بنتي بابا الأم قال نظم البيت، شنو نعمل؟ نظمها ديريكت نقول لهم تو من بعد، ولا كي تغشوا وقت نقوم نظمها؟ شوفوا صفات شنو جاوبت.
6: من بعد.
3: تو من بعد. سلسبيل.
4: نظمها ديريكت.
3: ترى انت تو ظاهر الإجابة، انت تو سألت قلت لي ما ننظمش، تو اللي تنظم ديريكت.
4: ممكن تغشوا عليه
3: لازم ننظف
4: بس.
3: لا صح، ذيك الإجابة الثالثة قلتها ديجا، دونك ما ننظمش ديريكت. شوفوا مدام إجابة ما نحسبهاش على خاطر ما زلت تكتب، دونك نتعداو الآخر. هذا آخر ديجا سؤال في الجولة هذه 17-17 نتعداو للصغار. يلا نزربوا شوية. حاضرين. أول سؤال، لو كنت أمي ولا بابا وقررت نبدل حاجة في الدار، واحد نبدل السالون، اثنين نبدل الكوجينة، ثلاثة نبدل بيت النوم. توب كرونو. يلا يلا يلا يلا سلسبيل. ترى
4: الكوجينة.
3: الكوجينة. شنو تبدل؟
6: سالون.
3: السالون. إجابة غلط.
4: الكوجينة.
3: الكوجينة. إجابة صحيحة 18 نقطة المدام فادية ودرة. السؤال الثاني، لو كنت أمي ولا بابا وجاتني فرصة باش نعدي نهار وحدي، أمك وبوكم مش يعديوا نهار وحدهم مش نتوم، واحد نقعد في الدار، اثنين نخرج ندور، ثلاثة نمشي نطل على حد من العائلة. توب كرونو. لو كنت أمي ولا بابا وجاتني فرصة باش نعدي نهار وحدي، نقعد في الدار، نخرج ندور، وإلا نمشي نطل على حد من العائلة. نشوفوا سلسبيل شنو جاوبت.
4: نقعد في الدار.
3: نقعد في الدار.
6: طل على حد من العائلة.
3: طل على حد من العائلة. إجابة غلطة.
4: تخرج الدور.
3: تخرج الدور. نخرج الدور. إجابة صحيحة. شنو هو توصيف فايسش بكم فذية تقلبت الموازين. يلا سؤال ثالث، لو كنت أمي ولا بابا ومشينا لسالون دو تي، شنو نشرب شنو نطلب كي نقعد، بوك ولا أمك؟ هما واحد قهوة، اثنين تي، ثلاثة جو. توب كرونو. لو كنت أمي ولا بابا ومشينا لسالون دو تي، شنو يشرب؟ قهوة ولا جو؟ نشوفوا دورة شنو جاوبت.
4: قهوة.
3: قهوة. قهوة. إجابة صحيحة. سلسبيل.
4: قهوة.
3: قهوة. قهوة. إجابة صحيحة. 20-18. السؤال الرابع،
6: شكون
3: 20-18؟ 20 هما سي فيصل يا أخي، فاتوكم توم بكتم تجاوب بالغلط. سؤال هذا به. يلا آخر سؤال، لو كنت أمي ولا بابا ولقيت ولدي ولقيت بنتي راقد النص النهار، واحد نفيقه، اثنين خليه راقد، ثلاثة نسألها علاش سهر. توب كرونو. روحت للدار لقيت بنتك مازالت راقدة النص النهار، تقيمها ديريكت تخليها تكمل ترقد ولا تسألها علاش سهرت البارح؟ يلا
4: تخليني نرقد.
3: خليك ترقد.
4: خليها راقدة.
3: 21 نقطة. نفيقوا خليه يرقد مش مشكل. 21 نقطة نقطة مبروك عليك مدام فيديا ودرة ام بي اي دافيون وان اكسي للتامبو بيتش معهم ان بون كونسوماسيون ب 80 دينار وانت زاد سي فيصل مبروك عليك ان ويكاند من اهداء اوتيل سقان السيراي وان بون داشا من اهداء بانجي مول اوف سوس في كل ما في ساعة في ساعة في ثانيتين
1: والله يعطيكم الصحة برنامج باهي وكملوا في المنوال هذا.
3: ميرسي بوكو مدام فاديا.
4: ميرسي بوكو أشرف ليك والجوهرة والسبونسور متاعك الكل إن شاء الله ديما موفقين.
3: ميرسي بوكو يعطيكم الصحة ملتقانا إن شاء الله السبت الجاي في حلقة جديدة من دار العيلة. باي باي.
0: تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
2: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة
2: FM. موجة
0: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة أفهم بمليسيتي
4: سيف السنين شعر في النار
7: مش قولي في أقوى بلاص في القنطار والحمام سوسة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوكو كو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والريستورو والبيسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون عشانو أقوى بلاص تتبحبو وجدت تتبحبو
8: من الاخر ومن غير مقدمة في أشقة السول نزيدو على المسول نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس.
9: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسپونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم منال جبل.
11: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. انتشال 4 جثث وأنقذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية مع تواصل البحث عن مفقودين. قبيل الاحتفالات بالمولد النبوي حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية وغلق 7 محلات. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بأغلب الجهات مع ظهور الشيل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. وفي تفاصيل أخبارنا تم اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ ظهر يوم الأربعاء من ميناء الاكتف ببنغردان وعلى متن 16 مهاجرا أصلي الجهة. وكانت الوحدات الأمنية وعدد من البحارة قد تجندوا منذ أواخر الليلة الماضية لتمشيط شريط الساحل والبحث عن المفقودين وفق ما أفاد به مراسلنا في الجهة. من جهتها أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيب لليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية وأن عمليات البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. وبالتحري مع الناجي من الغرق أفاد بأنه أبحر خلسة يوم الأربعاء رفقة 14 شخصا من أصلي بنغردان وشخص واحد أصيل جرجيس قبل أن يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. كذلك أكد جبيبلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين متواصلة متواصلة إلى حد الآن. في الشأن التربوي ومع أحداث منظومة الحياة المدرسية فيسكولير، المنصة الرقمية الوطنية الموحدة التي أطلقتها وزارة التربية لرقمنة الخدمات المدرسية والتي تتيح تسجيل التلاميذ الجدد والقدامى للموسم الدراسي، عرف عدد من الأولياء عدة إشكاليات للوروج لهذه المنصة أو لاستخلاص معلومة الترسيم، وهو ما أكده عدد منهم في التسجيل التالي لمراسلنا في العاصمة ماهر الصغير.
2: بالنسبة للسيد هذا، أنا واحد من الناس معناتها ما حسيت في برشا صعوبات. أول حاجة أنا عندي قريبي مثلا البارح تخلي حطي دونتيفيون هذاك المعرف الوحيد، يقول له السيد مش موجود جنبي، امشي اتصل بالإدارة الجهوية، معناتها هذه من الصعوبات. ندخل باش نعدي البايمون يقول لي مش اكسيسيبل، البايمون ما يتعداش لونكومبرومون. كنا قبل خير بصراحة.
12: أنا سجلت أولادي كها، بما أني نخدم في محل متاع سيرفيس انترنت ما مانيش قاعدة نخدم في السيرفيس هذا، خاطر يعطلني شدي برشا وقت، وبحكيت البايمون زاد صعبوها شوية، سيرتو حكيت ولات هذه معناها ولات المواطن ولي يشد الصف باش ياخذ كارتا، ماشي لوجيك، عطلت المصالح تاع المواطنين، وفما برشا زاد أولياء عاديين ماهمش قاعدين فاهمين الحكاية. معناها حسيتها للسيت مخصص لفئة معينة من المجتمع اللي هي معناها قارية تفهم انفورماتيك تعرفش معناها احنا السيرفيس هذوما مواطنين عاديين، معناها اي واحد بالبارون باش يعدي من تليفونه ما ينجمش. صعبوها لي في ترسيم اولادي، انا ما لقيتش صعوبه بانه هذا دوميني، عم نحكيك مثلا كبارون عادي فما شويه صعوبات، اما انا كمثلا اختصاصي ملتي ميديا السيت حسيته كي تحل انترفاس كتيبه جويده باش تقعد تقرا برشا باش تفهم شنو يزمك تعمر شنو كارو، معناها هو مخصص للصغار ومعناها يكون انترفاس اسهل شويه اوضح اكثر، يبدا مثلا كتيبه كبيره شويه يعبروا بتصاور اكثر منه كتيبه. اما انا كي ندخل الانترفاس اول مره ملي حل وانا نخمم اني باش نسجل اولادي، خاطر حسيت في برشا كتيبه، قلت هذا كل انا باش نقراه باش نعمره، معناها اللي يخدموا السيت يخدموه بابسط شويه.
13: مره يتحل ومره يتسكر يا السيت، لا لا مش نفهمت جمله، مش نفهمت كل مره حاجه مش نفهمين، توا عندنا كان الموت باس امورنا واضحه، ما فهمتش علاش بدلوا عملوا ورقه من البوستا ويجس عمرها وبعد نعطوك موت باس، هي نحن عندنا الموت باس علاش نحب نعرف علاش نعاودوا موت باس اخر.
14: والله هما كل عام يبدلوا حاجة جديدة، العباد الكل تروح يجيبوا هنا على غرادة، امشي البوسة تشد الصف باش تعمل البوسة، يقول لك شد عمل الورقة هذي ومن بعد يجي نعمل بتاع البلدية يقول لك اعملها ومن بعد باش ترسم. يا اخي تو جينا ساعة باش نعمل الترسيم لهنا، والاكثرية يقص علينا الريزو، ماذا بينا يسهلوا لنا في الاجراءات هذي، سورتو العباد ما تفهمش. يا اخي ثم الناس كلها مش الناس كل اللي تفهم متقدمة كل شيء، ثم مرا باش تجي ترسم صغيرة تلقاها ما تفهم حد شيء، الاودينار ماهيش موجودة تو عنا شهرين نمشيو نجيو على البوسة قالك مش موجودة، طلعوا كارتة جديدة.
15: بالنسبة لي أنا الحكاية كلها نرمى رو توعي والعباد، فما برشا عباد مش فاهمة، مش ناس كلها تعرف تقرأ، ناس كلها تعرف كذا، أشتر العباد مش فاهمة شنية الخماطة اللي صارت هذه. بالنسبة لحكاية على الأودينار، فمش كارت أودينار، حتى واحد من 7 صباح ولا من هنا باش يسجل، والله ثلاثة بوسة شد الصف كذا، يقول لك ما عندناش كارت هذه.
11: هذا وكانت أفادة المهندسة العامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ورئيسة مشروع منظومة الحياة المدرسية فاطمة نويري لدى استضافتها أمس في برنامج صباح الورد على الجورة فام، بأن المنظومة تتيح للأولياء إدارة الملفات المدرسية لأبنائهم عبر حساب موحد باتباع خطوات بسيطة، موضحة أبرز الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل عبر هذه المنصة.
16: كي تدخل المنظومة vscolaire.education.tn تدخل باش تلقى بوطون انشاء حساب، باش تلقى تسجيل دخول، انت كمواطن ما زلت ما عندكش حتى حساب، انت مطالب انك تدخل لانشاء حساب، تستعمل رقم بطاقة تعريفك وتاريخ الولادة، ونأكدوا على انهم يلزمهم يكونوا صحاح، الولي اللي يحط معناتها معطى غلط راه باش يقولوا خطأ في البيانات. دخلنا توا سيان عملت الحساب بتاعي ودخلت، اول حاجة انت توا دخلت كمواطن، وقتاش تولي ولي كي تضيف الصغير لروحك تربط تلميذ بالحساب نتاعك، فما بوطون يقول لك اضافة التلميذ، دوبا تدخل انت كليكيت على اضافة التلميذ، باش يسألك هو انت عندك المعرف التربوي نتاع ولدك المعرف الوحيد والا ما عندكش، احنا حاولنا نحطوه المعرف في اي وثيقه تخرج من الحياه المدرسيه باش الباروم حتى كذا عليه يلقاه موجود، يحط المعرف الوحيد نتاع صغيره، يكليكي على بوطون التحقق، يجيب له صغيره ببياناته الكل جوست ايفاليدي، ويلقى الصغير هذاك جاه في الحساب نتاعو بالمدرسه ولا المؤسسه التربويه اللي يقرا فيها بالمستوى الجديد نتاعو. اذا كان الولي ضيع المعرف الوحيد نتاع صغيره عنده لهنا فورمولا سكولير يحط فيها معطيات صغيره باش يرجع له معرف ولده اذا كان عنده معرف. اذا كان ما عندوش معرف يعملوا جينيراسيون تاع معرف وحيد ويضاف الصغير هذاك للبوه ويلقاه ديجا معتولي عنده فارغه الفناتر يولي يخرج له جادجيت في اسم ولده مستواه ومدرسه حسابي يولي فيه دو بوتون تسجيل واستخلاص في انتظار معلوم الاستخلاص. ما تنجمش الساعه تتعدى للاستخلاص وانت ما اكدتش التسجيل يولي لك تتحول البوتون هذيك من تسجيل تولي مرسم باللون الاخضر. بعد نتعدى للبوتون الثانيه نتاع الاستخلاص كي تكليكي عليها يجيب لك مختلف عمليات الاستخلاص كيفاش انت تنجم تخلص.
11: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق للثلاثاء 25 من أوت الحالي، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأغلقت 7 محلات لبيع المواد الغذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، موضحة أن العمليات الرقابية ستتواصل بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المتدخلة وفي إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية خلال هذه المناسبة الدينية التي تشهد ارتفاعا في نسق استهلاك منتجات الزقوقو والفواكه الجافة ومختلف مستلزمات تحضير أكلات العصيدة. هذا ونفذت الفرق التابعة للهيئة على المستويين المركزي والجهوي بداية من شهر جويليا المنقضي حوالي 2500 عملية مراقبة رسمية إلى جانب اقتطاع حوالي 70 عينة من منتجات الزقوقو والفواكه الجافة وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل. وقد أسفرت هذه العمليات عن توجيه 210 تنبيه كتابية وتحرير 122 محضرا عدليا ضد المخالفين وإغلاق 7 محلات مفتوحة للعموم لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية للأغذية، فضلا عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وأسباب الحجز تعود أساسا إلى وجود الديدان والحشرات وأثار القوارض إلى جانب حالات الخزن في ظروف غير صحية وما ينجر عنها من رطوبة وتعفن، فضلا عن مخالفات متعلقة بالتأشير وانتهاء مدة الصلاحية وعدم احترام سلسلة التبريد واحتواء بعض المنتجات على مضافات غذائية محظورة. ودعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء منتجات الزقوقو والفواكه الجافة وغيرها من مستلزمات تحضير أكلة العصيدة وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. دوليا إيران تقول اليوم أن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن البنوك أو الشركات أو المطارات التي تقع ضمن الولايات القضائية الحصرية لدولة ما يجب أن لا تتعرض لإجبار من دول أخرى على التخلي عن التجارة المشروعة مع دولة ثالثة، مشددا على أن الإكراه الاقتصادي الذي يهدف إلى إجبار دولة ذات السيادة على تغيير خيارات السياسية المشروعة يشكل عملا غير مشروع دوليا. وختم هذا الموعد الإخباري بنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من اليوم ويكون ملحوظا يومي الأحد والاثنين، وينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية لتتراوح القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي وتكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والجنوبية والمرتفعات، ويتوقع أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم.
10: للمزيد من الأخبار،

0: نهار المساجي
1: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: نص نهار و 15 دقيقة، مرحبا بكم لما كنتوا تتبعوا فينا. السبت 22 أوت 2026 التاسع من ربيع الأول 1448 للهجرة. كالعادة من نص نهار الماضي ساعتين الموعد مع الشريط تربح. إذا كان عندك أنونس تحب تعديها، عندك عقار تحب تبيعه وتحب تشريه، تحب تكري، تحب تسأل على تقييم لعقار، وضعية قانونية، هذا الكل مجال مفتوح من توا حتى كشي الماضي ساعتين في الشريط تربح. نجم تتصل بنا على 73 275 336 300 ألف. ذو مزوز أرقام التليفونات اللي موجودين على ذمتكم، لدو باش فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم، عنا جوهرة فام وعنا جوهرة فام لايف، هذوما لي دو باج على الفيسبوك. إذا كان فما أي تساؤل، تحياتي لكامل الفريق اللي موجود معنا من توا حتى كشي الماضي ساعتين. ياسمين في الديجيتال، نرس قلالة في الإخراج الإذاعي، حميدة في الدعم اللوجستي والتقني. كاكا ولا يا حميد في الدعم اللوجستي والتقني؟ كيفاش؟ مصباح، مصباح شكون؟ مصباح على الدين. جمال بقديدة نورمالمون زادة كيف كيف يستقبل تليفوناتكم في ستاندار الدنيا وما فيها، وسيفرج زادة كيف كيف عاقل على غير العادة اليوم.
3: مرحبا سي خالد،
2: شبيك رايز اليوم؟
3: عسلامة نرجس بالعجوزة، مرحبا. وياسمين
2: سخانة أثرت فيه كل شيء، حكايتك
3: وريتك سخانة محلا
2: هايلة،
3: ما أثرش فيها سخان أثر فيها تقريبا عندي 3 سوايع لوج على الماء.
2: مش كان أنت
3: لا لقيت دبوز أي. لا سافا، وانت اللي بسا شي كحل
2: ممنوعات.
3: معناتها بالحق ما قصرت،
2: قال عادل امام سي فرج اصلهم قفشوني معايا ممنوعات، كان معايا خص.
3: احنا كيكا وصلنا معناتها معايا ممنوعات بالحق. لا لا معناتها شنو فما ازمه نتاع ماء بالحق.
2: هي المشكله مش في هذاك، المشكله في التونسي اللي يرغب في كل شيء. خرج خبر اللي كونه فما غريف نتاع لي ترونسبورتور نتاع المواد البتروليه، الصفوف على ساعتين من زمان بساعة، والناس ما زالت شادة الصف. يخرج خبر آخر يقول لي كونو سيبون الكريف أنولي، العباد ما صدقتش،
3: باقي شادين،
2: العباد ما زالت شادة الصف لعقبات الليالي لينو فيو سيترنات.
3: أي المشكلة راهو أسمع، الناس ولات عايشة في رعب، خايفة، الناس تقضي بشوره،
2: ما فماش علاش.
3: انا وريت ليسونس، الناس تقضي بشوره، يحب يقول لك انا نبدأ خويا ندور وتيح لي كهربتي اون بان ما بنساش. راهو بالحق راهو
2: كهربته كي يشوف في الاورديناتور دو بار نتاعو يلقاها مازالت ماشي 600 كيلومتر.
3: اي لكن
2: ناقص 10,000 على البلان، يمشي يعبيها ويشد صفك الساعتين.
3: سي با ايفيدون، مش الناس الكل، مش الناس الكل اللي مش الناس الكل. لا انا واحد من الناس خزرت الكهربتي.
2: ها باش نقول لك حاجه،
3: نقل كهربتي في الشطر ما مشيتش.
2: كيف كيف؟
3: ما عندي معناتها مش
2: نقول لك حاجه، فما اعوان امن حبوا ينظموا شويه السيركولاسيون بحذا الكيوسك في وسط البلاد، دونك تعطلت السيركولاسيون، يدوروا عليهم. ترى وريني قداش عندك في الكهرباء.
3: لا باش ما
2: اي وريني الجاج. وهذا اللي يلزموا يصير.
3: والله
2: تو ني با دون لورجونس انت، خلي غيرك.
3: هي
2: ستيك الماء، فما ناس تمشي تاخذ 10 ستيك ماء وتخلي العباد الاخرين بلاش. علاش؟ لين نوصلوا نبيعوا بالدبوزه.
3: لكن سامحني اللي ياخذ في 10 ستيك ماء سي لابيتود نتاعو، ما تنجمش تعمل لهم لابيتود نتاعو.
2: قداش عنده في الدار؟
3: نظر. لا لا مش علاش عنده في الدار،
2: لا قداش عنده في الدار. اذا كان مازال كيخذاهم البارح يزيد يعاود ياخذهم اليوم.
3: ليه
2: وقت يولي يقول
3: لا لا مش يخذ اليوم وياخذ غدوه. فما ناس متعود يمشي يتعدى للجروسيست ياخذ 10 ستيك او 20 ستيك ويحطهم في داره ويقعد متمن عليهم. ديما الناس كلها
2: مره في الشهر، مره في الشهرين،
3: في لين توفى اللي عنده
2: صحيت.
3: اي بيان سور،
2: اما مش مازالوا عنده 5 ستيك يمشي ياخذ في 10 ستيك.
3: دخلنا في الرغبه لهنا،
2: هذا اللي نحكي فيه.
3: ممكن ما السكر ياخذ بشكل 50 كيلو ويخبي وياخذ الزيت ويخبي تي نوعا ما من الجشع،
2: وبعد يمشي ويخليه.
3: اي موجود هذا، موجود الجشع، موجود عند البشر بطبعه، يعني مش معناتها باش نختلفوا فيها الموضوع هذا او نقولوا لا لا موجود الشيء هذا موجود. اما لهنا تحس فما نقص في الكميه بقطع النظر على الجشع نتاع المواطن. فما نقص كبير في الكميه. يعني
2: لو فات اللي الضوء يتقص راهو فما ماكينات نتاع تعليب المياه اللي اوندولي، دونك عندها كيفاش باش تكمل تخدم تعمل التعبئه نتاع المياه. فما ماكينات ماهمش اوندولي، فما لا فارياسيون نتاع الضوء اللي هاو طلع هاو هبط، زاد كيف كيف تنجم تضرب ماكينات. المصنعين نتاع الدبابز من البلاستيك اللي هو دو بلاستيك انجكتابل يتسمى البي او تي اللي هو نجم نستهلكوه. دونك تاثير انقطاع التيار الكهربائي
3: ينقص الكميه نتاع الدبس اللي تتعلق بها المياه.
2: صحيح. دونك ينجم يقول لك انا المعمل نتاع الماء بور نو باسيتي دو مارك انا عندي الماء والشان نتاعي تخدم ما عنديش دبس.
3: اي بيان سور
2: ما عنديش فاش باش نعبي.
3: اي موجود هذا.
2: دونك كله

0: الصيانه الدوريه
1: ماليزيا تفرج بحذايا الماتش من
0: الاربعه ونص ساعه الماتش يرجع ساعتين
1: يرجع
0: ربي معاك اي وساعات يرجع قبل
1: ربي معاك نرجعوا احنا تشري تربح فوق
0: القصيره فوالا عاود نذكروهم نرجس بطريقه المشاركه وبعد نمشيو للموسيقى نمشيو لاحمد سعد تفضل
2: باش تشري باش تربح تي على 85 990 تي على 85 990

جمهوري الحبيب الغالي على قلبي التونسي، يسعدني أهدي إليكم أغنيتي الجديدة شكتر مشتاق من الفلكلور العراقي، كلمات محمود الحربي، وإن شاء الله بتنال أعجابكم وليد توفيق إلى أن نلتقي إن شاء الله في تونس الحبيبة. شكتر مشتاق لكم أنا إن شاء الله. بيسعدني من خلال إذاعة الجوهرة أني أقدم أعمالي الجديدة وهي أغنية شكتر مشتاق، وإن شاء الله بتنال أعجابكم. وليد

0: الست
1: بنص نهار المساجي
0: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: نص نهار و 28 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح التاكسي الماضي ساعتين. تطلبون على 73 275 836 300 ألف، تي على 85 990، تتعدوا معنا في المباشر كما خونا أنور. مرحبا سي أنور.
3: سي جمال مرحبا.
2: مرحبا يا سيدي، أمورك هانية؟
3: الحمد لله عايش خويا، بارك الله فيك.
2: هاي سي أنور، شو عندنا خويا؟
3: الخير بارك إن شاء الله.
4: عايش يا
3: أوزين زون اندستريال تاع حمصوصه، معمل
2: اي
3: في 520 متر
2: طون. ما سمعتش 1520 متر كوفير، هذا ولا
3: كوفير؟ كوفير
2: باهي. شاربونت ولا سيمان؟
3: سيمان
2: باهي.
3: جبلي
4: قداش الارض سي لانور؟
3: كيف جبلي قلت لك الكل
4: يحل على الكل معناتها باهي. ساعه من كل شيء للكراء ولا للبيع؟ خلينا نبدا واضحين.
3: للبيع
4: باهي، واضح للبيع. وين قلت توا؟ في حمام سوسه.
3: حمصوصه زون اندستريال، وين انتر مابل وموبلاتكس
2: وبارتي،
3: هذيك زون اندستريال.
2: واضح
3: زون اندستريال هومولوجي
4: الفوق معناتها في الحماده.
3: لا لا قبل بعد القنطرة بالضبط. بعد القنطرة بالضبط قاوة العمال.
4: قاوة العمال
3: قابلها
4: داكا في الزون اللي على اليسار بحث الويل غادي ولا بعيد؟
3: على اليمين. على اليمين وانت ودي جاي من سوسه على اليمين. طبعا
4: على اليمين
2: مش فما كل الكراج توليي غادي الكبير.
4: برشا برشا كراج،
3: برشا توليات وكراجات غادي برشا.
4: اي الكل غاديك الكل.
3: وفما معامل كونفيتيون غادي، وفما معامل برشا.
4: هي كل على الواد ولا من تالي ولا؟
3: لا لا ما كلش على الواد. لا الواد هو تبعني ديجا، اما انا زيد عملت برشا. فهمت؟
2: باهي
4: باهي. دونك بعد القنطره مش اللي قبل. لا
3: باهي بعد القنطره. بعد القنطره على اليمين الشارع اللي بتاع القهوه العمال.
4: سي لا ما ظهر البلاصه باهي.
3: وسط البلاد
4: باهي. وفي فورس بيان سور. ها
3: بيان سور بيت ضو
4: يخدم توا ولا مسكر؟
3: يخدم لوي ديجا هو مكري.
4: مكري ها؟
3: مكري لو 72 يعني ينجم يخرج الكريم اتو مومون يعني. نا با دو فون كوميرس، ما عندوش فون كوميرس.
4: وعندك فوق بني ولا فارغ الفوق؟
3: لا لا ما فوق حتى شيء. اوتوريزاسيون دو باتير ار بلوس 2.
4: داكا.
3: فهمت؟ ولوكاسيون ايميديات اللي توا تكري توا.
4: اللي هو الكري غادي بيان سور
3: كيكا. مطلوب. الكري فهمت؟ باهي معمل تريو ستونديك. اها. بيان ايكيبي فيه
4: إدارة.
3: في ادمنستر، في اداره.
4: داكا.
3: 14 فيستير. فيه كونما، فيه انفيرميري. يعني تبدا لك بي اوستوندي في النورم اوروبيه.
2: باهي. في شهاده ملكيه ولا؟
3: شهاده ملكيه جماعيه. انا الملك الاصلي يعني، عندي برشا بيوعات بعتهم. انا الملك الاصلي غادي. فما ناس باعت وعملت مطالب تحيين وخرجت وحدها.
2: معناها اذا كان فما اشكاليه كتب تكميلي تنجم تركح له ولا توضيح
3: تنجم تركح له. هو اللي بعت لهم الكل، اللي بعت لهم الكل ما عندهم حتى اشكاليه. يعمل يعني مطلب تحيين يخرج شهاده ملكيه وحده. وانا الملك الاصلي خط.
4: منظم سيدنا ولا منظم سيدنا ولا امريكا؟
3: منظم يعني امور هذه امور قانونيه.
2: قداش طالب؟
4: من صحيح تلاه؟
3: 850.
2: واضح جد.
3: نيغوسيابل في الليميت.
2: ليجيرمون نيغوسيابل.
3: ديجا انا عامل اكسبرتيز فيه يعني، دونك ما جبتش
2: الفالور من عندك.
3: يعني عامل اكسبرتيز مع الخبراء متعاملين مع المحكمه العقاريه وخبراء في الليموبيلي. دونك كامل الاوصاف معمل ويحل على تروا فساد كما قلت لك. كامل ما ناقصه حتى شيء.
2: باهي. نمرو التليفون سي انوري
3: 98
2: ايوه
3: 404
2: ايوه
3: 870
2: 870. شكرا على الاتصال سيدي، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي حاتم.
5: الو
2: الو مرحبا.
5: وي عسلامة مرحبا.
2: شنو احوالك خويا لاباس؟
5: والله الحمد لله عايش. شنو احوالكم انتم؟
2: الحمد لله. ها يا سيدي حاتم شعن؟
5: وي باهي. شعن عندنا دو تيرا. التيرا الاول في القرعه الكبيره 4049 متر كاري قسمة مسجلة موجودة في الزون بعد الحي الشرقي. مدرسة الحي الشرقي تطلع فما كياس يوصلك للسكة، هي جيست بحدة السكة 100 متر دو لا فوا فيغي. 4049 متر كاري مقسمة إيلو. لي سيلو مقسمين أونتخ 500 و600 متر كاري. مش تقول لي علاش؟ خاطر بور ريبوندر الكاي تشارج نتاع البلدية، الزون هذيك عندها فوكاسيون إر بلس 4. دونك احنا قسمنا الارض اون سيلو. ولي لو التاي نتاعهم اونتخ 500 و 650 متر كاري.
4: ابروفي؟
5: ابروفي اي.
4: ابروفي من بلديه معناتها؟ معناتها تنجم تاخذ ديريكت ريتي دباتير نتاعك.
5: Exactement. Voilà, prouvé. On voit معناتها بيبليك 12 mètres قدامها وفما الكوان تاع ترانسفو زاد approuvé زاد en accord مع البلدية ومور أمريكا فوالا.
2: باهي خرق العادة.
5: 400 وي
2: خرق العادة قلت لك سي حاتم مادام اللوتيسمون approuvé مادام خرق العادة.
5: سي approuvé
4: يعني. تو باش نحكيو على لي سيلو ماعادش نحكيو على 4049 نحاول كياسات نحا كل شيء دونك نحكيو على القطاع.
5: في النات انتو فما 3500 متر كاري.
4: نعم بيان سور. ولهنا مش تبيعهم بالقطعة ولا مش تبيعهم الكل كيفاه؟
5: أنا هما الكلهم مع فوندر. لي سيلو يسوا فوندر.
4: معناتها أنا مش نبيع بالقطعة.
5: ماشي نبيع بالقطعة وإلا كان فما شكون زاد إلي بخي بوغ أشتي لي سيلو مرحبا بيه.
4: فوالا. تو ديبون دو بري بيان سور.
5: Bien sûr, il y aura un prix sur la totalité si jamais هو يشري الدراب كله.
4: Si jamais بالقطعة قداش للمترو يمشي؟
5: الو احنا سهلنا من الاول طلبنا برشا وانسي غادي مي بون ما عطاهوش قيمتها الباس هذيك هي الفوكاسيون تاعها ار بلس 4 مثلا مش ابني غادي راهو ينجم يطلع 4 ايتاج اوتسي دو راتور
4: بون يلزم واحد يفهم في العقارات باش ينجم يراها قدام كيفاش باش تولي كي تجي الانسان عادي ما ينجمش يفهمها يراها توا اللي تاكتويل يقول لك انت شو طلبت السوم تاع نقول لك
5: 250 دينار 250 دينار
4: دونك هو كيفاش يراها توا يراها بطحه فارغه يقول لك انا مش نسكن في الخلاء 250 دينار على 600 متر تظهر لي برشا باللوجيك يعني يحكي باللوجيك نتاعو هو فهمت خاطر ما عندوش النظره الاستشرافيه القدام كيفاش واش تولي البلاصه هذيك هذاك الفرق بين انسان عادي وانسان عنده نظره القدام يعرف البلاصه هذيك كيفاش تولي
2: علاش باش نقول لك
5: هي فما راهو ديار بحذانا وفما سامحني فما دي زيمابل وفما واحد ديجا بنا ار بي 4 بحذايا
4: انت قداش تو
2: على 150 مليون 600 متر ماهيش غاليه راه
4: لا ما هو انت والبلاصه مش كيسيون تاع احنا كي نحكيو في الترقي تاع القلعه الكبيره مش الناس الكل تغزر لها كيما تلا فيها انت سي خالد راه هذاك علاش راه فهمت يعني انت بعد السكه على اليمين هيك علاش
2: اي بعد السكه
4: فما ناس تلاها يقول لك انا باش اي يقول لك انا باش نحط 150 مليون برشا عليه ولي
2: 600 متر راه
4: اي هذاك انت تراها قلت لك هذا الفرق في العين نتاع الصياد واحد يعرف كيفاش نظره استشرافيه قدام هذيك البلاصه كيفاش باش تولي دونك يعرف روحه باش يربح فيها
2: وعندك فو دو دوز قدامك وينجم يجي كان لو دو
4: تحكي بلغه الخبير
2: اي معناها
4: هني قلت لك عاد نحي اللغه هذيك نتاع الخبير
2: سي نزون دافني
4: انت انت خذ ورقد نرجع ايش قولك
2: اي تاخذ وترقد وقت اللي سي بون تبدا تتبنى تدخل انت باقي في المعمعة تاع البلد
4: باقي دخلنا في الكوميرسيال اللي يفهم اش معناتها خذ ورقد انا نحكي
2: لا لك مش باش نبيع باش نسكن
4: اي فما الناس تقول لك اني حاجتي باش نسكن تو باش نبني معناها ما نجمش ناخذ ورقد اون توكا مش مشكل باهي انت وين وصلت تو في السوم تاعها
5: انا 250 دينار on a eu plusieurs coups d'appel

0: باغ كونتخ العباد اللي يتكلمون يحبوا على 200-300 كاري باش يبني دار عادية.
1: نقول لك فيه
0: معناتها
2: ديك السيبل اللي مشيت لها ماهيش هي السيبل اللي حاجتك بها على البلاصه هذيك.
1: شو هو سيبل راهو البلاصه هذيك تفرض عليك بالسيف تكون
2: اذا كان انت تحط بلاكه غادي شكون باش يجيك؟ باش يجيك ولاد المنطقه غادي كي تتعدى معانا في شري تربح الناس الكل باش تسمعك. فما شكون اللي عنده متفضل عليهم ال 150 مليون يقول لك نخليها غادي ومن بعد نطلع فير بلس كاترو ونكره.
1: واحنا علاش عملنا البرنامج هذا؟
2: صحيت بور الارجير لا سيبل.
1: هذايا من مزايا اشري تربح. باش انت تو دخلت في موضوع اخر. هذايا من مزايا اشري تربح كونه انت باش تعمل لك صوتك توصله لاكثر ناس. بار كونتر لهنا لوجيك برشا راهو العباد اللي يقول لك انا نحب في القلعه 200-300 متر بالمنطق راهو عادي جدا. هو المنطقه غادي كتلقاها كاري ولا حاجه يشوف بلاكه للبيع يقول له خويا عندكش 200 متر عندكش 300 متر سي على بورتي 250 دينار
2: صحيح.
1: مي تقول له 600 متر 250 دينار المتر
2: 150 مليون تولي كاس حال بيجي
1: ومش يبني ما تنساش باش يبني معناتها يزمو عنده تقريبا 400-500 مليون راهو باللوجيك راهو حكيو بالمنطقه راهو فهمت.
2: اي قداش باش طيح ساحات ولا باش تخلي كيكه في 250
0: ولا اللي جامون نيغوسيابل. احنا وصلنا المارشي ولا نمشي جي مرحبا معناتها احنا هنا تيتر انديفيديوال وني 3 هيريتي فهمتني والتيتر مسجل امريكا فهمتني.
1: يقول لي في العاليه الفوق ولا نعاودوا نهبطوا لولتا من بعدها؟
0: لا جيس بحدا السكة دوما تفوت السكة شوية على اليسار
1: اي نطلع
0: الفوق طلعة معناتها فوالا تبع طلعة شوية وبعد الدور على اليمين دوما الدور على اليمين شوية سي با تخي لوان معناتها يا 30 متر على بخي على السكة
1: واضح.
2: باهي نمرو التليفون سي حاد
1: مازال عنده خير واحد اخرين قلت لك
0: مازال عندي تيرا اخر
1: ايوه
0: هذا تيرا الاول في قلعه كبيره. التيرا الثاني موجود في الكوتي نتاع الدراك يعني تقولوا نسميوه الدراك
2: شنو معناتها
1: الدراك
2: الدراك
0: الدراك اي الدراك اي معمل ليوني تاع القلعه الكبيره
2: اي
0: عندي 25000 متر كاري زوج هكتارات ونص هذيك كولكتيف التيرا سور لا لونغور معناتها يبدا من الكياس جيس بعد يونيه فما كياس يطلع الفوق تطلع على اليسار فهمتني ودوما ما تطلع جيس سيار جوش فهمتني على تبريا 150 متر من الكياس الكبير هذاك.
2: باهي
0: التيرا بالطول يوصل حتى المعمل اليوني الفوق وفما فيو مير فما الكوتي هذيك لو سومي من فوق عاليه دونك سي بارفي معناتها بور كالكان كي فو اون ميزون هكا دو كومباني ولا كذا سي ليديال.
1: اخي مش في الزون اندستريال؟
0: لا الزون نتاعنا القدام الزون اندستريال قلت لك احنا بحثنا اليوم سي فغي اما احنا اللي لو هذوك معناتها ديجا سين فما سي برشا ديار بحثنا ديال دي فيلا وسين زون ريزيدونسيال فوالا.
2: في شهاده الملكيه شو مكتوب؟
1: فلاحي
2: فلاحي
1: فلاحي
0: فلاحي
2: فلاحي وهذا باش تبيع ال 25000 مع بعضهم والا قابل للتجزئه؟
0: لا مع بعضهم
1: مع بعضهم
0: خاطر في انريتاج كوما في العائله الموسعه
1: هو
0: فهمت.
1: بعد ايش تعال فيه
0: هذا؟ هذا 150 متر 150 دينار للمتر كاري 150 متر دينار سامحني 150 دينار متر
2: هما زوز هكتارات ونص وانت باش تبيعهم بالمتر؟
0: بالمتر
2: والله ايش باش نقول لك؟ انا هذوما يجيو 3 مليار دوات و750 راه
1: اي هو حاسبهم بيان سور
2: 3 مليارات و750 مليون شكون اللي باش يحط باش يبني اون فيلا 3 مليار دوات و750 غادي؟
1: انت
2: دونك لهنا نقصت برشا في السيب اللي نجم يكون انتريسي.
1: شفت انت حتى مش عملت في ال 4000 قسمته
0: قسمته
1: عملت مسيس لك سهلت على روحك العمليه وهذه زوج هكتارات ما تنجمش تقسمها بيان سور خاطر ميزات فلاحيه حتى تدخل بلون داميناجمون والكل لكن يلزمك تعمل حسابك انت الهكتار قداش يمشي غاديكا الهكتار تو في في الدراق الهكتار مليار ونص مليار الهكتار
2: على هذا الحساب اللي يحسبوا سي
1: حاتم مليار الهكتار معناتها
2: مليار في الهكتار
1: يعني تقريبا في جنيف يتيح
0: سامحني جست اون بريسيزيون السوم هذا 150 دينار راهو سي ان سوم هو ديجا بروبوزي سور لا تابل انا تفهم شكون اقترح عليا غاديك في الزون هذيك اللي بخي اشتي لو متر 150
1: دينار يحب يشري الكل ب 150 دينار الكل معناتها
0: الكل لا الكل اكزاكتومون
1: زيد تخمم انت معناتها ولا شنو؟
2: بيع
0: لا جيس بور سافوار اسكو ني دون لا فورشيت دي بري
1: اسكو والله لا ماكش في الفورشيت الحكايه
0: لا نجم نشوفوا اكثر
1: لا ماكش في الفورشيت اما بعيد برشا على الفورشيت دون لو سونس نيجاتيف راه عطاك اكثر من الموجود راه يعني ريت نفر هذا احنا تبالك يسمع فينا راجل خلي ما نقولوش خير
2: صحيح
1: خلي ما
2: برا بيع له ديريكت.
1: اقصد ربي سمي بسم الله اقصد ربي. ما تلقاش خير من 3 مليارات و700 ولا قداش يا راجل؟
2: 3 مليار دوت و750 مليار.
1: فاش تناقش مش تحب تلقى قداش تلقى 250 معناتها؟ لا با دي تو، مازال الارض مش مقسمه لحد شيء، عطاك 3 مليارات و700 والله برا اقصد ربي سمي بسم الله وما عادش تعدي احسن فسخوا اللي تعدى تو فسخوا الكل.
0: هو ان شاء الله واحنا الكود فيل نتاعي زاد سيغ لا راديو باش بور لا فامي زاد سوا ساتيسفات يا سوا كونفانكي راه
1: لا لا يا
0: مع باس العائله قانوني لا
2: اي لا فما شكون اللي تلقاه قاعد في اخر الدنيا من غادي حد ساق على ساق كويس طيب حذاه وسي حاتم مسكين يجري ويجري من بقعه لبقعه يجي يقول له ها لقينا شكون باش ياخذ على 150 دينار المتر والله ياك النار سمعت قالوا لي 180 ترى زيد شوف
1: شوف سي
2: لا نعرفهم النوعيه هذه عندي منهم
1: شوف سي حاتم بالنسبه للارض الاولانيه نتاعك انت سيد فهمنا فيها ما عندش مش في العائله الموسعه باه انا نقول لك خليني نقول لك قبل ما نقعدوا نعملوا ريكاب كل الارض الاردنيه اذا كان تلقى في 200 دينار بيع البلاصه ما هي تشجعش برشا باش يعملوا فيها انفستيسمون تاع 600 دينار تاع 600 متر في الارض كل انا الحقيقه نقول لك من عندي اني 200 دينار بيع بالنسبه للدراق اذا كان لقيت 150 دينار شرتابل ما يسالش افرح به الراجل ورجع له حاجه من عندك وقد ربي ولا بالحق
2: العائله ما يحبوه
1: ولا بالحق لا هم يسمع في العائله انا يسمع في العائله باش يعرفوا يعني 150 دينار بالحق فريمون
2: ما يحبوا على الزياده وتدخل
1: بروبوزيسيون طياره برشا واذا كان 30 سيد ما عادش تلقاوه
2: نمرو تليفون سي حاتم اي
0: باهي النمرو الاول 97
2: ايوه
0: 44 44
2: اي
0: 93
2: اي
0: 58
2: والثاني
0: والثاني سي جمال نتاع 98
2: ايه
0: 79
2: ايه
0: 90 43
2: 43 شكرا على الاتصال سي حاتم ان شاء الله ربي
0: يجزاك يعيشك ميرسي بوكو
1: مرحبا بك سي طيب سيدي
0: يعطيكم الصحة على الانيشيتيف
1: تفضل مرحبا بك
2: مرحبا باهي بعد شوية سي فرج باش نحكيو على المسح العقاري نعرفوا اللي كانوا فما مسح عقاري عادي اللي هو انت كما قال سي حاتم توا اللي باع لهم الكل مشى وبليتو مش سي حاتم سيانو
1: سيانو
2: اللي باع لهم الكل مشى وسجلوا عملوا مطالب تحيين نتاعهم وخذا وامورهم واضحه شهيد الملكيه نتاعهم باش نحكي على المسح العقاري الاجباري نحكي على الامر عدد 84 تاريخ الجمعة البارح يعني 21 أوت 2026 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وين؟ في القصرين، في المهدية، جندوبة، مدنين، صفاقس وجبس. نفسروا شنو عملية المسح العقاري الإجباري اسكو تدفع فلوس ما تدفعش فلوس علاش اسمها اجباري اسكو كي ما نعملش المسح هذا اسكو نتعاقب ما نتعاقبش
1: وشنو معناتها المسح اصلا المسح الاجباري هذا ايش معناته
2: طبعا بعد نعطيو كل التفاصيل الخاصه هذا بالامر عدد 84 بتاريخ الجمعه 21 اوت 2026 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري بعد الموسيقى تفضل
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
4: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم جوهرة FM Publicité.

0: نصف نهار 51 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح. نحاولوا ناخذوا لو ماكسيموم بوسيبل من التليفونات. نمشيو مباشرة لسي بوراوي. مرحبا سي بوراوي.
1: سي بوراوي
0: لاباس سيدي؟ سي بوراوي
2: او يعيطوا له عمل لوبي
0: نارك زين. سي بوراوي
1: لطفي عثمان معك مش بوراوي.
0: مرحبا سي لطفي.
1: عايشك
0: سي لطفي.
1: عايشك يبارك لك.
0: هاي سي لطفي شعلنا اخوي.
1: سيدي احنا عنا فيلا
0: اي
1: واد نوار ناس جمال الدين الافغاني. احنا كيما تقولوا البلاصه معروفه وقولوا لها الروضه.
0: الروضه
1: باهي. عرفت الروضه يعني السويس الملعب. الملعب السويس الطريق منين تتعدى شركه النقل من غاديكايا. قهوة الحبيب موجو البلاصه.
2: قهوة الحبيب موجو وي
1: هي في جنبها الفيلا هذه.
2: ما هي في جنبها؟ فين في جنبها؟ قاعد الحبيب موجو في جنبها فيلا.
1: في جنبها فيلا فوق منها ديار.
2: والله ما ريتها الفيلا. فما الهادي للبومبيست. فما معمل الرخام المسكر.
1: قاعد الحبيب موجو. قاعد موجو
2: حمام الوحش في الكوان. قباجي.
1: القباجي
2: هي
1: معروفة اللوطة القباجي.
2: هي قاعد الحبيب موجو نغزلها قدامي.
1: هي قاعد الحبيب موجو بس هي في جنب قاعد الحبيب موجو.
2: في جنب قاعد الحبيب موجو فما فيلا.
1: فما فيلا
2: واحنا هابطين. واحنا هابطين ستيك معناتها. واحنا هابطين ستيك على اليمين.
1: يرحم بومك وانت هابط ستيك على اليمين
2: قبل ما نوصلوا للكوشة معناتها في الكوان.
1: بجنب الكوشة. حتى الكوشة في جنبها يعني. هي جات ما بين وبين الكوشة الطريق وبينها بين قهوة موجو الطريق.
2: ايه واضح
1: هي على الطريق الكبير على الطريق الرئيسي.
2: ايه واضح ايه
0: صحيح. قداش فيها عرف؟
1: فيها 900 متر كاري تيتري.
2: باهي.
1: باهي اللوكالات اللي فيها هي فيلا بجنبها جردة اللي في جنب القهوة. تلقى كاف نتاعها. استديو. دار عربي صغيرة مقابلة الكوشة. بعدين تطلع للدروج. تلقى زوز ديار. صالة كبيرة قسمناها احنا رديناها استديو. تزيد تطلع لفوق تلقى تيراس كبير بالكوجينة نتاعو. فوالا هذه هي.
2: واضح. فاش هذا الملكية نتاعها في لطفي؟
1: هذا الملكية موجودة وهي قدامي.
2: هاي قدام باه. قداش تلفاس يا لطفي؟
1: والله لا مازلنا ما طلبناش احنا.
2: اطلب نقول سالفة فيها.
1: لا ما طلبناش بالراحة. قاش نقول لك علاش؟ نقول لك علاش؟ هي بكل لوكالات للكري.
2: ايه
1: مكرين بس. انا متوكل. انا وكيل.
0: ايه
1: على خالتي في العمر 90 سنة
2: ما شاء الله.
0: ربي يفضلها.
1: عايشك ربي يبارك فيك. نظرا للظروف الصحية وفي العلاجات قررنا باش نبيعوها.
2: ايه كي قالت باش نبيعوها قديش حددوا السوم؟
1: السوم صفيه لونتون حسب ما عن بالي صفيه لونتون.
2: ايه
1: برشا ممكن من قبل الثورة يعني قبل 2011.
2: باهي
1: حسب المعطيات اللي عندي وقالت خالتي قالت اللي هما وقتها في ايامات البومبو كل الدنيا
2: وقت الميسرة. اي وقت الميسرة. اي
1: يعطيك الصحة. 700
2: وتو بعد الميسرة
1: ما نعرفش نخلي لكم انتم.
2: لا احنا ما نقولولكش اللي في جيش.
0: لا خلي سمح له واللي انتريسي يكلمك هذاك احسن حاجة. نمرو تليفون سي لطفي.
1: باي رقم التليفون عندك 25
0: ايوه
1: 213
0: ايوه
1: 636
0: 636. فما نمرو اخر ولا كاو؟
1: فما نمرو على الواتساب والمحدود زاد 25
2: اي
1: 909
0: اي
1: 354.
0: واضح سي لطفي. شكرا على الاتصال. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي بوراوي ما نعرفش كان معانا ولا لا.
2: الو سي بوراوي. سي بوراوي مرحبا.
0: ناخذوه بعد الاخبار. سي بوراوي ما عادش يكفينا الوقت. خلينا نغتنموا هالدقيقتين اللي مازالوا عندنا. المعمل نتاع سي انور
2: والله اعز ما فما تقريبا. مبدئيا احسن ما فما دخل تقريبا.
0: باهي
2: يعني بالحق ممتاز برشا يعني كيما يحكي هو.
0: يلقى شكون يشري بالسوم هذاك
2: في الحاضر. ترو دو موندي بلاصه.
0: باهي
2: ترو دو موندي بلاصه مش والبلاصه هذيك كلها نتاع معامل. يعني ولات اندستريال بسيف وقلب سوسه. تحب ولا تكره ماهيش بعيده.
0: قلب حمام سوسة
2: تفدي سوسة اي سوسة اي سوسة ما أخي حمام سوسة شنية حمام سوسة طوك سوسة ما يشان
0: تقشو عليك الحمامية رد
2: بيك لا لا بالعكس لا لا
0: حمام سوسة حمام سوسة سوسة
2: لا لا هي اسمها حمام
0: باي
2: سوسة
0: يا ودي يسي باي خونا حاتم ليلو نتاع الستة
2: انا هاني قلت له عجبت على هاني جاوبت له قلت له 200 دينار باهي برشا ينجم يبيع خاطر خاطر ليلو عملوا لهم كبار شويه اما 200 دينار باهي
0: الاخرين طفي الضوء ما انا نعاودوش نجبد
2: الاخرين اذا كان بالحق
0: اذا كان قال 150 يقصد
2: لا من غير ما يقول لحد
0: باهي الفيلا هذه نتاع خونا لطفي
2: والله ريت السوم اللي قالوا 700 حتى في ايام العزم يبقاش يعني حتى هو قال في قبل الثوره وما ما هيش البلاصه كل طول دوموندي وماهيش البلاصه لي كوميرسيال كيما
0: تحكي قداش يمشي الكراي غادي
2: نتاع شنو نتاع الديار
0: اي
2: الديار يلزمك
0: عندك عندك استوديو وعندك دار عربي وعندك زوج ديار اخرى
2: شوف لي تام نتاع الديار صعب باش تعرف قداش تشري بيان سور لا يلزمك تعرف برشا حساباتها
0: اي هذيك تسمى كاباجي لوطاني غادي
2: كاباجي لوطاني ماهيش مطلوبه برشا في الكراي زاد معناتها مطلوبه معناتها الكوميرسيال ما يمشيش معناتها ماهيش كوميرسيال كوا فهمت يعني واذا كان في الديار خاطر قريبه لوسط البلاد تنجم
0: تشري القهوه والكوشه موجودين
2: اي ما لا وبلس معناتها
0: قالت لك كان ريستورون تنجم تعمل غادي
2: لا مش تاع ريستورون فماش لا فماش فماش بورتون فما فوي صغير غاديك اما ما فماش معناتها ما تمشي لك وفما وفما كل يعمل في الكريميري هذاك صالح المعروف اي معروف البلاصه معناتها ماهيش تلو كوميرسيال ومعناتها 700 مليون
0: بعد تعاونا بشويه غادي
2: لا قبل ريت شو اسمه نتاع الرايب والبن على اليمين بعد حمام الوحشي فما في الكوان قهوه ندوروا معها اليسار كانها بتدي ستيك وانا غادي بالضبط
0: معناها نرجع كاني راجع
2: هي بلاصه وسط البلاد باش نبدا واضحين اما تبقي لنا ماهيش معناتها للدرجه باش تلقى 700 مليون غاديك خاطر 700 مليون برشا فلوس باش تحطهم غادي
0: واضح باهي تيك صح سي فرج احنا نمشيو للموسيقى راجعين جوست بعد اخبار الماضي ساعه باش نحكيو على المسح الاجباري تفضل

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من ليزاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية لم تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم ترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وأعطاء صورة مخالفة للواقع حسب تعبيره. الناطق الرسمي أشار أيضا إلى رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة الإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين. توجت ندوة دولية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتونس بإصدار إعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة، الذي تضمن جملة من المبادئ والمطالب المتمحورة أساسا حول حماية المكاسب المتعلقة بحقوق النساء وتطويرها. وأكد إعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة التمسك بالمكاسب التي أقرتها القوانين المتعلقة بحقوق النساء داخل الأسرة كمكسب حضاريا وحقوقيا لا يجوز المساس به أو التراجع عنها، مبرزا حاجة هذا المكسب إلى التطوير والملائمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. وطالبت الوثيقة التي نشرتها جمعية نساء ديمقراطيات مساء أمس بالتحديث الفوري والشامل للمنظومات التشريعية بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز في قوانين الأسرة وتكريس المساواة الكاملة والفعلية في الفضاءات العامة والخاصة. ختاما في أخبارنا العالمية، قال قائد الأركان

0: هيئة الأركان الإيراني خلال تفقده لموقع لإنتاج الصواريخ الباليستية. قال إنه على العدو أن يعلم أنه لا يمكنه محاربة إرادة الشعب الإيرانية، وإنتاج طهران للمعدات العسكرية اليوم بات أكبر كماً ونوعاً مقارنة بالسابق، كما أن قدرات الأسلحة الإيرانية باتت أكبر حسب تعبيره. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا كل سبت من السنهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: الست
1: من نص نهار المساء
0: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: ماضي ساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. اشتري تربح التكشين لماضي ساعتين، بعد شوية نرجعوا نستقبلوا تليفوناتكم معنا، دونك تتصلوا بنا على 73 275 836 300 ألف. لدو باش فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهرة فام وجوهرة فام لايف. توا خلينا نحكيوا على المسح الإجباري وإلا التسجيل العقاري الإجباري. البارح يهبط بالرايدر الرسمي عدد 84 تاريخ الجمعة 21 أوت 2026، 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري. وين؟ في القصرين، المهدية، جندوبة، مدنين، صفاقس وقابس. ش معناها التسجيل العقاري الإجباري؟ نعرفوا لكونه فما زوز طرق باش تسجل العقار نتاعك في دفتر خانة، يعني تتحصل على التيتر بلو هذاك ولا شهادة الملكية نتاعك سواء فردية ولا جماعية، دونك باش تتحصل على شهادة ملكية. يا أما أنت تتقدم من تلقائي نفسك تهز العقود نتاعك، يبدأ عقار غير مسجل بيسير، باش تمشي أنت عن طريق محامي للمحكمة العقارية وتتقدم بقضية. المحامي نتاعك بالطبيعة يتقدم بالقضية هذه، يجيب المؤيدات نتاعه، فما إشهارات، فما قاضي توجه، فما العديد من الإجراءات حتى لين في الأخر بالكل تتحصل إذا كان ما فماش نزاعات، إذا كان ما فماش اعتراضات،
3: مش موانع قانونية،
2: فوالا، دونك تتحصل على شهادة الملكية الفردية نتاعك. دونك في العقارات الأخرى فما ما يسمى بالتسجيل العقاري الإجباري. الدولة وحدها حفاظا على العقارات الفلاحية، وتلقاهم جنرال مو عقارات كبيرة من حيث المساحة، دونك مصاريفها كبيرة برشا، على خاطر كسوا ديوان قيس الأراضي ولا الخبير في المساحة الخاص اللي انت بتتعامل معاه، كي تبدأ انت ماشي طالب التسجيل عنده الفري متاعو، عنده التاريفة متاعو، المترو بقديش، الحجرة بقديش، اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك فما مصاريف كبيرة اللي تنجم تكون انسان عنده 20 هكتار، 50 هكتار، 100 هكتار، صعيب شوية باش يصرف من جيبه.
3: حتى 2 هكتار أو 3 هكتارات برشا راهو كيف كيف راه.
2: أقل وطأة
3: كيف كيف كل
2: من 50 هكتار،
3: أكثر وطأة من 1000 متر و2000 متر.
2: فوالا
3: بيان سور، كل حاجة عندها سومها.
2: دونك ابتداء من غرة نوفمبر 2026 باش يبدا هالمسح العقاري، وباش يصير احصاء لجميع العقارات غير المسجله وغير المبنيه بالمناطق التابعه للولايات هذوما اللي نعاود نذكر بهم: قصرين، مهديه، جندوبه، مدنين، صفاقس وقابس. اش معناها؟ معناها فما لجان ستتركز في بعض العمادات ولا بعض المعتمديات من الولايات هذوما. اللجنه هذه المهمه نتاعها شنية؟ هي اللي كانوا باش تقبل المواطنين اللي عندهم عقارات غير مبنيه، معناها اراضي
3: فلاحيه
2: موجوده.
3: ديما المسح العقاري يمشي في الفلاحيه، فوالا،
2: في المناطق المعنيه بالمسح هذا. اش معناها؟ معناها انا عندي 10 هكتارات موجوده مثلا في ولايه
3: قصرين
2: المهديه،
3: قصرين

0: تقريبية أي. كذا كذا من هكتار يولي يردها 10 هكتارات ويغور على أرض جاره وما
1: نعرفش موجود دي موجود
0: مش ما همش باش تقف كان في الورقة اللي باش تمدها أنت
1: بالضبط
0: في العقد اللي متاعك أنت فما عن طريق العمد باش يسألوا باش يعملوا استقصاء كامل باش يشوفوا اسكو بالحق الورقه اللي جابها سي فرج هذيك الساعه ورقه فالابل ولا لا شكون قال ما كتبهاش هو تحت حيط
1: بالطبيعه
0: اسكو السيد اللي باع له اسكو بالحق عنده ملكيه ما عندوش ملكيه كي يطلع باع ما لا يملك وحاجه اخرى زاد كيف كيف فما الاعتراضات نفس اللجنه تتقبل مطالب هذوما انا عندي الارض هذه تتقبل الاعتراضات عليه نقولوا احنا مثلا سي فرج قاعد يستغل في 10 هكتارات في هيبون على خاطر اول واحد عرضتني
1: مش مشكلة
0: قدامي تحب نهزك مثلا العمادة العطايا من معتمدية قرقنا نهزك
1: كيف كيف كيف
0: جاب الوريقات متاعو باش تتحول اللجنة على عين المكان باش تمشي تسأل الجيران اسكو تعرفوه سي فرج اسكو عنده بالحق العقار هذايا اسكو الارض هذه قاعد يستغل فيها اسكو عنده ما يفيد كي باش يمشي هو الغادي سور بلاس لو انت عندك 10 هكتارات وسقف نورمالمون راهو عندك فيها زيتون راهو عندك أكيد. تراكتور ماشي جاي راهو عندك فيها
1: كيما عمليه الحوز
0: صحيح بالضبط عندك حاجه اللي
1: اثبتت كون انت تملك الشيء هذا
0: فوالا وعندك شهود
1: ايه بالطبيعه هذا مهم
0: اللي تعرف ليه هذاك سي فرج يستغل فيها من اول الدنيا
1: هذا هو الحوز
0: فهمت
1: راهو نعرفوه السيد هذاك
0: عاد جيب انت الوريقه نتاعك دونك تولي امورك واضحه وقانونيه وتنجم تتمتع بالحصول على شهادة ملكية في الأرض متاعك باهي نمشيو للحالات اللي أكثر إكستريم من الحالة هذه سيبوزون جارك سي فرج تعرف اللي كونه العقار هذاك أبوك ولا جدك كان يقول لك هذاك على ملك دار فلان دار فلان وينهم والله اللي في إيطاليا في إيطاليا اللي في فرنسا واللي في ألمانيا والكبارات ماتوا ما تعرفش عليهم تاع شكون وما كذا إل سوفي باش كونه أنت وبعض من الجيران يقولوا راه هذاك نتاع دار فلان يقيدوه باسم دار فلان
1: بالضبط
0: يلقاو شجره العائله نتاعو يلقاو المضمون نتاعو ويسجلوهم باسم ورثه فلان الفلاني اذا ثبتت
1: الملكيه السمعيه
0: الملكيه فوالا بالبينه تسمى تلقي البينه باهي دونك هذوما الوسائل اللي تنجم تتمتع بهم بالمسح العقاري الاجباري.
1: وفي توراه اللجان هذوما ماهوش ناس خصيصين راهو.
0: بالطبيعة.
1: ناس تعرف تعمل راهو هذوما المسح العقاري هذا موجود من قبل راهو عنده برشا راهو. وتمتعوا به برشا ناس يعني ناس بالخبرة نتاعهم حتى وكان نفرضوا غلطوا من الأول. تو ما عادش يغلطوا صحيح ما عادش يعني ناس مهندسين وناس خبراء وناس معتمدين وناس رجال في القانون وناس ما تتعداش على حقوق الغير. ابريتوش باش يربحوا كي
0: خلينا نمشي لسؤال اصعب من هكا اي سيدي ما جاء حتى حد وقال الارض هذه نتاع فلان وحتى حد ما جاء قال الارض هذه نتاعي
1: نمشي انا ناخذها
0: ايش نعم ما تاخذهاش
1: لا لا بيان سور القلب
0: يتم المسح نتاع الاراضي المجاوره لها وتقعد هي
1: موجوده
0: وحدها
1: ولا بالضبط الى نهايه
0: ما يستوليوش على ملكيه الغير
1: ولا
0: اذا كان حتى حد ما قاعد يستغل فيها وما فماش شكون قام بالحوز بالتقادم عليها وما قدمش قضيه ما كذا ما كذا دونك تقعد الارض هذيك معلقه
1: الى ان ياتي ما يخالف
0: الى ان ياتي ما يخالف ذلك ينجم يكون مالكها الاصلي عايش لبرا
1: مثلا
0: ما سمعش كذا هذاك علاش احنا اليوم هنا باش نعطيو المناطق هذوما شنو في ولايه القصرين احصاء جميع العقارات غير المسجله غير المبنيه بمنطقه هيش هنشير ام الخير هذا يباع لي بعماده هنشير ام الخير معتمديه ماجل بالعباس منطقه زلفان بعلي بعماده زلفان من معتمديه تالا في ولايه جندوبه منطقه المنطقه الكبيره في ولايه جندوبه عندنا هيبون سقوي في معتمدية المهدية ولاية المهدية منطقة اسمها مابارد بعلي بعمادتي حليمة وأولاد مفيدة من معتمدية فرنانة أولاد مفيدة وطلعوا
1: مالا موجودين
0: عندهم
1: موجودين أي
0: عندهم أرض
1: تعديت مرة قدامها وشفتها البلاكة متاع أولاد مفيدة
0: اي
1: وقفت قدام قلت تغزر سبحان الله نذكرها خاطر فاز طلعت من غادي قلت تغزر كيفاش والله ولاد مفيده موجودين سيدي
0: في معتمديه فرنانة بالطبيعه بحثة عند راهم دونك عمادتي حاسي عمر واللبة من معتمديه مدنين الجنوبيه عماده الحشان من معتمديه جربه حومه السوق شهابنيه بعلي بمعتمديه بنقردان فما منطقه العطايا عماده العطايا من معتمديه قرقنه منطقه بليانه بعلي معتمدية العام.

0: صفاقس هذه في ولاية صفاقس أم الشياه في منطقة تمزرت ومنطقة عيثة زقراطة السقوي بعمادة زقراطة من معتمدية منزل الحبيب دونك معتمدية مطماطة زادة كيف كيف سقي الربيع بعلي بعمادة السقي من معتمدية منزل الحبيب الحميلة واحد سقوي عمادة منزل الحبيب معتمدية منزل الحبيب الحميلة اثنين سقوي عمادة منزل الحبيب من معتمدية منزل الحبيب القرارات هذه تستند إلى الدستور إلى مرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وجميع النصوص اللي نقحته وإلا تمت خاصة الفصل الثالث جديد من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 ستين. إن شاء الله تزيد تتكرر البوادر هذه متاع التسجيل الإجباري والمسح العقاري الإجباري
1: المنشورة هذه ديجا تلقاوها موجودين في المعتمديات راهو
0: نورمالمون
1: اي لا لا يحطوه
0: نورمالمون
1: ويتصلوا بهم اذا كان فما اي يعلم الغايب
0: يعلم الغايب سورتو اللي كونوا فما برشا اللي مالكين غادي وارثين تلقاهم وعايشين خارج ارض الوطن
1: وما فيش دات ليميتيرا
0: هما البدايه 1 نوفمبر 2026
1: ما فيش دات ليميتيرا لا ما تسكرش
0: لا يسكروا
1: لا يقعد المسح
0: مش تقعد اللجنة على طول
1: لا ما تقعدش اللجنة من المسح العملية المسح الإجباري تقعد ولي تقدم بدوسين بعدين ينظروا فيه هذا موجود حتى في صارت قبل في سوسة لنا ولا في المهدية زاد المنطقة كما هكا عملية مسح إجباري تقعد مدة صحيح اللجنة كما تحكي أنت الليجان بيتو تقعد موجودة لكن حتى كي تفضل الليجان اللي جي من بعد كما قلت أنت أو كما العملية اللي تبقى الأرض ما على ملك حتى حد يقدم ما يفيد اللي ملكيته فيها يعملوا له عملية المسح
0: باهي هذا أنا حبينا ننور الرأي العام من جهتين اللي كانوا راه إذا كان عندك أرض في المنطقة هذه اللي كنا نحكي عليها وداير الارتيكل هبط على الباج متاعنا على جوهر اف ام دونك باش تنجموا تزيدوا تشوفوا أكثر المناطق المعنية بالمسح العقاري الإجباري ولو أنه اللي ناقصة شوية في البلاغ اللي هبط هي المساحات قديش
1: مساحات شنو؟
0: المساحات نتاع المناطق المعنية بالمسح الإجباري ما نعرفش 1000 هكتار 2000 هكتار لا يقول لك عمادة
1: اي
0: كذا قديش المساحة نتاع العمادة
1: اي لكن هما العمادة المناطق اللي فيها غير مسجلة المعنية بالتسجيل
0: قديش مساحته؟
1: ما ينجموش يحدوها لك
0: لا ينجموا يحدوها كيفاش ما نعرفوش احنا عندنا شبر من التراب التونسي ما نعرفوهش قديش
1: لا نعرفوها ما فما فما أراضي اللي يتقدموا العبادة بتاعها كما تحكي أنت
0: لا اللي مشمولين نجم نكون أنا مثلا معتمدية هيبون نجم نكون أنا في الحد متاعها على اليمين ولا على اليسار مانيش مشمول بالمنطقة هذيك خاطر مانيش سقوي قديش المنطقة السقوية مثلا قديش مساحتها على الأقل باش يكونوا الاستاتيستيك ولي شيفر واضحين بالنسبة
1: يعطيك لي شيفر بعد كي يخدموا خير معناتها مش من الأول يعطيك يكملوا الخدمة نتاعها يعطيك لي شيفر هاو اللي عملناه هذوما اللي شملتهم من عملية المسح
0: واضح باهي نمشيو للموسيقى بعد نرجعوا نستقبلوا تليفوناتكم كالعادة في الشريط الرابع تفضلوا

0: ايش اللي تربح؟ هذه ساعة 33 دقيقة. تحيتنا لكم من جديد. نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم، تطلبون على 73 275 836 300 ألف. كما سلمى اللي موجودة معنا في المباشر. مرحبا لالا.
1: مرحبا بك. أكثر
0: عايشك. شنو حوالك يا سلمى؟
1: والله أنا بس الحمد لله عايشك.
0: طيبت الفطور ولا مازلت يا سلمى؟
1: مازلت باش نحط طول الفطور. قاعد نستنى فيكم.
0: إيش باش طيب؟
1: والله تقريبا باش طيب مرقة.
0: باهي تنجح في السخانة هذه خير من الكسكسي.
1: خير من الكسكسي.
0: ولو أنه سيفرج من محبي الكسكسي.
2: أنت ريحتك يا روح زيعان بشكل رقاق.
1: هذا كسكسي باهي، هذا كسكسي بدين كده المرأة شاطرة باهي.
2: كسكسي قمح بالسردينة توا هاي البرشا.
1: ولا بالسكمبري زاد
0: مزيان. لا ريت أنا وسلمى فرد ذوق عنه.
2: ودي بالسردينة. ودي باللمبوكا وكل نعمة ربي باهية.
1: كل شيء كل شيء.
2: المفيد
1: هو أبن هو أبن كسكسي بالسردين.
2: اي اقول نعاد كسكسي قمح وبسردينه والمفيد بيه تلقى الماء من بعد
1: والقرع
2: تلقى باش تعدي
0: القرع لازم
2: مالا مالا مالا
0: اي سلمى اخطانا من
2: القرع
1: اي
2: كهو
1: صحيح.
0: خلينا نمشيو للاراضي والعقارات. شعنا سلمى؟
1: انا عندي دار حدا كلينيك سلام وجامع خديجه من غاديك في الزينه هذاك.
0: اي
1: فيها دار فيها ثلاثه بيوت نو.
2: للكراء ساعة ولا للبيع ده سلمى؟
1: والله
2: للكراء ولا للبيع؟
1: لا أنا مش نبيع.
2: مش نبيع بيه. دار ريتشوسي واحدة ولا ريتشوسي بريميتاج؟ خلينا نبدأ ساعة قبل كل شيء.
1: لا لا الأولى والثانية وعندي استوديو فوق.
2: ريتشوسي بلس أن بلس استوديو.
1: أه؟
2: ريتشوسي بلس بريميتاج بلس استوديو هكا؟
1: إيه.
2: قديش الأرض نتاعها يا سلمى؟
1: تقريبا 105 و 178.
2: 178 متر.
1: ايه
2: باين فوتو كلينيك سلام واحنا ماشيين للجامعه غاديه.
1: للجامعه خديجه غادي كي بجنب الجامعه.
2: بجنب الجامعه باه. عطينا تو الدار اللوطانيه اش فيها؟
1: دار اللوطانيه فيها ثلاثة بيوت نو.
2: ايوه
1: كبار، زوج كبار وواحده صغيره. وفيها صاله كبيره.
2: باه.
1: وفيها كوجينه كبيره زاد
2: مزيانه. بعثتي لي بريميتاج شنو فيه؟
1: كيف كيف.
2: كيف كيف مش معناتها مش زوج ديار مقسومين، دار بركه. دار بارك الفوق والبريميتاج.
1: البريمير فوق من الستوديو.
2: فوق الستوديو.
1: إيه الدار ال كيما اللوطة كيما الفوق، أما الأنواع تاع الكوجينات تتخالف هكا.
2: باه وعندك فيها شهادة ملكية ولا ما عملتش؟
1: عندي شهادة ملكية عندي.
2: واضح. باه أش طالبة فيها يا سلمى؟
1: طالبة 390.
2: 390 مليون.
1: إيه وعندي زنقة كبيرة ندخل منها أني برك، مزلزة ومريبي ومزيانة.
2: شو جاي في امباس هي الدار الكل؟ جاي في زنقه؟ جاي في زنقه ما تعديش؟
1: هي ما وريته والايه هي ريت كياس كي تمشي للجامع.
2: اي
1: هي تدخل تريف وتلقى بابي.
2: واضح واضح واضح واضح باهي.
0: نمرو التليفون يا سلمى؟
1: 92 517 439.
0: شكرا على الاتصال يا سلمى، ان شاء الله ربي يجيب كل.
2: مرحبا يا سلمى. مرحبا بك.
0: نرجع لسي بوراوي. باهي مرحبا يا سي بوراوي.
3: مرحبا بك يا سيدي.
0: وين مشيت سي بوراوي؟ وين مشيت؟
3: والله ما عندي وين مشيت، لاني في الحوج.
0: في الحوج صح عليك.
2: ايه
0: هاي سي بوراوي مش عناي؟
3: سيدي عندي ثانية يعني فيها 5 هكتارات ينقصوا طريف.
2: ما شاء الله.
0: باهي
2: وين؟
3: ومدورة بالقرياج وهندي.
2: وين جيت سي بوراوي؟ وين جيت؟
3: هذه ولاد سعد الله.
2: وين جيت ولاد سعد الله؟
3: القلعة الكبيرة.
0: باهي
3: القلعة الكبرى.
0: بيه بيه. شو زرع فيها؟
3: والله فيها الزيتون.
0: قديش؟
3: فيها دورت 300 واش زيتونة.
0: باهي
3: وشو؟ فيها الفستق، زرع فيها الفستق.
2: مشروع.
3: فيها اللوز. فيها اللوز.
0: زقوق ولا ما زرعتش؟
3: نعم؟
0: زقوق ولا ما زرعتوش؟
3: والله زرعت وما باش يمشي يا سيدي.
0: صار شربت انت.
3: والله زربت والله زربت وما باش يمشي.
2: الفستق عندك برشا.
0: ما ينجحش ما ينجحش. يا ودي خلينا نفضح حكايه الزقوق الساعه بعد نرجع للفستق نتاعك.
2: الفستق احسن.
3: اي فما دورت 40
2: شجره. كيفاش قلت سي بوراوي؟
3: قلت لك فما دورت 40 شجره الفستق.
2: شويه معناتها باهي باهي.
3: اي ما اول مره عملت لها هكا
0: تو راني
3: ماشي
0: زينوها.
3: ماشي باهي.
2: وقل لي فيها بير؟
3: فيها بير.
2: اي
3: فيها بير حلوه مصلي يعني بيها
2: ان شاء الله.
3: فيها جابية كبيرة جدا، جابية حب يقول 7 على 5
4: فيها ضوء،
3: فيها ضوء، فيها ماشيشمة، فيها دار والدار هذه مدورة بالكلوتير عالي، فهمتني؟ فهمتني
0: باي. قداش طال فيها سي
3: ورد؟ والله شو نقول لك يا حبيبي، مصرفت عليها ياسر فلوس.
2: اي قول بعد ما صرفت قداش
3: ياسر فلوس؟ باش شو نقول لك، توك برشا عطوني، فما اللي عطوني 650، فما 700، انا طالب 800 ان شاء الله، ربي يسهل
0: ربي يسهل.
3: فهمتني؟
0: نمرو التليفون سي براوي
3: 97 388 545
0: 545. شكرا على الاتصال سي براوي، ان شاء الله ربي يجيب القسم للجميع. الزقوق راهو ما ينجحش، هو يلزموا منطقه معينه، المنطقه الجبليه نتاع جهه عين دراهم وفرنانه وغيرهم، اللي تلقى فيهم معناها شجره الزقوق تنجح على خاطر تلوج على مناخ معين. وي واش كان تمشيش بويت مكيف؟
2: لا بويت مكيف لازم عليا
0: زعما تتكيف الفوق،
2: اتولي في العمارات المكيفه.
0: العمارات المكيفه صحيح، ولو انه بتات سافو لا بين، معناها تو على سوم جوجل اللي موجود سافو لا بين خويا.
2: والله علاش مش تخدم مده معينه وكاو، مش انتاج يومي، ما مش لا مناسبات.
0: اي بيستاج ديما يخرج على
2: مناسباتي، جوجل مناسباتي يعني، مش بالنسبه للفوزد كلوز هذوما حوايج ديما الاستهلاك اليومي تقريبا. ولا
0: صحيح
2: اي معناتها هذوما فلوس الفوزد غالي
0: صحيح،
2: اي ما تدخلوش على جوجل بالله
0: نهار ثلاث المولد
2: واش لازم جوجل عم سيده بيضه وكاو انت مرتاح،
0: ولا ندوروا ابو فريوه لا تكلف اغلى من الزقوق.
2: مش مشكله اخي، انت كل يوم قاعد تاكل فيها انت مره مره
0: مشيو للبندق مش البندق تي الاخر البوفريو.
2: يا ودي اخي انت كل يوم تعمل فيها، تعمل عصيده نهارتها وكوك، تقول عصيده بيضه بعد يرحم ربي.
0: باهي مريك نعيط لك انت تثلب.
2: والله عجبتني ثانيه
0: بس خلي العصيده.
2: لا لا حقيقه نتاع ربي نكونوا واقعين مع السي بوراوي، ثانيه هايله برك الحقيقه، حتى 800 مليون رخيصه يعني الكتار في ولاد سعد يمشي على 150 تقريبا. ديجا هذوما حق الكتارات برك 5 كتارات بخلاف الدار
0: والشابية والدار والمسيجة
2: وكما قال هو ابارامون صارف عليها و300 زيتونة واكثر من 300 زيتونة. حقيقة نتاع ربي الناس المغرومين بالفلاحة او الناس المحترفين بالفلاحة مشروع قائم الذات 5 كتارات يخدم على روحه وينجم ما
0: سناش فيها قوت قوت ولا
2: مادام فيها جابيه مادام فيها كل شيء معناتها اي ما فيها الماسونات وفيها الضوء معناتها الانسان اللي يحب يخدم على روحه بالحق ممتازه برشا.
0: أيه واذا كانوا مدخل كونتور فلاحي لل نتاع الضوء معناها ببلاش بريسك.
2: أيه بالحق لا بصدق يعني ممتازه برشا لاصحاب المشاريع الفلاحيه او حتى الشبان المتخرجين اذا كان عنده بيان سور يدخلوا ايكيب مع بعضهم ثلاثه ولا اربعه من الناس يخدموا مع بعضهم
0: نجم
2: ممتازة برشا.
0: باهي خلينا نمشيو للموسيقى مازلنا متواصلين يلا.

0: ايش اللي تربح؟ ماضي ساعة و 45 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد، ونواصلوا نستقبلوا التليفونات. معنا اخونا محمد امين، مرحبا
1: بك. عايشك
0: صافا سيدي؟
1: الحمد لله.
0: منين نتكلم فينا محمد امين؟
1: من نقصر هلال.
0: من نقصر هلال، مرحبا. حي رياض واحد ولا حي رياض اثنين؟
2: وسط البلاد. حي رياض
1: واحد.
0: حي رياض واحد، قلت لكش طلعت. هاي سي محمد امين، ايش عندنا اخويا؟
1: عندي برسك 900 متر على الكيس الرئيسي في حي رياض، في رمفال غزالي.
0: حي رياض متاع سوسة هذا؟
1: اي بطبيعة.
0: باهي، بحذا رمفال الغزالي.
1: بحذا رمفال الغزالي على الكيس برانسيبال.
2: وين ما هو منهم كيس برانسيبال صح؟ واحنا وين ماشيين وين جايين؟
1: وانت ماشي لرمفال الغزالي ترقى على يدك اليمين في رمفال شباب.
0: قبل الفويي؟
1: قبل الفويي.
0: اي معناها على شارع الغزالي، شارع ابو حمد الغزالي.
1: شارع الغزالي.
0: باي بعد وين ناصبك الكاميون الجديد هذاك اللي دلاع وغيره؟
1: اي بعده
2: بعد وين؟ وبعد وين؟
1: قبل الفوي اذا فيها كراج طايح شويه.
0: اي قبل الفوي.
2: قبل الفوي ولا بعد
1: الفوي؟ قبل رمضان بالضبط. قبل الفوي، قبل رمضان.
2: واحنا جايين من بوحسينه
1: 100 متر. واي
2: واحنا جايين من بوحسينه، سامحني سي محمد.
1: وانت جاي من القنطره؟
2: من القنطره.
1: القنطره الطحيريه.
2: اه ما عادش فاهم المعنى. واحنا جايين من قندره. منين جايين؟ من الزاويه.
1: انت ماشي للفالون.
2: باه طلعنا القندره.
1: قبل ما توصل رومبوان للرومبوان الكبيره تاع الغزالي.
2: اي
1: قبلها بشويه، على قبلها ب 100 متر بقى على يدك اليمين.
2: ولا انا عرفت
0: ضيعتنا. قلت من الاول على شارع الغزالي.
2: رومبوان الغزالي
0: موضوع. قلت لي قندره.
1: رومبوان الغزالي. لا مش على شارع الغزالي، على كياس حي رياض البرنسيبال.
2: باه واحنا جايين توا من الزاويه، طلعنا القنطره فوتناها.
1: اي
2: فما الفاكولتي فاك دو دروا على يدك اليمين.
0: على يدك اليمين
1: اكزاكتومون. زيد فوتها القدام، فما فاكولتي بريفي ديجا.
2: اي فما الفاكولتي بريفي هذيك. اي
1: زيد فوتها القدام فاكولتي بريفي، تلقى هي على اليمين.
0: بحث المطبعه غادي.
1: اي بحث
0: المطبعه. اي فما
2: مطبعه. كيس صغير الاخر، معناتها مش على الكيس برانسيبال.
1: تحل منا ومنا هي، تحل على الكيس الصغير وتحل على الكيس
0: التيليفون. باهي ارض فارغه، ارض بيضاء.
1: فارغه فارغه.
2: تعمل كوان؟
1: لا ما تعملش لكوان.
0: باهي
1: وين فمك المجرى نتاع الواد هذاك اللي سكروا.
0: اي اي واضح. باهي فيها شهاده ملكيه امين؟
1: فيها شهاده ملكيه تتري راكحه.
0: باهي قداش طالب فيها؟
1: والله احنا طالبين زوز ملايين ونقول شبل.
0: باهي
2: هذا تقسيم لافاش ولا التقسيم نتاع وزاره التجهيز اللي عطاته؟
1: والله بالضبط تقسيم لافاش جو بونس.
0: باهي نمر التليفون محمد امين.
1: 98
0: 98
1: 773
0: 773
1: 980
0: 980. شكرا على الاتصال.
1: الا عندي نمبر اخر.
2: اي
0: هات
2: اللي هو
1: 98
0: 454
1: اي 824
0: 824. شكرا على الاتصال امين، يعطيك الصحه. نختموا مع قدور.
3: مرحبا اخويا الغالي،
0: شنو امورك يا قدور؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله
0: وبركاته. مرحبا. اه اخويا قدور ايش عني؟
3: بربي عندي استديو فيه 54 متر، فندق جديد ولايه نابل.
0: اي
3: طالبين فيه 40 مليون.
0: هذا اللي بحث لاكار؟
3: اللي بحث لاكار. فوالا
0: تعديت معنا قبل. لا
3: تعديت معكم قبل.
0: اي
2: هذا اللي ما فيش شيء ملكيه فيه شد.
3: وعندي وعندي قطعه متعرض مش نعاودوا لها.
0: خلينا خلينا في
2: فندق جديد
0: استديو الساعه.
3: اه
0: قداش طالب فيه؟
3: 40 مليون.
2: 40 مليون طالب فيه.
0: آه.
2: في شهادة ملكية ولا في شهادة حوزة؟
3: في شهادة ملكية، في تيتر.
0: شهادة ملكية. باهي.
3: عقد معناها.
0: لا عقود ولا شهادة ملكية؟
3: لا عقد.
0: عقود.
3: الدار اللي جنبها تباعت للجارة هكا يعني بالعقد، فهمتني؟
0: باهي واضح. الأرض وين قدورة؟
3: الأرض في منطقة المهابة من وين معتمدين بوهارقوم.
0: ولاية نابل.
3: ولاية نابل فوالا. فيها 3450 متر.
0: باهي
2: 3450 متر في لحية هذيا مازالت.
3: اي ارض في لحية بعيدة على الكياس الرئيسي برسك 300 متر.
0: باهي
2: واش طالب فيها؟
3: طالبين في المترو من 40 ل 45 دينار.
2: 40 دينار 45 دينار المترو.
0: باهي نمر التليفون خويا قدور.
3: 94 029 269
0: 269. شكرا على الاتصال. هذه ساعة و50 دقيقة وقيت نعطيكم الريكاب.
4: اشري تربح نهار السبت
5: من نص نهار المساعدي
4: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: هاي سيدي اليوم السبت 22 أوت 2026 التاسع من ربيع الأول 1448 للهجرة. تعدى معانا أخونا أنور في اشري تربح, عنده معمل للكرا في حمام سوسة مقابل قهوة العمال جوست بعد القنطرة, فيه 1520 متر كوفير الكل مسيمن بالطبيعة, موجود على اليمين البنية أوتوريزي أر بلس 2 شهادة الملكية موجودة, طال فيها 1,850,000 ويحل على 3 فساد 98 404 870. حاتم عنده 2 لو في القلعة الكبيرة, اللولو اللي فيه 4049 متر قسمهم على 6 لوتوات كل لو فيه الشهادة الملكية نتاعو, نلقاوه موجود بعد حي الشرقي بحذاء السكة, تقسيم مصادق عليه وتوريزي أر بلس 4 طال 250 دينار المتر وليجيرمون نيغوسيابل. عنده لو آخر في منطقة اسمها الدراق في القلعة الكبيرة, فيه 25,000 متر طلب 150 دينار في المترو 97-449-98-799-043. خونا بوراوي عنده ثانية فيها 5 اكتارات يخصوا شوية في ولاية سعد الله في القلعة الكبيرة, فيها 300 زيتونة, فيها أشجار فستق, أشجار لوز, بير, جابية, ماء وضوء, فيها دار مسيجة بارتي هندي وبارتي معناها معمولة بكل
2: لا الثانية كيكا أما الدار مسيجة
0: دار لا حيوت عالين
2: حيوت عالين
0: الاخر شو يسميوه هذاك
6: سرول
0: سرول وقال مش كالجرياج
2: فما جرياج وفما سرول فما
0: زال جرياج وسرول وهندي
2: اسمه وهندي ولا
0: ما نعرفش خليته القرمزيه ولا لا دونك فيها شهادة ملكية طال فيها 800,000 دينار 97-388-545. خونا لطفي عنده فيلا في سويس بحث قهوة موغو فيها 400 متر شهادة الملكية موجودة, فيها كاف, فيها استوديو, فيها دار عربي, زوز ديار زادة كيف كيف, السعر مازال ما حدوش 25-213-636-25-909-354. سلمة تهزنا بحث كلينيك السلام اس بلس 3 للبيع, هو فما ريتشوسي برمي وستوديو الفوق الارتفاع 178 متر شهادة الملكية موجودة في أمباس تدخل كان هي كهو 390,000 دينار طلبة فيها 92-517-439 سيفرش 390 مليون
2: باهي مش خايبة نيغوسيابل البري نيغوسيابل شوية هي باهي خاطر وسط البلاد قريبة كلينيك سلام حومة لكن حومة شعبية شوية
0: بعيدة على المدرسة الخاصة اللي غادي
2: وليت الكلينيك وإنك العمارات تدخل مع العمارات على الكليسة صحيت تدخل على الكليسار وين فما جامعة غاديك
0: واضح
2: مي مش خايبة البلاصة مي كومام شعبية يعني فهمت أما شنو وسط البلاد وسط سوسة
0: واضح محمد أمين عنده 900 متر
2: الكلا يمشي برشا غادي راهو تلفاروتيز الكلا يمشي غادي برشا
0: محمد أمين قلنا عنده 900 متر في الطريق اللي جوست قبل ما نوصل للرومبوان نتاع حي رياض وحنا جايين من بحذا الفاك دو دروا دونك فيها 900 متر كما قلنا شهادة الملكية موجودة طالبين 2 ملايين في المتر 98-773-980-98-454-824 شنو رايك 2 ملايين المتر غادي
2: أحسن أفرا بيتا
0: تنجح
2: أحسن أفرا
0: وطوليسي قديش غادي عندك فكرة
2: البيسات لا ما نعرفش هي عادة أما نعرفش هي أر بلس 7 ولا عادة أما ديك أر بلس 7
0: 900 متر ما دار ليش كان يعطي أر
2: بلس 7 لا لا يعطيو ديجا الفاك بريفي أر بلس 7 على 450 متر
0: كهو 450 هذيك
2: هذيك 450 متر أر بلس 7
0: كمام صغيرة
2: نعرفه نعرف مولاه
0: باهي سلمنا عليه سي قدور عنده استوديو في 54 متر وفندق جديد بحث لاغار طلب فيه 40,000 دينار وعنده أرض في المهذبة فيها 3450 متر على 45 دينار المتر 94-029-269 شو رايك؟
2: دجا هو تعدى معنا قبل
0: ما تبقلوش ب 40 مليون سيك
2: فما حاجة فما حاجة احنا ما ناش قاعدين نغزولو لتو قاعدين نتكلموا باللي سمعناه دونك السوم تاع 40 مليون مغري أصلا
0: أي.
2: يعني تقول انت علاش ما تبعتش
0: هي مش فاهم بيهم 54 متر
2: ليه داك ما نجموش نحكموا نجموش نحكموا اسكو تمشي للكرا ما تجيبش كرا باهي مش باهي
0: يمشي دبو ينجم يمشي دبو
2: استوديو هو دبو شنو ينجم يكون استوديو
0: 54 متر وطايح الوحيد وحط
2: تعرفش علاش شنو
0: طايح الفرضويات
2: علاش قلت لك معناتها تو اسمع اني طالع النابل تو نمشي ندل عليه
0: يمشي دبو نتاع ماء
2: حتى رق الماء لا تو نمشي ندل عليه تو نشوف. وبالنسبه ل 3450 فلاحي في 40 دينار لا يبي غريبه كيفاش ما تبعتلوش بورتون رخيصه يعني سومها باهي معناتها مش معناتها
0: حكايه كيما هكا واحد يلزم
2: يشوف باش تنجح حكم باش تعطي افي صحيحه مش
0: تعرف السبب
2: اي تعطي افي صحيحه بالضبط للعباد
0: واضح تيك صحة سيفرج تحيات لي كامل شكرا. الفريق اللي كان معكم من نص نهار غدوة إن شاء الله نتقابلوا من نص نهار الماضي ساعتين في أوتوموتو بعد شوية بتبع غازي وخليل تلقاو موجودين خليل
2: لا لا غازي بالكلمة أنت يا صاحبي ونعرف نوجه له تحية مش رجع حالي
0: دونك باراسول بعد ابتداء من الأربعاء نتاع العشية راديو سبور مع جمال وفريق كامل فريق الرياضة متابعة لمباريات الجولة الأولى ذهاب من البطولة الوطنية دونك عندنا ستاد وصفاقس ماتش باهي عندنا الأمل والمستير ماتش باهي زاد كيف كيف سقيت الدير شبيبة العمران واتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف حمام الأنف اللي رجع
2: أي رجعت أي
0: المحترفة الأولى السنة
2: سقيت الدير زاد كيف
0: دونك فما ماتشات باهين وسيرتو ماتشنا احنا 8 ونص اليوم
2: شكون انتم؟
0: نحن
2: 8 ونص نحن خلك
0: 8 ونص نحن الملكي
2: غدوة ما نحكيو نحن
0: ان شاء الله
2: انتم الملكي واحنا القويين
0: نتقابلوا غدوة ان شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا
2: بعيد سلام

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو. لي بري تو دو.
2: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
7: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فاما. لو سهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور اللي بدأ مع الاتحاد الرياضي ببنغردان اللي راسل منذ قليل الرابطة المحترفة من أجل تأجيل مقابلته ضد نادي حمام الأنف بعد الحادثة الأخيرة، حادثة فقدان 13 شخص، وقال أنه الأمور في الجهة ما تسمحش بإقامة المباراة. نحكيو على تعيينات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى اللي تنطلق اليوم انطلاقا من الرابعة ونصف كل المقابلات في استاد الهادي نيفر في باردو. مواجهة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي بإدارة الحكم باديس بن صالح، وفي غرفة الفار أزمير ساغراكوفيتش. مباراة بشكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. في ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة، مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. اتحاد المونستيري الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي ومات كوفيتش على مستوى غرفة الفار. في ملعب الطيب الميري بصفاقس التقدم الرياضي بسقية الدير يواجه فريق الشباب الرياضية بالعمران، مقابلة خاصة للتقدم الرياضي بسقية الدائرة والمقابلة ليه في رابطة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة يزفرها سيف الورتيني وخالد إجويدر في وحمزة جعيد في غرفة الفار. في بنغردان نادي حمام الأنف يلعب مع الاتحاد الرياضي ببنغردان، مباراة يزفرها سيف الورتيني وخالد إجويدر في الفار. بالنسبة لمواجهات التقدم الرياضي بسقية الدائرة ونادي حمام الأنف، حكم ساحة هو حسني النايلية. غدوة الدفعة الثانية لكلاسيكو القمة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي على استاد حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف. طبعا مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى بإدارة الحكم هيثم الترابلسي وفي غرفة الفار أزمير ساغراكوفيتش. بالنسبة لمواجهة نادي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى، ماتش يتلعب في 15 أكتوبر بصفيرة منتصر بالعربي وفي غرفة الفار باش يكون موجود أمير العيادي. النجم الرياضي بالمتلوي في الملعب البلدي بالمتلوي يلعب مع النادي الافريقي، مباراة يزفرها أمير لصيف وفي غرفة الفار السلوفيني مات كوفيتش. وترجي جرجيس يلعب مع الأولمبي البيجي أمين الفقير كحكم ساحة، وفي غرفة الفار باش يكون موجود هيثم جيرات. الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني أعلنت الجامعة على ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني اللي باش تكون يوم الأربعاء 26 أوت للحديث على قادم المستحقات للمنتخب الوطني التونسي. اخر اخبار الكلاسيكو اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي للترجي، ستة غيابات هما حمزه الجلاسي، شياب الجبالي، امان الله الحميدي، هيثم ذو، يوسف البليلي، ومحمد دراجر. من جهه الاتوال ثلاثه غيابات بسبب الالتزامات مع منتخب دون 21 سنه، الحديث على ياسين الشعباني، ريان عنان، وبالاضافه لسليم الخضراوي. الامور على العال للفريقين. ملامح التشكيله بالنسبه لريجي كامف بدات تتضح، ونفس الكلام بالنسبه لكريستيان براكوني. ماتش باش يكون باداره الحكم هيثم الترابلسي، يتلعب كما قلت غدوه على استاد حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعه 4:30. نمشي وطوى مع دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهرة فنتين.
7: البداية مع البطل العالمي محمد خليل الجندوبي على مستوى التيكواندو، اللي تأهل للدور الربع النهائي في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد فوزه على السلوفيني مولاج بنتيجة جولتين مقابل صفر، ديما في نفس الاختصاص. لكن مع شيم التومي أيضا هي تأهلت إلى الدور الربع النهائي في منافسات أقل من 57 كيلوغرام، أهلت لي الدور الربع النهائي. بالنسبة للسباحة الجوادي يترشح إلى نهائي سباق 400 متر بعد ما احتل وصفة التصفية الثانية في توقيت 3:51 و 94 جزء من الثانية. نحكيه على الرياضات الجماعية في اختصاص كرة القدم. اليوم المنتخب التونسي دون 21 سنة يلعب انطلاقا من 8 متاع الليل أمام مقدونيا الشمالية، مباراة بشكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. في اختصاص كرة الطائرة، المنتخب التونسي يلعب ثاني الجولات ضد المنتخب الإيطالي انطلاقا من الساعة 8 ليلا والسبعة متاع العشية. في كرة اليد سيدات، المنتخب التونسي يلعب مع المنتخب الإيطالي.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهرة فم تي في.
7: نكملوا مع أبرز المواعيد الأوروبية. عودة طبعا الروح وكرة القدم الأوروبية، قمة السوبر الألماني الليلة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند انطلاقا من الساعة 7:30. بالنسبة لمباريات الدور الخمسة الكبرى، نحكيو على البريمير ليج الإنجليزية، ماتشويت تلعب ماتليثة، إيفرتون يلعب مع كريستال بالاس، إبسيتش تاون يلعب مع ساندرلاند، ليدز يلعب مع نادي توتنهام، والخمسة برانتفورد يواجه ليدز يلعب مع نادي نوتنغهام، والخمسة برانتفورد يلعب مع نادي توتنهام. في الليغا الإسبانية، الأربعة إشبيليا يلعب مع أتليتيكو بلباو، وفالنسيا يواجه سيلتا فيغو، أولى مواجهات الريال 8 متاع الليل ضد نادي إسبانيول. في إيطاليا 5:30 متاع العشية، إنتر ميلان يلعب مع مونزا، أودينيزي يلعب مع كومو، جنوة مع نابولي، وبارما يلعب مع نادي كاليري. هذا كل ما عنا في ثاني نشرتنا الرياضية. في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
8: جوهرة اف ام،
9: تسمع اوتوموتو
10: من نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
11: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
12: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
8: جوهرة اف

0: جوهرة
1: سامر ستيشن موج مع الموجة
0: تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند
2: من ماضي ساعتين للاربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
3: ساعتين وعشر دقائق في استوديو جوهرة فم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول السبت 22 أوت 2026. موعد سبيسيال مع الموسيقى مع الغنيات مع الفقرات المتنوعة اللي حضرناها لكم ديما في باراسول. تحية لكيب الكل. غازي خليل في العدد والتقديم. نرجس قلالة في الإخراج. أهلا وسهلا نرجس. منورة الكونسول. أوي مديدة بالحق والله. ياسمين الجديدة في الديجيتال. عسلامة ياسمين. مرحبا يا سيدة آدم. نبدأ معه تو سويت بدونك.

0: météo des plages.
1: نرجع معكم من جديد في باراسول على الدنيا ما فيها جوار فم. نجدد لكم التحية لقي فذي. نعطيكم التوقعات الجوية للشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للسواحل الوسط الشرقي هرقلة 41 درجة وأسخن شط بالنسبة لشواطئنا لليوم. سينو شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية ورجيش والشابة 30 درجة. سواحل الشمال الغربي تبرقة 38 درجة. رسنجلة سيدي سالم وريمال 30 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج تونس رواد 33 درجة. قمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان 34 درجة. شواطئ خليج

حمامات الهواريه وحمام الغزاز وقنيبيه 30 درجه بالنسبه للقربه 36 درجه والحمامات 33 درجه بالنسبه لشواطئ خليج جابس الشفار وجابس 31 درجه وجربه وجرجيس 30 درجه. صح عليكم الكل، احنا نرجع مع الموسيقى توت سويت مع رحمه محسن ونردو سر وقعنا.

0: 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 كوكتيل صيفي
1: وقيتكم مع تفرشيكا وتناويشة في الكوكتيل الصيفي توتسويت في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر فيم. اليوم معنا مانجو كولادا مكتل مع تيوا بارتندر. أهلا وسهلا تيوا.
2: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي جوهر فيم.
1: شنو حوالك؟ صفا؟
2: الحمد لله
1: مانجو كولادا مكتل. كيفاش نعملو؟ كيفاش نحضرو؟
2: اليوم عندنا مانجو كولادا مكتل اللي هو الانجريديون تاعو مش يكون سهلين ومستهلين. إذا كان مش يكونوا في الفريم مش يكونوا صعب شوية اللي هم مش ناخدوا كعبة مانجا مش تحضروا على طور بلوزيور فال مش ناخدوا كعبة مانجا مش ناخدوا 20 سنتيليتر تاع جود أناناس مش ناخدوا 10 سنتيليتر تاع نواد كوكو وإلا ليد كوكو. إذا كان ما عندناش المانجا في الفريم مش ناخدوا 5 سيال تاع سيرو دو مانج وإلا البيري دو مانج وباش ناخذوا معهم دو سكوب تاع غلاسون مش حطهم كل في البلندر نضربوهم بالقدر. اذا كان عندنا المونغ تبدا فريشكا مش ناخذوا معها دو سيال سيترون وان سيال تاع سيرو سكر نحن والقون تاع المونغ سينو. اذا كان مش ناخذ بالبيرو بالسيرو من غير ما نسحقوا ني سيترون ني سيرو سكر نضربهم كل مع بعضهم في البلندر نحطهم في الكيس نجمو نزينو إذا كان عندنا الوراق تاع الأناناس مع كعبة سيريز إذا كان فما نجمو ناخذو شوية دلاع نعملوه البلفيات باريزيان ويشربوا صحة وبشفاء
1: ويشربوا صحة وبشفاء. ميرسي بوكو. سهل برشا مش سعيد لما حالة كما قلت أنت. لاتزارو مهبول أنا توت سويت في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر فيم.
3: يا حياتي انتي يا عرفة عندي الغالية وقع اللي قالوا هدرة خاوية صفي اللو

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس. جوهرة
0: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. مثلت زيارة والعمل التي أداها وزير التربية نور الدين النوري إلى الصين من 17 إلى 22 أوت الحالي مناسبة التقى خلالها بعدد من المسؤولين الصينيين، إلى جانب مشاركته في فعاليات الندوة الدولية حول التعليم الذكي التي نظمت في العاصمة بكين. وألقى الوزير بالمناسبة كلمة أبرز فيها حرص تونس الدائم على تعزيز التعاون مع كافة الدول بهدف تكريس تعليم ذكي يعيد تصور عملية التعليم والتعلم باستخدام التكنولوجيات الرقمية بطريقة آمنة وعادلة وفعالة، وفق بلاغ صادر اليوم عن سفارة تونس في بكين، مشددا على أن تونس تؤمن بدور التربية في تغيير العقول وحث الناس على التعايش السلمي وعلى نشر مبادئ الحرية والمساواة، وتعمل على تعزيز اندماجها مع بقية دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030. وعلى صعيد آخر، عقد وزير التربية جلسة عمل مع نائب وزير التربية الصيني، تم خلالها الاتفاق على إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية تركز أساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة في المجال التربوي، خاصة تدريس التلاميذ والاحتياجات الخاصة وتبادل الوفود التربوية وتدريس اللغتين العربية والصينية والاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي. تنظم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو من 21 سبتمبر إلى 23 سبتمبر القادم مؤتمرها العالمي بشأن العمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية بمقرها الرئيسي بروما إيطاليا. وسيجمع المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة قادة عالميين وخبراء فنيين وشركاء وأصحاب مصلحة لتسريع التطبيق العملي لنهج الصحة الواحدة على نطاق النظم الزراعية والغذائية بأكملها. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن اليقظة الجيوسياسية التي أبداها الشعب الإيراني

0: تعد أحدى أبرز ثمار الحرب على إيران، وأشاد بالدعم اللوجستي والمادي الكبير الذي قدمته الحكومة الإيرانية للقوات المسلحة. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ما بيستعطين للاربعة فرساك مع غازي خديد على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: إذا رغب علي ما كده كده مازلنا معكم في باريس على الدنيا وما فيها جوهر فيم توت شويت نمشي للنصائح الصيفية. اليوم في البونيوماغ باش نتكلموا على موضوع باهي موضوع مهم زادا شيق كان نجم نقولوا زادا خاصة أنه برشا يتسألوا بعد العطلة الصيفية هكا بعد الفاكونس بعد الكونجي يصعب علينا الرجوع للنسق العادي العودة النفسية كيفاش تكون هذا الكل نجم يجاوب عليه الدكتور أنس بشيخ مختص ومؤثر في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية وفي العلاج السريع. أهلا وسهلا دكتور مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين وطلوغ avec un plaisir et dans la bonne humeur.
0: مرحبا بكم حتى احنا زادة شنيا حوالك صح صفا؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. كيفاش ما لنجمو نرجعو هكا بعد ما تفردنا في الصيف وفي الفاكونس ولا خدينا كونجي ومن بعد حسوها صعيبه كي الرجعه هذيك فما شكون يقول لك نحب كونجي بعد الكونجي
1: صحيح صحيح الو فما كلمه راه كونجي بعد الكونجي تخوف الكلمه تهز زوز اتجاهات يا اخي كونجي بعد الكونجي على خاطر تلموت فرهدت وشخت اللي نحب نرجع للحياه الطبيعيه بشويه امريتم ولا بتات زاد الكونجي نتاعي كان موفمونتي وبرشا قضيات ومرمى وهز وجيب دونك ما عملنا شيء دونك كاينو انسان ما خرجش في كونجي ويحس روحه باقي نتاعه. احنا كنت فكر غادي في الحصص اللي فاتت وقت اللي قلنا نقعدوا ناكل الوقت نعديوه على الشط كيفاش نسجلوه في مخاخنا كيفاش نعملوا انونكراج باش نتذكروا وقت اللي نحب دونك نجموا احنا نعملوا تقويم للكونجي هذا شنو الايجابي شنو السلبي شنو اللي مش نصلحوا العام الجاي ان شاء الله وشنو اللي مش ننساه وشنو اللي مش يقعد هو ما ننساهوش ما الدرس تعلمناه دونك احنا اول حاجه نعملوها شنو الايجابي اللي صار فك الكونجي هيك وعندنا خاصية للمخ متاعنا شوف وقت اللي تبدأ شاهي حاجة وتحب تأكلها تقول نروح للدار ناكل الجاتو لأنه واني خارج طول نشريك الجاتو ولا المخ متاعنا مش يعطينا إفرازات متاعك الدوبامين اللي

0: هي هرمونة البليزير. دونك انا نجم الكونجي بتاع العام الجاي نبدا نصرف فيه من نصرف منه من تو، على شرط نعملوا زاد ردوا بالكم ما نجموش نكذبوا على رواحنا. معناها احنا نعملوا تقييم شنو اللي ربحته، شنو اللي عجبني في الكونجي بتاعي، شنو ما لي سوفونير اللي مش نهزهم اللي شارجيت بهم وباش يخليني. قلت لكم المخ بتاعنا ما يفرقش بين الخيال والحقيقه، معناها وقت اللي نلقى روحي ليله اللي ماشي نخدم وقواني واني قاعد نتخيل روحي فك الشط واني نعوم وعامل جو والعائله معايا والكل هيك الكل راهو نجموا نقعدوا نصرفوا منه حياتنا كامله. دونك شنو اللي نجم يخوف؟ هو اكربتورك القصة مع الريتم بتاع السلاعة.
1: اي صحيح.
0: كنت نقوم في عقلي وكنت نبرمج في عقلي و و و و توا سيدي مش نرجع للجري والقراية تعزهز وصل الصغار ومشي للخدمة وعمل هيكي وعمل هيكي وعمل هيكي. دونك القصة هذيك هي اللي تنجم تقلق. زادة لفات أني نبدأ نخمم في اللي مش يرجع لي، فما عباد اللي تفزد نهارين وثلاثة من الكونجي متاحة وهو غيانك خايف من الرجوع. لا هذاك طبعا نشوفه كيش مش نعمله له. أي مش نرجع للريتم النورمال متاعي، كنت نخدم سيستم A توا عديت سيستم B توا وقيت مش نرجع للسيستم A اللي أنا كنت نخدم فيه ومنجمه. حاجة أخرى السنساسيون تاع الحرية ونقوم وقت اللي نحب ونبرمج وقت اللي نحب، هذوكم هما زادا باش يتقصوا مع الرجوع للخدمة. كثرة المشاغب مش القراية والصغار و و و و و النوم زادا، كنت نرقد وقت اللي نحب ونصبح راقد توا يلزمني نرقد بكري خاطر الصباح يلزمني نقوم، هذا من الكل ينجموا يقلقوا. زاد كيف كيف مثلا ناخو ليكو للعائلة مستانس نعدي نهار كامل مع مرتي وصغيراتي توا شوف بعد ساعات مرة واحش نفطر نشوف سافواغ الصغار نتعشى معاه ما نتعشاش نروح نلقى الناس كل تعشت. دونك هذا هو اللي ينجم اونتخوتخ يقلق ويحير. تقولي شنو الحل؟ موجود الحلول.
1: كيفاش؟
0: الحلول موجودة اللي هي كما قلت نعمل يعني ان ان كيفاش نرجع الفيدباك نعاود نرجع اللي ايش عملت شنو النقاط الايجابيه اللي صار. نبدا نرجع للريتم بتاعي اللي كنت نخدم فيه، نستعمل لي زونكراج كنا اللي كنا عملناهم. كيفاش نجري الستريس نتاعي، كيفاش نحضر روحي، كيفاش نعمل هذا الكل. دونك الكوجي كيوفا راهو احنا توفى حاجه تبدا حاجه جديده، ولكن غيان ما باش نبرمج لقدام. دونك كاني في الايامات الاخرى نتاع الكونجي نتاعي جو في اونتيسيبي، مثلا نبدا نحضر في روحي نولي النوم نبدا نصلح فيه تو كيما تلامذا مش هرجعوا مثلا سبتمبر راهو من تو نجموا نبداو. اي مسان يرقد صغيرك نصف الليل ل 11 تو من تو نبدا نوخر في النوم بالساعه باش مثلا يولي يمشي يرقد 8 احنا اللي زادين تقولوا مثلا نقولوا 10 ماكسيموم تاع الليل. دونك نبدا هاني جونتيسيب.
1: اي انت كما قلنا في الحصص اللي فاتت هو الكونجي زاده انت تبدا تعمله في البروغريسيون هذه والانتيسيباسيون هذه كيف الفلاش باك هذا الروتور هذا اللي باش تعملوا نفس الشيء زاده تبدا تنتيسيبي في الروتور زاده بالنسبه للرجعه للخدمه ولا الرجعه للقرايه.
0: توتافي. وعندنا حاجة أخرى تو احنا في الكونجي جربنا حوايج جديدة ما نعرفش نمشي للبحر نعوم نخرج مع مرتي وصغاري مثلا ناكلوا حاجة نتمشاو. يا خويا أنت شوف شنو كيفاش أنت في الرتور نتاعك للخدمة شنو ما هاللي زاكتيفيتي اللي تنجم أنت تكملهم مش لازم كان في الصلاعة.
1: تنجم تخلي المارش تنجم تخلي مثلا المومون تاع الموزيكا ولا تاع القهوة اللي تقعدها مع الدار ولا يعني فما حاجات معينه دي زاكتيفيتي اللي ما تستغناش عليهم كومبليتمون.
0: ايوه يعني مثلا يوميا نخرج مع المراه والصغار ولا مع اصحابي يوميا يا خويا يعني شو ما عادش نجم يوميا خاطر نخدم مثلا نخليها مره في الويكاند. ونعاود نقول مره اخرى مش لازم القايعه الغاليه راهو عطينا لو مومون دو بارتاج ان راهو ان نكونوا مع بعضنا هذاك هو البيئه العمده.
1: صحيح.
0: وش نعطي معنى خاص علاش باش نرجع نخدم باش نصور شويه فلوس باش كل الفلوس هذيك نخلي منها بتات خطريف للكونجي الجاي معناها باش نعطي ان سونس بوزيتيف غايه ايجابيه للشيء اللي نعمل فيه. اش نربح كيف نعمل انا ذاك كيف نرجع انا ناخذ خدمتي شنو اللي مش نربحوا منه. دونك كما قلنا كل حاجه كل اوبجيكتيف مش تعمله ديما يلزمك تحس حط وراه احساس ايجابي حتى لو كان اكل مش نعمله واجب عليا اون كونترانت ما عينيش باش نعمله ولكن طونك مش نقعد انا بك الاحساس ما عينيش باش نعمله نبدا ماشي مكركر اما كيف نغزر له وش مش نربح كي نعمل الشيء هذا اه مش نربح كذا باش ندخل فلوس باش نقري وليداتي باش ينشطوا نحس روحي فخور بهم نهار اخر نقعد على الفخر اني يعني نمشي نخدم باش نحلل خبزتي كيف كيف نقعد داك الاحساس هذاك دونك اني باش نحط احساس ايجابي وراء الشيء اللي مش نعمله جي هذه في الغوتور المشروع نتاع الخدمه نجم يكون في برشا حوايج زاد
1: اي
0: دونك هذا الكل دونك ننظم وقتي نبدا ننظم في وقتي جونتيسي نبدا ننظم في وقتي بعد الخدمه وقت اللي نمشي نلقاهم الدوسيات نمشي نخدم ما نبداش نخمم فيهم من قبل ما يجي وقته دونك نعمل تقييم على اللي عديته في الكونجي الكل شنو اللي مشى بالقداء باش نعاودوا يمكن العام الجاي ولا زاد مش نقعد نعمل فيه في وسط العام اش باش نزيدك ولا ونحط ديما حاجه ايجابيه ورا الشيء مش نعمله هذا
1: حاجه ايجابيه دون لو سونس انو فما ان بليزير فما هكا اون ساتيسفاكسيون والا ان اوبجيكتيف حاجه ايجابيه وراه باش نوصل له مثلا
0: شوف
1: الايجابي وين بالضبط
0: الايجابي احنا كل شيء نعملوه يا احنا خططنا له يا ايزي امبوزي علينا واجب عليا باش نعمل ما عنديش الاختيار من انا عندي اوبجيكتيف دونك نعرف روحي وين نحب نمشي وك البلاصه اللي مش نمشي لها الغايه اللي مش نخلط لها يلزمها تعطيني احاسيس ايجابيه ما كانش ما نعملهاش من اذا خدمنا كان تفكر في البيانات على الاوبجيكتيف كيفاش نخدموه قبل في الحصص القديم احنا اليوم تو نرجعوا للكونترانت اللي حاجه ما نجمش نهرب منها انا نرجع نخدم لو ما نعرفش نقول لو 25 اوت الله غالب وفال كونجي لو 25 اوت نرجع اوتوماتيكمون النجم نرجع مكركر بصيفنا عليا دونك احنا الرياكسيون نتاعنا يا نقعد فك البروسيسوس الخايب النيجاتيف هذاك واللي بصيفنا عليا نمشي والا نقول باهي انا تو ما عنديش الاختيار انا مش نرجع نخدم اي كي نرجع نخدم اش مش نربح
1: بالضبط
0: ونلوج على الاحاسيس اللي مربوطه في الرجوع للخدمة فمش كنا قولي تاخي فما هو حسيس بطبيعة الحال أكل الفلوس اللي مش تصورها آخر شهر إيش مش تعمل بها ما نقعدش هالفلوس راهو المخ متاعنا ما يهموش في الفلوس يهموا في اللي مش تعملوا بالفلوس هذيك وش مش تحس باللي مش تعملوا طب احنا اون فا شيرشي توجور باش نقولوا ديما نلوجوا على الاحساس الايجابي اللي مش يكون وراء الشيء اللي نعملوه مفروض عليا والا انا اللي اخترته دونك كنا تصير لنا وقت ما عينيش باش نمشي نخدم ولكن نقول كي نمشي نخدم باش يصير وماش يصير وماش يصير وماش يصير وكي يصير الشيء هذاك اني مش نحس وماش نحس وماش نحس يلزم اكل احاسيس هذيك تقعد ديما في الايجابي باش هذيك تشرجينا وتخلينا نمشيو نخدموا ونعملوا خدمتنا كما يلزم واحنا فرحانين
1: هذا هو
0: دونك ديما الاحساس الايجابي ديما يلزم يكون وراء كل شيء نعمله
1: باهي هو الاحساس الايجابي بركه موضوع راهو خاطر فيه برشا خدمه زاده
0: بيان سور فيه خدمه وسام
1: سي ميكانيزم مشيت معاك حتى مثلا تلقى انه بعد الكونجي ولا بعد الفاكونس فما مثلا كل لي ستوديون اللي باش يلقى روحه مثلا يقرا في بلاصه ولا يسكن في بلاصه مش كيما كان قبل فما اللي يعمل الغونتخي مثلا ويعمل غوبريز في خدمه وتلقاه ما كانش يخدم في خدمه هذيك قبل مثلا ولا بيرو جديد هذا كل يلزم الاحساس الايجابي اللي نحكي عليه
0: التاقلم شوف احنا عندنا حاجه كبيره برشا هي الفليكسيبيليتي الادابتابيليتي التاقلم
1: صحيح
0: التاقلم تو شوفوا احنا حتى في الحيوانات البريهستوريك باش قعد كان اللي يتاقلموا مع الشانجمون دو شو اسمه نتاع الكليما
1: دو كليما
0: احنا زاد كانسان يلزمنا نتاقلموا مع الشيء اللي احنا فيه ونعاود نذكر كان زال عندنا شويه وقت لو كونترول في ثلاثه تروا نيفو النيفو الاول تو سكي ديبون دو موا اللي مربوط بيا نعمله كيما نحب اني انا مش نتاقلم ماشي نخدم مش نلبس لبسه اني قررت نلبسها لكن كي نجي ماشي للبحر مش نلبس لبسه اخرى شوف رغم اللي حتى وقت اللي اني نقرر مش نتاقلم النبو الثاني وقت اللي يدخل فيه طرف اخر دونك مش نتناقش معاه مش نبيع ونشري معاه مش بينيغوسي وشكون اللي مش يغلب مش نرضاو بالاغلبيه دونك مش نتاقلم
1: النيفو الثالث
0: وعندك نعم
1: والنيفو الثالث
0: النيفو الثالث اللي هو نتاع لا حول ولا قوه الا بالله الطقس سخون الطقس بارد هبط قانون نسوق في كرهبتي اوبليجي باش نطبق قانون الطرقات دونك ما نجم كان نتاقلم على خاطر ما نجمش نتدخل فيه
1: باهي هذا يخليوه الغدوه بين الاحساس الايجابي والتاقلم
0: الاحساس الايجابي والتاقلم باهي ان شاء الله
1: ينجم خاطر يكون موضوع مهم برشا بالنسبه اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ولينا نحن زاد
0: باهي سيدي ان شاء الله نخدموا الموضوع هذا دونك نقصوا احنا يلزمني جونتيسيب على الرجعه نتاعي جو غارد البوزيتيف نتاع الصلاه نتاعي الكل منهم لي زكتيفيتي اللي نجم نعملهم حتى وين وقت وقت الخدمه ونصلح النوم نتاعي انا خاطر النوم راهو واجب ما نجم نخدم مرتاح الا ما بدني يكون مرتاح
1: صحيح
0: اذا انا بوني مور
1: dans la bonne humeur هذا هو ميرسي بوكو toujours un plaisir زاد باش نكونوا معك دكتور انس بالشيخ تحياتنا ليك نمشيو مع الموسيقى اندرو دونالدز ميشيل
2: this many days we're oceans apart even though my tears are dry

جلوف مع جيزن ديرولو نوصلوا احنا لما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم غدوة نعود نتلقاو معكم في مواد آخر كالعادة من الساعتين للأربعة. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، ياسمين الجديد في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا وفي الأمان. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة FM
1: الدنيا
2: جوهرة FM.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم السبت. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره اليوم أن عملية سحب الجرايات تأتي إثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجهزة المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني الخاص في أجل أقصاه يوم 26 أوت الحالية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستهداف الاحتلال بالقصف المدفعي المركز عدة مناطق عند أطراف منطقة النبطية جنوب لبنان. وختاما، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن صدمته وحزنه عقب الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت مركزا تجاريا في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيرسل صواريخ اعتراضية جديدة لتزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجاريها الجوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: خطاف الباب على الابواب الله
1: الأربعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. إذن عدنا والعود أحمد، ضربة بداية الموسم الجديد في كرة القدم، طبعا ضربة بداية فيها برشا نقاط استفهام. أولا ساعة من البداية نقولكم مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام نمف وقع تأجيلها بصورة رسمية، لأنه تعرف كل حادثة متاع غرق عدد من المواطنين وعدد من التوانسة والشبان في إحدى السواحل جهة بن قردان، وطبعا هم أسيري بن قردان، والله العظيم قلوبنا الكل معاهم ومع عائلاتهم، وربي يهدي ساعات شبابنا اللي طبعا يمشيوا ضحية ربما المغامرة، والمغامرة تؤدي في النهاية إلى الموت. الله يهدي من كان سبب، والله يرحمهم وترحموا على كل الشبان بن قردان وأهالي بن قردان اللي هما تقريبا قديش 11 ولا 16 واحد، الله يرحمهم. وفي طبعا من جراء الحادث الأليم هذايا، اتحاد بن قردان كان طلب في مراسلة رسمية تتأجل مباراة إلى موعد لاحق مع نادي حمام نمف، قعدنا نستناو في الاستجابة. طبعا الاستجابة جت متأخرة، ولكن قبل لحظات من ضربة بداية المباراة، ولكن المهم الحقيقة قرار كان ممتاز وجريء، وأعتقد أنه في مكانه من السلطات الأمنية وطبعا الرياضية وكل الأطراف الكل متداخلة. دونك تأجيل مباراة نادي حمام نمف أو اتحاد بن قردان نادي حمام نمف اللي كانت مبرمجة في بن قردان. بقيت المقابلات طبعا مش انطلق في حرارة، درجة حرارة يعني كبيرة وكبيرة برشا. احنا داخلين الاستوديو جايين في سياراتنا طبعا وصلت تقريب 37-38. ربي يكون مع الملاعبية، وربي يهدي زاد الرابطة، وربي يهدي زاد السلطات الأمنية، لأنه نعرف القرار مش قرار متاع رابطة برك، فيه تداخل عدة الأطراف من تحديد موعد المقابلات. مباراة الأربعة ونص الحقيقة زاد مباراة عبارة عقاب للاعبين للجماهير وللناس الكل. ستوفيق زابو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. حبيت نعزي أهلينا في بن قردان، الله يرحم الضحايا الكل، وربي إن شاء الله هك المفقودين هذوكم إن شاء الله على الأقل يمنعوا من الكارثة اللي صارت أمس. وشكرا زادة كيف للرابطة اللي خذت عين الاعتبار الحادثة هذه وألغات المباراة متاع بن قردان ومحمد منلف، ربي يرحمهم وينعمهم ورب يصبر عائلته.
1: خليني نرحب بالدكتور عادل ختالي، سعيد برشا باش يكون معنا في ضربة بداية الموسم الرياضي الجديد. سي عادل مساء الخير.
3: مساء الخير سي جمال، ضربة البداية حلوة برشا. مساء الخير سي توفيق.
2: مساء الخير.
3: مساء الخير كذلك مستمعين مستمعات مشاهدي ومشاهدات جوهرة فام. إن الله وإن الله يرجعون، الله يرحم الشبان هذوما اللي توفاو، وتعرف توفاوا علاش، من بحث عن القوت عن العمل عن تحسين الأوضاع، منهم زوز لاعبين اللي من فئات السنية للعمرية للاتحاد الرياضي بن قردان، ربي يرحمهم وينعمهم ويعطيهم عائلاتهم الصبر إن شاء الله. نحب نشكر زاد الرابطة كذلك أنه استجابت للنداء للطلب اللي تقدم به اتحاد
1: بشيء من التأخير، ما بارك الله فيك.
3: ميساج مو التأخير، تعرف سبت ممكن عمل وكذا، نلقاو لهم مع المهم النتيجة سي جمال، النتيجة واحدة وهو التضامن مع العائلات اللي فقدت أبنائها وكذلك لبلدة مدينة بن قردان. على كل حال موقف يتسمى تحسب هذا للرابطة، وإن شاء الله حد الباس، وإن شاء الله الناس كل معناها تلقى تبقى الطريق السوي إن شاء الله بحول الله.
1: والحقيقة نحب نحيي موقف نادي حملان في شخص رئيسها صديقنا الإعلامي المتميز منذر جبنيني اللي هو رئيس الهيئة التسييرية، لأنه البلاغ اللي قريته من الهيئة المديرة لنادي حملان كان بلاغ فيه برشة تعاطف وبرشة إنسانية وغلب الجانب الإنساني على الرياضي. وسمعته حتى في إحدى الحوارات متاعه اللي صارت العشية كان يعني ملتزم بأي قرار يجي من الرابطة ومتضامن مع أي قرار لفائدة طبعا الجانب الإنساني قبل الجانب الرياضي. فبرافو لنادي حملان.
3: مش غريب على سي المنظر، تعرفوا رجل إعلامي دونك يدخل زادة كذلك التواصل، يقدم الجانب الاجتماعي وهو الأهم، يقدم زادة الروح البشرية أهم من كل شيء. الرياضة ما هو التنافس رياضي لا أكثر ولا أقل. تحية لي، تحية للحمام لنف كذلك للتضامن هذا.
1: بس توفيق زادة، احنا مادام نحكي على التضامن بربي باش نسمعكم أغنية، ولكن الأغنية ذي زادة والله يشوف الظروف، الظروف جات في احنا نحكي على وفاة وغيره، حتى الوليد ذي اللي هو محمد علي حواس بمناسبة الأربعينية متاع الوالد متاعه نزار حواس اللي هو رجل أمني يعني معروف جدا في الأوساط الأمنية، توفى عنده 40 اليوم يعني تقريبا البارح والبارح تلو الأربعينية متاعه. ولده محمد علي اللي متعلق به برشا عمل أغنية مؤثرة جدا، تحية لبوه طبعا. زادة سندرا حواس أخته وزوجته بسمة بالصادق وعائلتها الكل طبعا تذكروه في الـ في الـ في الـ في الأربعينية متاعه. نعزيهم وإن شاء الله يا ربي يعطيهم الصبر ويعطي لأولاده، خاصة محمد علي اللي ظهر فيه عنده موهبة كبيرة في الغناء، وبنته سندرا إن شاء الله يعني يحافظوا على اسم بوهم ويقعدوا ديما يعني متماسكين، وإن شاء الله من الذرية الصالحة. هاو نسمعوا الأغنية وتحية كما قلت والله يرحمه نزار الحواس.

0: هي الى كل السادة المشاهدين عبر جوهرة تي في وكذلك اللي يتابعوا فينا على الباج نتاع سبور جوهرة فام. تنجموا تتابعوا معنا اللايف نتاع المقابلات سبور جوهرة فام. دونك تدخلوا على الباج الخاصه بالرياضه تتابعوا معنا المقابلات اون لايف. وخليني نذكر اللي بحضنا سي توفيق زعبوب والدكتور عادل الخطالي. وشو رايكم سي توفيق وسي عادل نبداو نعملوا جوله في الملاعب ونبداو بالمقابلات المبرمجه اليوم؟ طبعا نحيو مباراه اتحاد بن قردان وحمام لنف اللي تاجلت. طبعا تتجه الانظار الى زوز ملاعب بدرجه اولى، هما الكل حقيقه ملاعب مهمه لانه جوله اولى افتتاحيه، ولكن على اهميه المقابلات لقاء الاجوار حمام سوسه والاتحاد المنصيري حاضر فيه انس الذوادي، ساقيه الدائر شبيبه العمران حاضر فيه فوزي الخماسي، والملعب التونسي الصفاقسي حاضر فيه رضا الخليفي. شنو رايك نمشيو نعملوا التنقيزه سي عادل على حماها بالي الحوار بحثنا هنا؟
1: مداهم جيراننا هما اولى سي جمال.
0: هما اولى، خلينا نشوفوا سي توفيق المشاري موافق ولا لا.
2: شنو حمام سوسه؟
0: نبداو حمام سوسه ولا لا؟
2: جيراننا زوز، حمام سوسه والمسجد.
0: باهي نمشي وحده حمام سوسه وانيس الذوادي موجود على عين المكان. انيس مرحبا بك.
3: مرحبا جمال، تحيه ليك، تحيه لكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في مباشره من استاد بوعلي الاحوار في حمام سوسه. قبل خمسة دقائق على انطلاق مباراة الجولة الافتتاحية من البطولة، أكيد عودة البطولة في طقس حقيقة حار تقريبا فما 35 درجة في استاد بوعلي الأحوار مع أرضية نجم نقولوا متوسطة مع انطلاقة البطولة بعد تأهيل استاد بوعلي الأحوار تقريبا منذ أسبوع لاحتضان مباراة الجولة الافتتاحية بعد ما اقتر الحديث في مرة أولى عن إمكانية لعب المقابلات في أولمبي سوسة وأخيرا أهل استاد بوعلي الأحوار. نبدأ بتشكيلة الفريقين، نبدأ بالفريق الضيف الاتحاد الرياضي المنستيري من غير منتدبين بما أنه لم يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب بسبب الإجراءات والتحويلات البنكية. تقريبا المبلغ مش كبير برشا، لكن الاتحاد الرياضي المنستيري ما نجحش في تأهيل ملاعبيته في الجولة الافتتاحية. أحمد سليمان في حراسة المرمى رقم 24، عبد الرحمن بوزغندا رقم 12، رائد بوشنيبة رقم 21، ريان عزوز قائد الفريق رقم 13، يوسف بينغا رقم 17، ميراث بن حسن رقم 5، تيم جبيلي رقم 23، بيجا تسارابا رقم 33، صالح البرهومي رقم 20، سامي بوعلي رقم 28، ومهدي قنوني رقم 10. على دكة البدلاء بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي دربه الفرنسي رومان فولز اللي درب سابقا يانج أفريكانز التنزاني كآخر تجربة قبلها كان أيضا مساعد في سان داونز. على دكة البدلاء ياسين خلال رقم 32، منتصر بوغزيلا رقم 31، ابن قطر هلال وإطلاع من السينيور بي، عثمان دياني رقم 6، مازن سلامة رقم 30، عدنان اليعقوبي رقم 11، علي بريبش رقم 18، فراس الميلاتي 35، وإبراهيم قديقا رقم 29. هذا بالنسبة لتشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة لتشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة، يبدأ المدرب يوسف لوميبي بالتشكيلة هذه: محمد أمين الحزقي رقم 30، ريان بن عبدالله رقم 4، جعفر موسى رقم 22، نور البيجي رقم 2، أيوب شعبان رقم 5، خليل المشرقي 26، عياض الحولي رقم 34، مالك بعايو رقم 20، عمر السماري رقم 7، فادي بوعلي سليمان رقم 27 اللي هو قائد الفريق، ومحمد أمين بن جراي رقم 11. على دكة بدلاء الأمل نصري شرف الدين رقم 32، حارس مرمى الثاني رقم 33، مؤيد حسين، محمد أمين هلال رقم 29، نسيم بقديدة رقم 19، علي بن حسين رقم 8، فخري العوجي رقم 18، مصعب سيسي رقم 13، ورائد بالحاج عبدالله رقم 17. بالنسبة في مواجهة الجولة الافتتاحية بتكون عدد 13 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى من 12 مواجهة سابقة. الأمل الرياضي بحمام سوسة فاز في مقابلة واحدة، 3 فوز للاتحاد الرياضي المنستيري، 8 تعادلات في حمام سوسة. الأمل مربح حتى مقابلة فوز للاتحاد، وبالنسبة للأمل اللي سجل 8 أهداف، الاتحاد سجل 10 أهداف كما قلت في حمام سوسة. الاتحاد ربح 4 مقابلات. لحظات وطاقم التحكيم يعطي إشارة الانطلاق بقيادة حسين بن ساسي حكم رئيسي، مساعد أول وائل المحواشي، المساعد الثاني حمزة جلاسي، والحكم الرابع وائل العجنقي. في الفار السلوفيني ألكسندر ماكتوفيتش، الحكم المساعد في الفار مهدي بسرور، ومراقب الحكام هو عصام الرحموني. دقيقة صمت ثم نرجع لك بعد لحظات في استاد بوعلي الأحوار.
0: شكرا أنيس الذوادي. هذه مقابلة من المقابلات، ناخذ كلمة على المقابلة هذه، ماذا ننتظر مباراة هذه اللقاء الأجوار سي عادل؟
1: هي مقابلة مهمة جدا للطرفين. تعرف المقابلة الأولى راهو الفرق الكل تحب إثبات نفسها، نادي حمام سوسة يحب في أول جولة من يأكد من
0: الجاهزية
1: متاعه، وكذلك يحب ياخذ ثلاث نقاط اكيد انه يلعب فوق ميدانه، دونك تعرف اللي معناه من

0: مقابلات الأولى ذوم المهمين في التحصيل على النقاط هام جدا. دونك ما نتصورش أنه فرصة بتجي خير من هكا. يبدأ البطولة بمقابلة فوق ميدانه. الاتحاد الرياضي المنستيري كذلك معناها يحب زادا يبدأ الموسم على الأقل نقولوا تعادله ثلاث نقاط. المنافسة الرياضية قريبة لبعضها. لكن خليني أقول لك على البطولة كلمة سي جمال اللي بطولتنا هذه. أنا ماذا بي كلمة بطولة أنه تتنحى الكلمة هذه؟ علاش؟ لأنه البطولة المفروض أنه فما تقارب في المستويات على مستوى مالي وعلى مستوى التنافس أي مقاييس التنافسية. في ما يسمى بالبطولة التونسية ما ريتش المقاييس قريبة لبعضها. دونك على مستوى الأموال هي هي بطولة للفقراء والأغنياء. في خليني نقول النصفين. في النصف الأول تقريبا نحن في تونس يقولوا الأربع الأوائل الأربع كذا وباقي الفرق. وذي اللي رينا في تونس لأنه الفرق ما تغيرتش على مستوى الميزانيات متاعها، ما تغيرتش على مستوى التسيير. أشوف فرق خلطت بتجهز لاعبين، فرق لا المنتدبين، فرق نحات المنع وفرق لا، يدلك اللي فما تفاوت قبل ما تبدأ البطولة. وهذا مجددا تذكر به لأنه معناه ماذا بينا نراو أنه فرق تلعب قرب لبعضها. بالنسبة للسؤال بتاعك جاوبتك.
1: وعليش البطولة نحيها؟ ما أنت ترى أنه ما عاش تصلح كلمة بطولة؟
0: لا كلمة بطولة، بطولة أي البطل يزم فما مقاييس متاع بطولة. معناها تكون المقاييس هذية متاع التنافس تكون قريبة جدا من بعضها. فما تفاوت رهيب بين الفرق الأولى اللي عندها ميزانيات ضخمة وفرق لا شيء لها، الجير لا ميزير قولنا بالفرنساوية. دونك كلمة بطولة في ذهني ما تستقيمش على البطولة التونسية. معناها التفاوت معناها عميق كبير جدا. دونك تشوف فرق معناها وكعلاش برشا ناس يقولوا فرق الكبيرة وفرق الصغيرة. هي صغيرة من حيث الميزانيات وحيث الأموال. وتو بعدها نسمعوا تباعا معناها المشاكل بتاع الكلام هذين اللي يقولك فيها أنا.
1: هو انطلقت المقابلات. خلنا نعمل طلة زادة على الهادي النايفر، مباراة كبيرة بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي. رضا الخليفي، رضا مرحبا بك. رضا أهلا وسهلا بك. رضا
2: أهلا وسهلا بك جمال، تحية لك ولي توفيق وسعادة وكل المستمعين والمستمعات من ملعب الهادي النايفر في بارتو. عنا دقيقتين منذ انطلاق لقاء القمة بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، والنتيجة ما زالت التعادل صفر مقابل صفر. طقس سخون ولكن الحقيقة الآن التحية تم شوية النسمة، ولكن اليوم النهار سخون برشا والحمد لله أنه تم نسمة ساعة ربما اللاعبين على تقديم أداء يليق بهذه المباراة. جماهير خفيرة تحضر هذه المباراة. هذا هجوم من النادي الصفاقسي بفرصة عالية وتخرج ستة أمتار. على كل نشوف مباشرة التشكيل في النادي، تشكيل الفريقين نفسه في الملعب التونسي. عاطف الدخيلي في حيرة المرمى، الهادي خلفه منير الجاسي، رعد التربالي، عادل الساعي، يوسف توري، مامدون، حسن الصافي، بوبكر كمارا، وائل الورغمي، وامادو دياي. بالنسبة لتشكيل النادي الصفاقسي، أيمن تحمام في حراسة المرمى، علي معلول، كيفن موندوكو، حمزة المخلوتي، هشام بكار، ريان الدربالي، ودراغو، جمال مديابا، محمد الطرابلسي، وإيمانويل إيفون. يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم بديس بن صالح، المساعد الأول جمال الدرعي، المساعد الثاني حسان شعبان، الحكم الرابع عبد السلام ماني، وبالنسبة لحكم البار السلوفيني أسمير ساكرو وبيتش، ويساعده أشرف الهتي، بينما يراقب الحكام سيف الدين السويسي. نلعب في الدقيقة الثالثة، النتيجة تعادل صفر مقابل صفر بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي.
1: سي توفيق تعليقك على المباراة هذه. كل واحد نفسه كلمة من عنده. مباراة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي
3: قمة في بداية الموسم بين زوز فرق، اللي زوز فرق مدربين مجدد. مدرب الملعب التونسي البرتغالي جديد على بطولتنا، وبالنسبة للكوكي زاد نفس الشيء، تسمى جديد لأنه صار له فترة ما دربش في تونس. فأعتقد اللي فما استقرار في النادي الصفاقسي موجود، معنا دحمان موجود، والدربالي موجود على اليمين، علي معلول موجود على اليسار، بكار موجود، مونديكوز، ترابلسي كيف كيف. الغياب الوحيد أعتقد اللي هو عمر بن علي الهداف اللي مش موجود كأساسي. تبقى بخلاف هذا الملعب التونسي تغير في بعض اللاعبين اللي جدد، وحتى في حراسة المرمى اليوم شفنا تخيلي مش يكون أساسي مع الملعب التونسي. دونك ماتش إكيليبري، ماتش الزوز فرق يبحثوا على الانتصار الاول بالنسبه لهم اللي يخليهم على الاقل معناها يبداوا البدايه طيبه وكل فريق يطمح ماشي على الاقل تكون البدايه طيبه تبقى هذا الكل يعتمد على البرفورمانس نتاع الملاعبيه على ارضيه الميدان. نجم كل مدرب يحضر تو تشكيلته ويحضر طريقه اللعب والكل، ولكن الاداء كيف سيكون في ظل الحراره المفرطه وفي ظل زادة رجمون الارضيه نتاع ملعب برضو ممتازه اليوم على ما قاعدين نشوفوها ديريكت ارضيه تلعب. ونتمنى ونشوفوا على الاقل كل واحدة مش يعتمد على طريقة اللعب على حسب امكانيات اللاعبين نتاعو سواء الهجومية او زادة كيف كيف في الدفاع اللي خط الملعب التونسي خط دفاعه اللي خرجوا منه عدة عناصر اساسيين كيما عروس كيما صحراوي مزوز اعمده راهو من الصعب مش تلقى
1: تغير بسرعة في
3: مش تعود اللي دوز اكسيو ولا في وسط الميدان يلزم شوية وقت
1: صبر مش وشوي وقت
3: فوالا
1: خلينا نمشيو او فما هذا تونجيك سعاد فما تغيير في النتيجه في سفيقس ناخذوا الفكره على الهدف الاول في سفيقس مع فوزي الخميسي. تفضل يا فوزي.
4: مرحبا بك جميل، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات جوهر اف ام. كما قلت انت اول هدف ضالي منذ في بدايه الموسم الحالي وجاء في 59 ثانيه بالضبط يعني منذ انطلاق المباراه اللي بدأت التأخير بثلاثة دقائق يعني تو ثلاثة دقائق منذ انطلاق المباراة التقدم لصالح سقيط تقدم سقيط الدير هدف لصفر هدف زيال العلوي في الدقيقة الأولى من المباراة يعتبر
1: الدقيقة الأولى من المباراة الدقيقة الأولى كيفاش وصلنا الهدف يا فوزي؟
4: امتداد كروي يعني هجوم عكس يعني امتداد خرج الكرة لصراط يعني زياد العلوي كما نقولوا احنا ضبط انت لاعب صاروخ أمام المرمى خلى الكرة في الزاوية الثانية مولي على الهدف الأول في هذا الموسم لصالح تقدم سقيط الدير
1: وهو أول موسم أول هدف في الموسم
4: الهدف الثاني جمال.
1: نعم
4: جمال.
1: تفضل
4: جمال.
1: تفضل يا فوزي معك تفضل.
4: الهدف الثاني محمد علي العمري لصالح تقدم سقيط الدير أول موسم لها في الرابطة المحترفة الأولى بعد أربعة دقائق من تقدم الهدفين لصفر أمام شبيبة الرياضية بالعمرات.
1: باهي إذا سنين بلاش نوريك تعليقك على بداية قوية لسقيط الدير.
0: قوية جدا أنا برسك أربعة دقائق في صفر دونك التقدم يحب يفرض اللون نتاعو وبالطبيعة يحب يبدأ معناه كما نقولوا نحن الموسم كما سبقنا قلنا الفرق الأخرى بقوة ما ينجمش معناه ما يستغلش تواجده فوق ميدانه وامام جمهوره وكشفنا اللي متقدم 2-0 ما نساوش اللي تبعنا الفريق هذا وشفناه في التحضيرات عمل برشا تحضيرات بدا في الاوائل دونك مستعد على ما اظن
1: او الهدف الثاني شوف التوزيع هذا او ديريكت في
0: التحضيرات سول دونك ما رايش الحارس المرمى دونك
1: باهي تعليق ستوفيق بداية قويل تقدم سقيط الدائرة
3: ولكن بالنسبة للعمران ما فاجأنا مش من عويد العمران اللي يقبل زوز هدف في ظرف ثلاث دقائق دونك يوريك الفريق اللي مركز واللي مش مركز في الأشياء هذه في سوء تقدير في التمركز من خط الدفاع اللي خلى المهاجم ينفرد وحده على الجهه اليمين ويصوبها
0: شبيبة العمران خرجوا منها برشا
3: خرجوا منها برشا ملاعبيه وخاصة الحارس مرمى اللي كان سد منيع اللي مشى للترجي
1: فعادش يخلي مكانه
3: دونك دائما كي تبدا ظهرك مرتاح ما تخافش على بقيه الدفاع تنجم اما سورتو كي تبدا عندك حارس متمكن وحارس عنده خبره والطول وزاد كيف كيف القياده هذا اللي فقدوا توا في الخمسة دقائق الأخيرة شبيبة العمران هو علاش سقيت الدائرة
1: قبل زوز هذا خلينا نمشي لأنيس الذوادي في بوعلي الحوار في حمام سوسة. مرحبا بك أنيس من جديد. أنيس مرحبا أنيس.
5: مرحبا من جديد جمال في استاد بوعلي الحوار وصلنا تقريبا تسعة دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الأول في مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة والذي حاد الرياضي المنستيري دائما التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين في الحقيقة ما فيش فرص كبيرة تذكر مع الفرصة الأخطر كانت للأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق ريان بن عبد الله والتصويبة كانت تصدي لها الحارس أحمد سليمان خرج الكرة ثم كانت فرصة من مهدي القنوني وريان عزوز كان أسبق منه الحارس محمد أمين الحزقي هذا تقريبا قريب العشر دقائق لعب مع كما قلت الطقس السخون ان شاء الله ما تثيرش اصابات. نعرفوا تقريبا 35 درجه في استاد بوعلي الاحوار في حمام سوسه، حضور جماهيري محترم من جماهير الامل اللي جاوا تقريبا 1500 متفرج، مع حضور لافت في الحقيقه مع دخول الملعب بوعلي الاحوار لبعض الاجانب، فما من المجر، فما بعض المشجعين من روسيا استغلوا تواجدهم في تونس للسياحة، وخاصة فما عائلة ربما تبعت الأمل الرياضي بحمام سوسة حتى منذ مقر إقامتهم في إحدى النزل في القنطاوي، وجاوا يتفرجوا خصيصا في المقابلة اليوم اللي هي عائلة من المجر. ما نعرفش إذا كانت حب نسمعوا بحكيوا على الأجواء، هي أم وزوز أولادهم حكيوا على الأجواء
1: نسمعهم
5: شو قالوا خلال تواجدهم قبل المقابلة.
6: We are from Hungary. We are in the Emradi Palace, all inclusive hotel, and we decided to go to this stadium to this football match because we are a big football fan. Especially my brother is a big football fan.
7: I am from Hungary. Magyarul beszélek egyébként elsősorban. Tunéziai szurkolók vagyunk. Szeretjük a tunéz sportot. Tunéz sportot.
8: I am the mother from.
7: Nagyon szurkolunk a Hamam Susznak, illetve a turéziai labdarúgásnak.
6: And we feel comfortable, so we love this place. It's not Hungary, but we love this place. So amazing.
1: واضح اذا مرحبا بال احنا في فتره
0: صيفيه
1: سياحه ورياضه سياحه ورياضه
0: اي خدمه سبورتيف يسمى هذا تيس صحه
1: انيس
0: معناها شفت هما كيفاش حبوا يتضامنوا كانوا في الاوتيل جاوا يتفرجوا ممتاز جدا
1: واضح انيس جا وحدهم ولا فما شكون استدعاهم؟
5: لا جا وحدهم فما حتى بعض الجماهير الاخرى فما من روسيا استغلوا التواجد نتاعهم ربما مع فتره اقامتهم في القنطاوي في احدى النزول شافوا الامل الرياضي بحمام سوسه وقت اللي يكون يتدرب واستغلوا الفرصه للتعرف على كره القدم التونسيه وان شاء الله من خلال ماتش بيطلع على الاقل نعطيو ايماج باهي على كره القدم التونسيه بدايه من استادات للنيفو مع السخانه هذه ان شاء الله على الاقل هو وقت اللي يرجعوا لبلادهم يحكيوا على كره القدم التونسيه والمقابلات نتاعها تكون في ظروف طيبه.
1: قديش وقت ذكرنا بالتوقيت في بوعلي الاحوار؟
5: بالضبط 12 دقيقه في ملعب بوعلي الاحوار، دائما التعادل 0 مقابل 0 بين الامل الرياضي بحمام سوسه والاتحاد الرياضي المنستيري، حوار بين المدربين فولز المدرب الفرنسي الاتحاد الرياضي المنستيري في اول تجربه في البطوله التونسيه، ويوسف لوبيبي اللاعب السابق لمستقبل مرسى النادي الافريقي النجم الرياضي الساحلي واللي بدا تجربته كمدرب مساعد مع المنتخب التنزاني ثم اشرف حتى على المستقبل الرياضي بالمرسى في خطه مدرب مساعد ثم مدرب اول وكان مدرب مساعد في النجم الساحلي قبل ما يتولى المهام خلفا لمحمد علي نفخه قبل انطلاق الموسم هذا. 12 دقيقه لعب 0 مقابل
1: واضح. ناخذ التوقيت زاد في باردو وفي صفاقس. في باردو رضا التوقيت وين تجي رضا؟
2: في باردو نرى في الدقيقة 10 ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين الملعب التونسي والنادي صفاقس. في الحقيقة نسق المباراة محترم وسجلنا زوج محاولات، الأولى للملعب التونسي في الدقيقة الرابعة هجوم وائل ورغمي يتوخل على اليمين يتوخل من 18 متر يوسع لكن هشام بكاري رجع الكرة. الدقيقة السادسة مخالفة للنادي الصفاقسي ينفذ علي معلول ولكن دفاع الملعب التونسي يرجع الكرة.
1: واضح فوزي التوقيت ونتيجة في صفاقس يا فوزي.
4: جمال كان 10 دقائق لعب من انطلاق المباراة، التقدم ما زال لصالح تقدم سقيط الريدير هدفين لصفر. الدقيقة الأولى الهدف له زين العلول والهدف الثاني عن طريق محمد علي العمري في الدقيقة الرابعة.
0: أنا حبيت أقول على الملعب التونسي غير المدرسة اتجاه للمدرسة البرتغالية، دونك سمعت سي توفيق قال على اللاعبين لكن كذلك فكر المدرب هام جدا. ونحيي بالمناسبة المدير الرياضي جمال الدين الإمام اللي قاعد يقوم بعمل كبير منذ سنوات من أجل هيكلة وإعادة هيكلة، وشفت قداش المدرب يمشي وجهه هو ثابت. دونك العمل اللي يقوم به استقدموا المدرب البرتغالي لأنه هم عدة لاعبين في الملعب التونسي في هذه السنين ممتازين جدا ماهرين جدا على مستوى اللعب، ينقصك التوش هذي كانوا باش يطلعوا لليكيب سينيور. دونك مشى الملعب التونسي في التمشي هذايا اللي ماتسا تحب لا ميتريس دو بالون الاستحواذ على الكره تحب البناء وكل الملعب التونسي ماشي في التوجه هذايا. دونك تحيه ليه لكن نشوفوا تو نشوفوا تباعا بصمات المدرب وفكره في الميدان. النادي الرياضي الصفاقسي حافظ على المنصه التونسيه خرج الكوكي فدخل الكوكي مشى محمد وجاء نبيل. دونك تقريبا العناصر هي كما قال سي توفيق باستثناء بن علي. دونك المحافظة كذلك على الانسجام في المجموع, ولكن على مستوى الطموح نتصور النادي الرياضي الصفاقسي اللي خليني نقول السنة الفارطة في نهاية السنة الفارطة في الأمطار الأخيرة معناه ما كانتش النتائج معناه قد التبنيات بتاع الجماهير, ممكن ذاك علاش حدث التغيير. علي معلول اللاعب اللي أعطى معناه لسيز أعطى اون باز معناه كبيرة للفريق وأعطى معناها رغبة وحب في الانتصارات. أكيد النادي الصفاقسي معنا بالكوكي بالخبرة اللي عنده كذلك يحب أنه يلعب الأدوار الأولى. لكن الملعب التونسي فريق اللي نحييه, علاش نحييه؟ لأنه على قدر البساط يا أبو درجي الفريق هذا فلسفش ياسر على قدر الأموال اللي عنده الرئاسة متاعه اون بون جيرانس اون بون غوفرنانس يعرف قتاش يبيع يعرف ايش يجري وقت اللي ما يخلطش على حاجة معناها يأثث بيته من جديد. تحية ليه وزاد تحية لكل الهيئات متاع النوادي هذه اللي بكل صراحة معناها أمام الشح المادي الموجود معناها قاعدين صامدين وقاعدين يسيروا في جمعياتهم.
1: عندك إضافة الصفيق
3: فيما يخص الملعب التونسي؟
1: فيما يخص ربما النتائج لحضرين ككلها
3: لا نتائج عادية جدا
1: مازال بكري
3: مازال بكري تبقى اللي قاعد نشوف فيه اللي أملها ممسوسة في ظل معنا غيابات عديدة وعديدة جدا في الاتحاد المونستيري معنا توسي عادل جبد على الموضوع نتاع التأهيل معنا فما ملاعبية إلى حد ولامس مش مأهلين في الاتحاد المونستيري مالجريكو عنده المدرب عنده 45 يوم يختم هاي شنو ذنبك تجي في الاخر تقول والله فلان وفلان وفلان مش مهني دونك يزمو يعاود يركومبوزي ليفيكتيف معناها الفورماسيون نتاعو ويعاود يركز على هذا وهذا وهذا وهذا اللي صار بالنسبه للتشكيله اللي فيها بوشنيبا موجود فيها زاد كيف كيف صلاح البرهوم اليوم كاساسي وائل قنوني اللي اساسي مع احمد سليمان الحارس اللي رجع وخذا مكان عبد السلام اللي عبد السلام شال النادي الرياضي الصفاقسي الشيخاوي وفابريس اللي كانوا الزوز زوز قلوب دفاع اللي في الاتحاد المونستيري ما مش موجودين موزيز في وسط الميدان دياني دونك غربلة جديدة
1: كبيرة في
3: الاتحاد المونستيري ويلزم شوية وقت للمدرب الجديد وننتظره هل وقت اللي التشكيلة تكمل والانتدابات وصرتوا الانتدابات وقت اللي سي تتسجل ويأخذوا البطاقات متاعهم وقت النجم نحكم على تبقى كبداية لحد الآن أما الحمام سوسة هو اللي مسيطر على الاتحاد المونستيري هو اللي جاته زوز فرص كاد على اثر انه يسجل لولا الحارس عبد السلام
1: باش شانو ترتيحه من بعد نرجع
3: لولا مش عبد السلام الحارس احمد سليمان
1: فقط قبلها الجامعه التونسيه هبطت بلاغ اكدت فيه انه اخذت قرار بتاجيل المباراه دونك الجامعه اجلت مباراه مش الرابطه حسب البلاغ الجامعه هي اللي هبطت البلاغ قالت اجلت مباراه مش الرابطه دونك اخذت
3: الرابطه ولا الجامعه
1: هاي الجامعة قررت
3: بارك الله فيه يمكن تأكيدا
0: تأكيد
3: للرابطة
0: هو منطقي للرابطة
1: لكن الجامعة الجامعة
0: خرجت
1: تقرر وقال تقرر تأجيل مباراة
0: البلاغ رسمي
1: بلاغ رسمي.
0: على كل حال النتيجة واحدة والنية طيبة
1: من بعد نرجو أكيد للمقابلات وللنتائج

0: 50 دقيقة نرجعوا لراديو سبور. فما قرار لا خنشوفوا أنيس الذوادي في ملعب علي الحوار في حمام سوسة، ولو أنه فما توقف لشرب الماء وغيرها البريك ذاك اللي توا ذولي ضروري جدا في الطقس هذا. أنيس مرحبا بك، التوقيت وانتجا.
1: مرحبا من جديد جمال. بالضبط 25 دقيقة لعب في استاد علي الحوار، دائما التعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري مع أفضلية في 25 دقيقة للأمل الرياضي بحمام سوسة بعد محاولة عياد الحوني استاذها أحمد سليمان المسلمة بضربة جزاء للأمل دقيقة 18 بعد التدخل على فادي بوعلي سليمان، لكن الحكم والفار ما رجعوش للقطة وشافوا إنه ما تطلبش ضربة جزاء. وملك بعايو دقيقة 21 يبقى التعادل 0-0.
0: صفر مقابل صفر، ولو انه تعليق سي توفيق على اللقطه قال لك من الفار ما طلبش وما مشاوش. ها فاشي به فوزي في صفاقس، توقيت وانتجه فوزي.
2: مرحبا بك جمال. 23 دقيقه لعب في مباراه تقدم ساقيت الدائر وشبيبه الرياضيه بالعمران، مازال التقدم لصالح ساقيت الدائر، هدفين لصفر. ذكروا شريط الاهداف في الدقيقه الاولى اللاعب ديال العلوي، الدقيقة الرابعة محمد علي عمري صالح سقيت الدير، تغيير اضطراري أمادو با يغادر بسبب الإصابة ودخول حمدي السلامي بتشكيل سقيت الدير.
0: به كاو قصيت وحدك فوزي، قررت قررت بشتسكت ميسيلش.
2: لا جمال، انا لو جاء التغيير الثاني مش نكمل تغيير، زوج تغييرات يعني في نفس الوقت يعني قام به مصري بن كحله من عشها لخطه تكتيكيه ولا اعتماد ولا يمكن كاع الاصابه، هيك علاش يعني زوج تغييرات في نفس الوقت، رقم 19 يغادر ورقم 14 يدخل حمدي جبنوني
0: اي
2: صاحب الهدف يغادر
0: زياد العالي. علاش؟
2: نعم
0: علاش؟
2: داعي سابق حمدي جبلوني يعني صاحب الهدف زيد علوي يغادر ويدخل مكانه حمدي جناوي. حمدي جناوي
0: يعني
2: يمكن عامل الطقس سخانة ياسر في ملعب طيب ميري، لكن هذا كل على اللاعبين الكل، لكن ثلاثة تغييرات في 23 دقيقة.
0: اي ما بكري راهو فوزي مش مستنسين تغييرات في الوقت هذا، مش مستنسين دقيقة 24 دقيقة لعب
2: أول اضطراري خاطر خرج مصاب أمادو با، لكن هذوما قاعدين يلعبوا والمدرب عمل زوج تغييرات. يمكن هو حتى اللقاء اللي خدم في الاذاعه الداخليه
3: شربوا الماء
2: تغيير اضطراري، علاش انا عملت الطمون باش ننتبه شنو اللي قاعد يصير، يعني ثلاثه تغييرات.
0: قال لك بركش ناقصين ماء فسي زعبوب
4: ما شربوش بزايد ماء.
2: الماء ما والله يقول لك حاجه، النقطه والله اللي قلت انت في البلاتو تو، انا والله تو قاعد نتبع والله لا فما ماء في الملعب، وزيد قبل المباراة بساعة يعني قص الضوء لما تدخل مصرات الجهوية يعني مع فيها على رأس سيد الوالي
4: رجعت البطولة حكيت
2: لك اتصل بالشركة الجهوية الكهرباء والغاز اللي كان اللي موجود سيد الوالي اليوم في أول مباراة في الموسم هذه خاصة التقدم
0: اتصل بهم باش رجعوا الضوء.
2: إيه قص الضوء يعني قص في الملعب وفما تعطيل حتى على الفار، خاطر الفار مركز كاميرا وينتو، لكن يمكن دارك الأمر والكابلوات لغتنا احنا تحرقوا بس الكابلوات تخرج يا ربي قبل المباراة ساعتين ولا ساعة ونص، يعني الحقيقة يعني ملعب كما
0: خليت فيها فوزي
4: فماش حاجة أخرى أخويا فوزي قول لنا أنت قلت قول لنا كما حاجة أخرى
0: قصة الضوء والولي تدخل والكابلوات تعرفوا
2: موني أنا تدريجيا نعطي الأخبار وعندي الكواليس
0: لا لا صبا كل
4: شوف فماش حاجة أخرى أخويا فوزي يا غالي
0: صبا
2: ماني نتبع بالسياسة كل شيء نعطي السياسة باش نعدي حصي باهي مباراتي باهي مش نصب كل شيء
0: لا فقط حبيت اسمعني يا فوزي خليهم مازال الاخبار وبعد نرجع لك، ما فقدت حبيت تشوف الزاويه اللي الصوره قاعد توصل منها على منصه الديوان يذول اللي تغيرت اليوم، هل انه بسبب قصان الضوء ولا يعني
2: لا الحقيقة الديوان خطر، هي الديوان قبل المباراة تركز الكاميراوات
0: مستنسين يصوروا من شيرة المدارج الرئيسية يعني التريبيون هاو، أما اليوم شوف الكاميرا في الجهة الأخرى مش عادي ولا
2: لا ديما كان لا ديما هو حتى وقت اخذوا قرار بكون يتحول منصة الصحفيين فوق حجرة ملابس يعني في المنطقة الشمسية استثناء اللي حاملين الكاميرات على كونتر جو على كاليتي متاع التصوير، يعني ما يجموش يخليوا الكاميرات فرض منصة الصحفيين نسمعوا الصحفيين المصورين.
0: واضح. رضا رضا بسرعه التوقيت والنتيجه في باردو رضا الخليف.
1: نرى في الدقيقة 25 والنتيجة نتائج التعادل 0 مقابل 0 بين الملعب التونسي ونادي الشرق.
0: هاي تو نرجعوا بعد شويه لكل المقابلات. مرحبا بكم، تابعوا فينا على جوهرة فهم، جوهرة تي في وسبور جوهرة فهم.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرجلة يوم الأحد 23 أوت. الموعد مع عرض الكرنفال 6 متاع العشية وعرض يحيي الفنان غازي العيادي بداية من 10 ليلة.

0: احدي فيلم بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة وبدعم من وزارة شؤون ثقافية تنظم جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس المولدية 10. الخارجة باش تكون من زاوية سيدي محرز نحو زاوية سيدي بن عروس. يلا كونوا في الموعد نهار 3-25 أوت 2026 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع لنا عادة.
1: جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة
3: اف ام. بوبليسيتي.
4: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي روميز في واحده من لي اجانس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: Business News.
6: مرحبا بكم. أعلن قطب وطالب المبادر بجامعة المنستير عن فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات. وتعد هذه المسابقة الدولية الكبرى المخصصة للابتكار وريادة الأعمال الطلابية فرصة ممتازة لطلبة من أجل عرض فكرة أو مشروع مبتكر على المستوى الدولي والتنافس مع فرق جامعية دولية. هذا وتستهدف المسابقة طلبة الذين لديهم فكرة مشروع أو مشروع ريادي قيد التطوير أو نموذج أولي أو خدمة مبتكرة أو حل يستجيب لحاجة ملموسة. ويجب أن تتكون الفرق المشاركة في هذه المسابقة من طالبين اثنين تتعلق مشاريعهم بالمجالات المتصلة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والصحة والتكنولوجيا الحيوية والزراعة والصناعات الغذائية والبيئة والطاقة والهندسة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد والثقافة والخدمات المبتكرة. ويتعين على الطلبة المترشحين تقديم المشروع من خلال خطة عمل توضح المشكلة المستهدفة والحل المقترح والسوق والفئات المستفيدة والنموذج الاقتصادي ومدى ابتكار المشروع وآفاق تطويره. ويمكن المشاركين التسجيل عبر الإنترنت بداية من 20 أوت وإلى غاية 15 سبتمبر القادم. تنظم بمقر اتحاد تونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة فعاليات الدورة الثانية للصالون الإفريقي للصناعات الغذائية والمشروبات أفريكا فودا من 10 إلى 12 ديسمبر القادم. ويعد هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي مناسبة هامة تجمع بين فن الطبخ والثقافة والابتكار والتبادل والتواصل إلى جانب اكتشاف ثراء النكهات الإفريقية والتنوع الغذائي والثقافي بمنطقة متوسطة. ختاما، تبلغ مستويات تخزين الغاز في ألمانيا حاليا أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011 وفقا لمبادرة تخزين الطاقة إنيسا المعنية بالقطاع. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
5: بزنس نيوز.
3: جوهرة اف ام.
7: تسمع اوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
7: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
7: جوهر أفعال تندانس
2: تندانس برعاية
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: أريدو، طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. جديد اليوم يجينا من عند شركة الأبل واللي بعثت دفعة جديدة من إشعارات التهديد إلى مستخدمين تشتبه في استخدام الأجهزة متاعهم ببرامج تجسس متطورة. أبل تأكد اللي كون التنبيهات هذه يلزم نتعاملوا معها بجدية حتى لو لم يكن الاختراق نجح بالفعل أبل توضح وتقول لكونها بعثت الإشعارات الجديدة إلى مستخدمين موجودين في 110 دولة في العالم، وهك إجمالي عدد الدول اللي وصلوها الإشعارات هذوما يفوت 150 دولة. إش خليت على عدد الجملة للدول بعض دول. دونك أبل هنا نلقوها تطورت طريقة عرض للتحذيرات هذية، نجم يظهر لك تنبيه مباشر على الإكران دوفي متاع الايفون متاعك ويخبرك بكونه شركة اكتشفت هجوم ببرنامج تجسس على لاباري متاعك. ينجموا زادة كيف كيف يبعثوا لك اشعارات عبر البريد الالكتروني وإلا وقت اللي تسجل الدخول الى الحساب متاعك. دونك اش تقولك؟ تقولك هاو بعض الاجراءات اللي يلزمك تتخذها لحماية البيانات متاعك ولحماية التليفون متاعك وإلا لاباري ابل بصفة عامة. وتأكد ابل اللي كونه تلقي الاشعار ما يعنيش بالضرورة اللي كونوا لاباري متاع المستخدم تعرض للاختراق بنجاح، لكن يعطينا ديزانديس اللي كونوا يلزمنا نتحركوا سريعا. أكثر حاجة توصي بها شركة الأبل هي تفعيل وضع الإغلاق. الناس اللي عندهم لزايفون يعرفوا اللوك داون مود، هو وضع أمني مصمم لتقليل فرص نجاح الهجمات الإلكترونية شديدة التعقيد من خلال حتى ديليميت لبعض وظائف الجهاز. دونك هذا الشو اللي عنا اليوم في تندانس. غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
1: تندانس راديو سبور.

0: الخمسة وعشرة دقائق عودة للمقابلات، نقترب من نهاية الأشواط الأولى. خلينا نشوف الأهداف، والأهداف بدأت تجي. الأهداف هدف أول في باردو نكتشفه مع رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك جمال، وكذلك تغيرت النتيجة هنا في باردو وتغيرت لصالح النادي الصفاقسي عن طريق محمد الطرابلسي الدقيقة 36. كيف جاء بول هدف هذا؟ كانت ركنية نفذها علي معلول، نمشي عالي جي قدام إيمانويل بول، وهذا الأخير إمرار الكورة لمحمد الطرابلسي، ومحمد الطرابلسي بتسديدة أرضية ماهيش قوية برشا يغلط فيها العارض الحارس عاطف الدخيلي، وتصبح النتيجة 1-0 للنادي الصفاقسي أمام الملعب التونسي هنا في باردو. مع الملاحظ وأنه النادي تشكيلة النادي الصفاقسي شهد تغيير اضطراري، دخول يوسف حبشية مكان هشام بكا.
0: واضح، إذا هدف أول. خلينا ناخذ التوقيت في الملاعب، بقية الملاعب، ومن بعد نعطيكم تعطوني فكرة على الهدف لأنه شاهدناه الهدف. أنيس الذوادي في بوعلي الحوار حمام سوس. أنيس
2: مرحبا من جديد جمال، تحية ليك، تحية كل يتابعوا فينا الحضور معك. وصلنا بالضبط 41 دقيقة في صد بوعلي الحوار، دائما تعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي مونستيري. في الحقيقة شوط أول ما فماش فرصة كبيرة، شوط أول متوسط. أبرز فرصة في الدقائق الفارطة كانت لرياض بن عبد الله في الدقيقة 26 والتصدي من أحمد سليمان، وما زال التعادل 0-0 مع تغيير منتظر في الدقائق القادمة. الاتحاد الرياضي المونستيري منتظر أنه المدرب الفرنسي رومان فولز شيخهم عدنان اليعقوبي في انتظار نعطيهم شيخه بلاستشكون في التشكيلة الأساسية مع أفضلية في الدقائق اللي تعدها تقريبا 41 دقيقة للأمل الرياضي بحمام سوسة، مع حتى تقصه وأفضل شوية دونك إن شاء الله نشوف كورة خاصة في الشوط
0: لا معطينا فكر ما عطينا فكر على الطقس، خاطر انت ماكش بعيد علينا برشا على الإذاعة. وسي توفيق من بعد باش يخرج باش يعرف روحه على شنو قادم.
2: قلت بكري شويه السخانه كانت كبيره برشا، السخانه تقريبا مع انطلاق المقابله وصلت حتى 37 درجه مع ارضيه الميدان لارضيه متوسطه، دونك ما شفناش ريتم كبير. توا فما شويه نسمه في المدرجات، لكن ما زالت سخونه شويه، درجه الحراره تقريبا توا تحت ال 30-31 درجه في حمام سوسه. وان شاء الله كما قلت مع الشوط الثاني زدت شويه درجه الحراره تطيح، ما يروح توفيق لسيمون يولي
0: لي. ايوه يروح يبدا خاطر هو مصر يظل باش تعدى ديريكت يعمل غطسه راهو ديريكت. شنو عملها اذا كان تخسخون هكا؟ شنو بالعكس
3: تتفرشك تفرشك
0: تفرشك تفرشك. خلينا نشوف تفرشيك واخذها بعد فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك يا فوزي.
4: مرحبا بك جميل. 40 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، ما زال التقدم صالح، تقدم سقيد الدير هدفين لصفر، هدف الدقيقة الأولى اللاعب زياد العلوي، والهدف الثاني محمد علي العمري. كما قلت لك يعني ثلاثة تغييرات قام بهم مصري بن كحلة مدرب تقدم سقيد الدير عكس المدرب نيس أمين الباجي اللي بال 11 يبدا بهم يكمل بهم. تحرك فريق شبيبة الرياضية العمرانية في الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع متماسك وحارس عبد القادر شوية اللي دخل مرتين أمام هجوم شبيبة الرياضية بالعمران، خلى النتيجة ديما تقدم لصالح سقيد الدير هدفين لصفر. غناية برك نحبك كان تجرب في الرجية تعطيها لي.
0: أي تفضل سي فوزي تفضل. أشني الغناية؟
4: أعطيني شريبة لله عطشان الرب يا بلدية نسمعها.
0: أعطيني شريبة لله شوف هيلو أعطيه له يا ودي. الرجل ذلي
4: بلدية اللي تهديها لجميع المتفرجين ولا مشاهدين ولا اللي موجودين في الملاعب نصحافين ولا حطيه بالحق. الماء اللي خلى لي التوفيق حتى بديناه
0: صحيح،
4: لكن بالحق اليوم نقص كبير ياسر في الماء، يعني حتى باش تجيل الجمعيات العادة جمعية تلجم طريقة ولا طريقة خوية يجم يمتقوا مقاش حتى هما يزموا بالصفقة على الماء، خاصة التقدم سقيد الدير يعني تجيب الماء بتاعها.
0: اسمع تمتع يا فوزي، اسمع وتمتع. اسمع
5: اعطيني
0: شريبة لله،
4: هاي هذه
0: اللي نعمل كل هذه اعطيني. اما الغالب ما اعطيك ما منعرفش كان جيب الماء ولا هذه.
4: لا لا حتى تهزنا المورال شوي،
0: تهزك من المورال يعني. توا انت حاير في دبوسة ماء بجاه ربي اللي موجود في ملعب بعلي الحقب موجود ملعب طيب ميري.
4: قاعد ننقل في مباراة، أنا استنى في بين الشوطين مش نمشي حتى ناخذها كيما نقولوا احنا بالسوم الغالي ناخذها وكا، وما فهمناش بالحق على الطرش كبير ياسر جمال وتقصوني. لا
0: والله كل تضامن خويا فوزي، كل تضامن معك انت ومع
4: التوفيق. هو اللي بدا بحكايه الماء وعشناها
0: احنا وقتها نفدلكوا عليه سي توفيق، لكن ظهر بالكشف يعني وقتها قلنا شنو هالكلام تقول فيه سي توفيق او ظهر بالكشف.
4: عنده الخبره في عنده الخبره
5: عنده خبره في الماء.
4: الهدف الثالث لكن ستة أمتار كان يجب يكون الهدف الثالث تقعد بسقين دير بعد ابتدائي تكون
0: ما هو فماش حاجة أخرى باش تكمل على بكر، خاطر بكر ما خليت شيء يا فوزي راهو
4: مازال بين الشوطين خليه
5: يعاون
0: بالجازوز برا بين الشوطين عنده ما يقول مع مازال
5: لا مازال خير بزاف يعاون بالجازوز
4: لابس التوفيق اليوم جمال
0: كيفاش؟
4: شلون المريول لون التوفيق مريول اليوم
5: لون سقيت الدير
0: والله جاي في الازرق كل عرفت اللي شو يتسمى ذا
5: اسمه
6: لا ذا الازردي
5: نتاع السيتي
0: اختنا ياسمين قالت بلوسيال
4: هذا خاصه نادي محيط القرقني كان
5: يحب صحيح
0: بلوسيال اي باه
5: ديما في البلوسيال
0: ايوه وسع بالك تكلمش برشا خويا فوزي لين يجيك الجازوز يجيك الماء في الشوطين باهي فقط ناخذ رايكم في هدف الملعب التونسي هدف النادي الصفاقسي شنو رايك
6: من ثلاثة قدام بالنسبه لي يعني القدم الاولى الركنيه الثابته علي معلول دونك عرف وين يحطها وين ثم اكثر عدد اكثر كثافه للمهاجمين تاع النادي الصفاقسي دونك كانت معنونه وايضا مانويل على ما اظن هو اللي بالنسبه لي انا خلق المساحه الشاغره نرجع بالكره عمل رميز ممتازه للترابلسي والترابلسي عرف القدم الثالث عرف بنا سيرفاس كونتاكت انه يضرب الكره لانه مشات اراد سول دونك مشات ميته كما نقولوا باللغه الدارجه نتاعنا مع الارض دونك في مكان اللي صعيب على الحارس لانه فما كافياج فما مجموعه لاعبين اللي عملوا له غطوا عليه الصوره دونك وكان هدف ممتاز من ثلاثة قدام بالنسبة لي أنا تناغم بين ثلاث لاعبين وهدف خليني نقول جميل على مستوى جماعي
0: استفيق ذا تقدم النادي الصفاقسي كان منتظر لأنه تقريبا مسيطر حسب ما نتابعه أنه مسيطر وخلق أكثر فرص
5: صحيح جميل الملعب التونسي قاعد من قبل ما يسجل النادي الصفاقسي قاعد يحاول ولكن الموكيم انا لا جوستيس تكنيك في اللمسه الاخيره سواء في الرفعات ولا في التمريرات الاخيره الا والنادي الصفاقسي هو اللي يستبق وهو اللي يفك الكره اكثر ولكن الرجوع نتاع لاعبين الملعب التونسي في الدفاع هو اللي بطيء واللي خلى النادي الصفاقسي في بعض الاوقات وخاصه الجهه اليسار هي اللي تخدم اكثر من الجهه اليمين اللي فقده النادي الصفاقسي في العشر دقائق الاخيره هو بكار علاش خاطر بكار سي اون سوليوشن ساقو اليسار اللي كابابل بالدياغونال يخدم الجهه اليمين ويخلق المفاجاه اللي بتاتر خدم عليها برشا الكوكي انه يحاول مش يفاجئ الملعب التونسي من الكوتي غوش نتاعو ولكن خروج بكار خلى اللاعب اللي دخل مكانه هو يميني دونك اللي بليجي مش يعمل لك الكنترول الزايد وهذاك سي تروتار يعطي الفكره للخصم انه مش يستبق فالهدف جاء هدف ممتاز هدف التصويب نتاعو معناها ذكاء وخاصة معناها بوكو ميتريز في التصويب نتاعو الخطا هو نتاع لاعبين الملعب التونسي معناها كيفاش انت اللاعبين نتاعك الكل ما تخلي حتى واحد من قدام 18 معناها بور سورفي هذاك ديما نقولوا احنا العساس ديما يعس الكرة الثانية مش هو يستبق هو اللي يسكر الزاوية قدام اللي مش يصوب اما ما تخليش معناها لاعبين نادي الصفاقسي احرار قدام 18 متر على اثر ركنيه كيما هذه فالهدف جاء على اثر كره ثابته ولكن الملعب التونسي قاعد يحاول مش يرجع في النتيجه وقاعدين نشوفوا خط دفاع في الدفاع خاصه النادي الصفاقسي متماسك الى حد دقيقه توا بريس 46
6: هو في التحكم الجماعي للكره النادي الصفاقسي خير خاطر الملعب التونسي رينه يجري برشا الملعب التونسي قاعد يخلط على الكره دونك فريق وقت اللي ترى فريق يجري برشا معناها المنافس قاعد متحكم خير منك على الكره قاعد يجي قبل بخطوه ولا بعد بخطوه، وهذا يدل للفريق المنافس هو اكثر تحكم واستحواذ الكره واكثر متريز للجو. دونك النادي الصفاقسي هو اللي قاعد يسير تقريبا المباراه هذه بحسن انتشار لاعبيه وكذلك بحسن التحركات اللي قاعد يعمل فيها والتحولات اللي يعمل فيها. الملعب التونسي قاعد يحب يعمل كما قال سي توفيق، قاعد يجتهد لكن قاعد يخلط ديما بعد الكره وقاعد يجري اكثر، دونك مش لاقي التوازن اثناء اللعب.
0: به انا مش عارف هل بدينا نقترب من نهايه الاشواط الاولى ولا لا. خلينا ناخذ التوقيت في كل الملاعب في بعلي الحوار. انيس نهايه الشوط الاول هكا ولا؟
7: بالفعل جمال، نهايه الشوط الاول في ملعب بعلي الحوار في مباراه الامل الرياضي بحمام سوسه والاتحاد الرياضي المنيسيري على نتيجه التعادل 0-0. في الحقيقه شوط متوسط، الافضليه كانت فيه للامل الرياضي بحمام سوسه مع احتجاج ملعبية الأمل. في اللقطة الأخيرة كانت كرة خرج أحمد سليمان للركنية، لكن الحكم يشوف أنه 3 دقائق اللي أضافه كوقت بديل انتهى وأعلن على نهاية الشوط الأول. نهاية الشوط الأول بانتظار إن شاء الله انطلاقة الشوط الثاني في ملعب بوعلي الأحوار.
0: الماء موجود غادي أنتم مش كما فوزي ما؟
7: ما والله ما فيش برشا ماء يا جمال هنا في المنصة، ما فيش ماء مع الطقس هذا ما فيش ماء.
0: باهي خلينا نشوفوا الهادي النيفر نهاية الشوط الأول هكا ولا رضا وينو رضا الخليفي؟ رضا نهاية الشوط الأول ولا رضا نهاية الشوط الأول؟ زاد واحد بلاش للنادي الصفاقسي قدام الملعب التونسي في صفاقس فوزي الخماسي، ما حتى إذا كان حصلناش عليه مش مشكلة لأنه الراجل يزمو فيسا يمشي يشوف يعني ينقذ روحه بين الشوطين.
6: عطشان
4: أنا موجود أنا موجود أما سير رضا مشاهي لوج على دبوز رماء أنا موجود. خلنا في 48 دقيقة لعب بعد ما ضاف الحكم 4 دقائق كوقت بديل ما زال التقدم
0: فوزي المعذر ذولي عديتني أنت من غادي مش مشكلة تفضل أي
4: شبيك زمان.
0: لا لباس لباس تفضل أي
4: تفضل جمال أنا نفضل. أنا دخلنا في 48 دقيقة و 12 ثانية قلت مع مضاف الحكم 4 دقائق وقت بديل ما زال التقدم لصالح تقدم الرياضي بسقي الدير أمام شبيبة الرياضية بالعمران هدفين لصوفة الهدف في الدقيقة الأولى زياد علو الدقيقة الرابعة محمد علي العامري.
0: 3 أهداف في شوط أول من 3 مقابلات سعاد كرقم
6: شوي
0: مع بداية مقابلات في طقس وصل 36-37
6: ايه الحرارة مؤثرة اكيد. شفنا حتى التعويضات، شفنا اللاعبين اللي خرجوا، تعرف سي جبير راهو اللاعب ينجم يخسر بين 3 و4 إترات راهو معناها في الساعة على مستوى الماء هام جدا، والماء ذا ينقص من معناها خليني نقول على مستوى الأكسجين في البلازما سونغان، دونك التدفق في العضلات باش يكون ماهوش تدفق عادي، ده تدفق شحيح، دونك وزاد يأثر حتى على مستوى إدراكي على مستوى لا كونسيونس، أنه ما عادش فما تركيز، ما عادش ما يعرفش الملاعب يمد ساقه ولا يشدها باش يمشيو بلغة الكرة، يسنتر ولا يجري، دونك هذا التشيع على مستوى انتباهه واليقظة نتاعه وتركيزه، دونك باش أثر عليه، وهذا هو هذا في الآخر باش يعطيك إصابات. أنا باش تكون إما عضلية وإصابات أيضا نجم تكون على مستوى معناها كما تو سمعت الخوف نتاع اللاعبين، وهذا معناها كان من المفروض أنه نتجاوزوه خاصة هي الغالبة. ما باش نقول لك سي جمال اللي راهو الشوبين نهار 30
0: لا وجهك ما
6: تعرفش
0: وجهك خلينا نشوفوا هاو فوزي ساعة قبل يطلب الخط فوزي وبعد يمشي الرضا. فوزي تفضل يا فوزي.
4: نهاية الشوط الأول بتقدم لصالح النادي الرياضي، تقدم الرياضي بسقيد الدير هدفين لصفر، لكن الحكم تو في وسط الميدان كالعادة. رجعنا بين الشوطين ولا عند نهاية الشوط الأول عبسين بوحوش يعني قاعد يناقش في الحكم يعني ما نعرفش شنو الأسباب. الحقيقة احنا موجودين في
0: نقطة مباراة
4: زوز أهداف لزوز أهداف يعني صحاح لتقدم سقيد الدير
0: واضح. هاي خليك ترتاح شوية فوزي تفضل. خلينا نمشيو لرضا الخليفي. رضا مرحبا بك. رضا
1: مرحبا بك جمال. حتى هنا في بارتو نهاية الشوط الأول على نتيجة تقدم النادي الصفاقسي على الملعب التونسي بهدف مقابل 0 وصاحب الهدف هو محمد الطرابلسي دقيقة 36
0: واضح. إذا نهاية الشوط الكل نذكر 0-0 بعلي الحوار أمل حمصوص الاتحاد المنسيري. سقيت الدائر متقدمة على شبيبة العمر 2 بلاش في الشوط الأول. النادي الصفاقسي متقدم على الملعب التونسي في عقر داره في باردو 1 بلاش. ونذكر أجلت مباراة اتحاد بن قردان وحمام لنف إلى موعد لاحق بسبب طبعا الكارثة الإنسانية اللي صارت، أو خلينا نقوله يعني وفاة الشبان من اتحاد شبان من بن قردان في أعماق البحار. دونك تعزينا الحارة مرة أخرى إلى أهالينا في بن قردان، ولهذا السبب وقع اتخاذ القرار بتأجيل المباراة. يبدو حسب معلومات سي عادل ستوفيق أن الجامعة هي اللي أجلت مباراة بتدخل سلطة الكل، لأنه
6: قرار سياسي،
0: نجم يكون قرار سياسي، لأنه الرابطة يعني الرابطة ما نجمش تأجل مباراة باعتبار أن حمام لنف يعني تمسك بأنه يلعب المباراة. دونك الجامعة تدخلت وأكيد أخذت الاستشارة دونك وت

0: وتحسن من مستوى بطولة شبان، لكن مش على حساب صحتهم، وصورتو أنه فما صغيرات هذوما فاتت النمو متاعهم. يا سيدي الملاعب ينجم معناها على مستوى عضلة القلب معناها يتمسلك نقص ما نقص كذا، فما عودة مدرسية وكل. دونك آخر ما سمعتش واحد حكى على الفئات الشبانية معناها بتاع الشبان أنه راه وقتاش باش يلعبوا هما، معناها تتصور أنت الأربعة ونص وهذوما كبر وكبار، ومعناها تكلمنا نحن وش كان مالك صغيرات اللي مندفع ومغروم وبوه راه وامه راه، ومعناها باش يمشيو بساكن فما عندهم تنقلات معناها بعيده. دونك باش يلعب لك 8 بتاع الصباح والعشره والحداش والماضي ساعه. دونك بكل صراحه معناها مراجعه خليني نقول مش التوقيت اما البرك ما مراجعه زاد التواريخ بتاع انطلاق بطوله الشبان، نستناو الدنيا تبرد شويه وبعد فما العطل، بعد فما العطل في ملتيبلي لي ماتش في العطل وهام جدا، ولا ما زاد معناها فما زاد فترات راحه ممكن انك تعمل البطولات هذه، مش تعملها بدعوى انك تضعف المقابلات هذه وتعملها في درجات حراريه عاليه جدا. تصور انت تصور انت ولدك في شارع 8 بتاع الصباح ولا العشرة ولا ال11 هو تبدا في البحر
1: وشوف وشوف
0: وشوف وشوف
1: نعمل ترتيح استفيقه
2: فابل.
1: عندك شغنيه تحب تسمع اقرب شوي فما شغنيه عندك شغنيه عندك
2: لا لا عندي اليوم شنو شنو سبت
1: انت ما تهديش نرس يعني بالحد
0: ما لحقتش على الريال تلعب اليوم زاد
2: مازلنا مش بدناش على جماعه برا خاطر البارح ربحنا ثلاثه بلاش ومش بديش
0: فهمني بالضبط شكون الفريق اللي تحبه خاطر ما
1: فهمتش اليوم اليوم
0: لا يلزم فهمني كل شيء
1: لا اليوم اول حصه في العدد الجديد لازم نفصلها
0: سي جمال اليوم انا وياه باش نعملوا ان كونتر نفهموا الساعه هل ترى هو ولد الملعب السوسي ولا ولد نجم هذه الساحل؟
1: وشو الفريق اللي يحبه البر؟
0: وشو الفريق اللي يحبه البر؟ الوطني والفريق الاوروبي يزم نروح عندي ثلاثة اجوبة هكا ولا
1: اليوم البلو سيال هذا نتاع نابولي اللي جاي
0: انا جيتك في الفيردي
1: برا
0: الفيردي.

0: 5:42 دقيقة. إذا عودة مع انطلاق الأشواط الثانية في الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر انطلاق الجولة اليوم بثلاثة مقابلات فقط، مع التذكير بتأجيل مباراة اتحاد بن قردان وحمام لمف إلى موعد لاحق. ثلاثة مقابلات، خلينا في الشوط الأول 0-0 بين حمام سوسة اتحاد المناسيري، تقدم ساقط الدائرة شباب العمانة 2-0، وتقدم النادي الصفاقسي على حساب الملعب التونسي 1-0. خلينا نعمل طلع على أنيس الذوادي في بعلي الحوار حمام سوسة. أنيس مرحبا بك.
1: مرحبا من جديد، تحية لك، تحية لكل تبع فينا على جوهرة فام. وصلنا بالضبط في هذا الشوط الثاني، تقريبا 7 دقائق لعب من التعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري في استاد بوعلي الأحوار. الأفضلية متواصلة للأمل اللي كان قريب من التسجيل مع انطلاق الشوط الثاني، خاصة بالتعويل على فادي بوعلي سليمان، عمر السميري ومالك بعيو اللي قاعد يقدم في دقائق ممتازة. تغيير وحيد إلى حد الآن صار من قبل الاتحاد الرياضي المنستيري، عدنان اليعقوبي كان خذا مكان سامي بوعلي مع انطلاق هذا الشوط الثاني. مع كما قلت شوط ثاني ننتظروا أنه يكون النيفو يقوى شوية في هذه المقابلة. إلى حد الآن 8 دقائق منذ الشوط تلك الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0. نذكر بالأحداث بتاع كل فريق بالنسبة لرومان فولز مع الاتحاد الرياضي المنستيري: أحمد سليمان، عبد الرحمن بوزغندا، رايد بوشنيبا، ريان عزوز، يوسف بانجا، ميراث بن حسن، شيم جبالي، تيسارابا، أيضا لاعب عدنان يعقوبي مكان سامي بوعلي ومهدي الكنوني. بالنسبة ليوسف لوميهبي بالتشكيلة هذه اللي حافظ عليها حازقي في حراسة المرمى: ريان بن عبد الله، جعفر موسى، نور الباجي، أيوب شعبان، خليل المشرقي، عياض الحولي، مالك بعيو، عمر السميري، فادي بوعلي سليمان، ومحمد أمين بن جراي. تقريبا 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني في ملعب بوعلي الأحوار، دائما التعادل 0-0 بين الأمل والاتحاد المنسي.
0: به هذا 0-0، هل ننتظر حاجة؟
2: ما فماش نسق عالي بكل صراحة، ما لا يفهم ما هي بداية
0: الموسم،
2: الموسم. لكن على الأقل في بعض الدقائق أو بعض الوضعيات المفروض أنه يعمل يعني تلقى الفريق يعمل لك دوت رواز أكسيليراسيون، هو اللي باش يلزم يجيب فهم الفارق ويسجل. خاطر نحكي على الأمل الرياضي حمام سوسة، إذا اليوم يحب يكسب المباراة ما نجمش يخلي النسق هذا، يلزم على الأقل المدرب يشوف اللاعبين اللي أو اللي تعرفني خليني نقول اللي يعطيوها دو لا فيتيس دو لو جو. فما لاعبين إن شاء الله أنهم يهبطوا لل في المباراة هذه ويعطيو دلا فيتيس باش ينجم يسجل. ما كانش المباراة باش تمشي في النسق هذا، باش تمشي معناها بالتعادل، لأنه الاتحاد لأنه يعرف اللي فما غيابات، فما لاعبين غير مؤهلين وكل معناها نتيجة التعادل قد تكفي.
0: ولو أنه خرج راود الهجوم أو سي هكا ولا استوفيق تقرب شو الميكرو استوفيق ما فهمش بكارب
3: الميكرو شو عادل بعدين
0: يعني تفضل أي ميساج نتفادل مع بعض نتفادل مع بعض مش ترى كانوا الاتحاد المنستيري خرج في الشوط الثاني للهجوم.
3: لا توا فما ثلاثة في ثلاثة مناسبات الاتحاد المنستيري كان أخطر.
0: لا لا الشوط الثاني راهو سي عادل الاتحاد أفضل.
3: لكن شنو هو تو اللي حكى لي سي عادل منطقي هو اللي عادة أنا كده الواحد يعمل فور كونتر فور مرة اثنين ثلاثة أربعة هل القادر هو مش يواصل مش يفرض النسق واللي يخلي منا الفريق يفرض أسلوبه في يلعب على أرضية ميدان حمام سوسة راهو نجم تكون متغيرة بصفة كبيرة برش
0: وحتى الاتحاد المنستيري
3: زوز زوز بحكي على الأمل اللي الهدف متاعها نورماني مش موجود متاع السنة اللي فاتت مش هالمستقبل المرس فما عدة لاعبين اللي كانوا لوساتور وكانت معناها اللي شادين أمل حمام سوسة
2: أربعة لاعبين بريكي
3: وخرج في معناها خرجوا في الوقت قصير جدا دونك مش تلقى الآليات هذه الكل في مباراة كما اليوم مع القريصة قاعدين ما مش مقصرين أما نحكيه على ماذا بيك معناها اللي فات مش تعاود وتفرض أسلوب لعبك مش تحاول مش تسجل هدف اللي يخليك تاخذ 3 نقاط. في المقابل الاتحاد المنستيري قاعد يسجل وقاعد يحاول وقاعد يحب يمشي أكثر قدام بالتمريرات القصيرة قاعد يفتش أكثر في الدوبلومون دي باس ويلوش في الفراغات بين الأظهرة ولي دو زاكسيو. هذا قال ليش وصل كم مرة والحارس متاع عمل حمسوسة أنقذ الفريق في في مناسبة أو مناسبتين.
0: به خلنا نطلع على رضا الخليفي في باردو. رضا مرحبا بك.
4: مرحبا
1: مرحبا بك جمال. في برضو عندنا 8 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني والنتيجه لا زالت على حاله. تقدم النادي الصفاقسي على الملعب التونسي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو محمد الدربيش في الدقيقه 36 بدايه الشوط الثاني. كانت الحقيقه الملعب التونسي بدا الدقائق الاولى بقوه وتحصل على دول فرص. الدقيقه الاولى كاد مادون داي يفتتح النتيجه بتوزيع ثقه من بكر كامارا، لكن رأسيته مرت في جانب القاب. دقيقة ثالثة مخالفة على يمين الحارس أيمن تحمان نفذها وعلي والغمي، لكن تحمان يتعلق بكلتا يديه ويرجع الكرة عليه. كما قلنا النتيجة لازالت 1-0 للسياسات هنا في باردو. نرى في الدقيقة التاسعة.
0: دقيقة التاسعة، إذا هذه النتيجة أو على الأقل النتيجة لحد الآن 1-0 للنادي الصفاقسي. خلينا نشوفوا فوزي الخماسي ونطمنوا على أخونا فوزي الخماسي في انطلاق الشوط الثاني. فوزي أهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: مرحبا بك جمال. 53 دقيقة في المباراة، يعني منذ انطلاق المباراة ما زال التقدم لصالح تقدم سقية الدير، يعني بعد ثلاثة تغييرات كما قلنا عليهم في الشوط الأول، يعني حمدي السلامي واللاعب حمدي جناوي ويوسف الأسعد براوي أخذوا مكان يعني أصحاب الأهداف، يعني صاحب الهدف الأول في الدقيقة 1، صاحب الهدف الثاني محمد علي العمري في الدقيقة الرابعة. بالنسبة لشباب القيروانية يعني زوز لاعبين دخلوا في بين الشوطين، محمد أبي بن عمر
0: الشباب القيروانية. يا فوزي مش القيروان، القيروان راهي في الرابطة الثانية هذيك.
4: الشبيبة الرياضية بالعمران، العفو تحية لحباز ضد الشبيبة الرياضية بالقروان، ودخول دخول شهاب الزغلامي يعني منذ بين الشوطين عن طريق للفريق الشبيبة الرياضية بالعمران المدرب يعني أحمد أمين باجب بين الشوطين، تعزز صفوف الهجوم لتدارك يعني الأهداف المقبولة منذ دقائق أولى المباراة. الظاهر جمال يعني منذ دقيقة الأولى يعني بعد العطب اللي حكينا عليه، يعني صوت أول دون الفار دون استعمال تقنية الفار بعد العطب اللي حكينا عليه، يعني بعد انقطاع التيار الكهربائي في ملعب طيب ميري. وبالحق هو جمال حتى
0: صوت الأول ما غير فار،
4: صوت الأول ما غير فار،
0: باهي هذه يعني معلومة جديدة باهي.
4: تحية زاد الحكام الحقيقة، الحكم الرئيسي حسني نيري والمساعد بتاعه محمد بابيض والمساعد الثاني رائد الشنباخ والمساعد الاحتياط الحكم الاحتياط أسامة شريف، الحق اللي قال القادرين يقوموا بأداء ممتاز جدا رغم غياب التقنيه الفار، يعني دون مساعدة تقنيه الفار
0: قالوا لهم الملعبية ولا ما يعرفوش الملعبية؟
4: لا على البالم كنت بين الشوطين كنت
0: هبطت فوزي الفار دايرة وبيناتنا حكيت وحكاية دايرة يزم حلو عليه الدوسي.
4: والله جمال اليوم أنا مثل ما
0: لا يزم حلو عليه الدوسي فوزي ذا حكيت وحكي البارة ذي روا.
4: تسع كاميرات موجودين، زوز حافلات، الجروب أخي الجروب اللي تأخذ احتياط يعني موجودة في ملعب طيب ميري، لكن العطب اللي صار القصة في وقتهم قاعدين كما يقولوا عملوا الخيوط بتاع البار، هذا حسب الكواليس اللي عندي القصة هيك عطبت الأربع كاميرات اللي تنقل الحجة البار، يعني اللي تثبت مع الحكم البار حمزة جعيد والمساعد بتاعه صديق اللموشي، هذا اللي بالنسبة بالرغم كنت في الاجتماع الأمني يعني ناظر في ملعب طيب ميري بصفاقس كان متواجد وحضر يعني الحاضرين، قال لما ذا بينا تنسيق مع شركة توزيع الكهرباء والغاز باش ما تقصش الضوء في المنطقة منذ منتصف النهار حتى بعد نهاية المباراة. هذا بالنسبة لل
0: وقص الضوء تدخل طبعا من سيد الوالي باش يرجع هكا
4: وسيد الوالي زاد بين الشاطرين وقع تكريبه والسيد المعتمد الأول يعني من طرف شباب فريق تقدم رياضي بسقي الدائر.
0: خلص شيء فوزي أعطيكم نشرة كاملة فقط خلص السؤال أخويا فوزي، معناتها يعني التقنيات اللي صار لها العطب هذية يعني نجم نسترجعهم ولا عطب يعني
4: لا هو يقول لك هو حتى تو شركة تونسية كهرباء والغاز على البالة بيكون ما بقصش، لكن قال لك جاء عطب طارئ
0: هو اللي تسبب في الانقطاع
4: الانقطاع الكهرباء يعني
0: استنى يا فوزي بدقيق فما عطب يعني
2: بان عطب
4: احنا مو نعرفوا احنا تي
0: دي يعني تسلسل الافكار
2: عندك الحق
4: سامحني جميل اعطيك الفكره كامله عطبنا احنا سابقا يعني عديد ما ننطق كل مره تقصدوا في ساعه نص ساعه هذا اللي كان معمول به، كانت يمكن بعض المناطق حساسة ولا مناطق استراتيجية يعني يعلمون بيكون القصان هيك ما تشملهمش. ملعب طيب ميري منه بالاجتماع الأمني قرروا يعني بكون اعلام شركه روسيا كهرباء الغاز عدم يعني قصف الضوء، لكن اليوم وقت سهل لهم على قصف الضوء. كان الاجابه بيكون فما طب طارئ لمده ربع ساعه، هو ربع ساعه كامله القصف الضوء في مناطق النيري قبل المباراه، وتداركوا الموقف ورجع الضوء طيب نيري، لكن تقنيه الفار حصل على طب في الاسلاك يعني كما نقولوا احنا تحرقت الاسلاك.
2: سي فوزي عطيني بالليل السؤال لي سي فوزي
4: جمال
0: فوزي والله صدقني ما انت نحب نسمجلس
2: مسلسل تشكوكي تشكوكي. انا حبيت نعرف برك
0: فوزي فهمت حاجه دي. يا سيد رفيق
2: سي سؤال انا نحب نطرحه لسي فوزي لو سمحت سي جمال. سي فوزي
4: كرام.
2: انا حبيت التكريم المسؤولين الجيويين جاوا خاطر قاموا بمجهودات ورجعوا الضوء.
4: لا لا لا لا
0: خلي سعد
4: لا لا لا لا لا تكريم خاطر بدايه موسم وتقدم سقيد الدير مع اعتاد الرئيس منير ملاك اعتاد الفريق الزير زاد كرمه الشبيبه الرياضيه بالعمران هذا اعتاد العاده وليت في فريق تقدم سقيد الدير منذ الموسم الفارط ولا حتى اللي قبله كل مباراه يوقع تكريم فريق المنافس وقبل المباراة مهما كانت المباريات المباراة هذه اعتاد بها عائلة
2: فيها ضوء ولا ما فيهاش؟
4: لا لا ما فيهاش. هذا سيد الوالي هو أول مباراة تقدم سقيد الدير للتاريخ في تاريخ الفريق أول مباراة في مباراة طيب نيري يعني ولا أول
0: سيد الوالي يزمني ما يحضر يا فوزي باش كي تقصي رجع لنا الضوء.
4: لا هذه الأمور هذه ولا أنا بالنسبة لي أنا نقول لك كما الحاطة كما هي أنت وستوفيق وبخير.
0: لا ربي هذه ستوفيق ما فهمهاش يعني فهمتها
2: ما فهمهاش
0: فما مراحل قص الضوء صار عتب العتب
4: نعم
2: العتب العتب هذايا معناها من المسؤولين عليه شكون؟
4: لا خارج عن نطاق الريف ساعات يكون الريف العتب نتاع الكهرباء ولا المياه صريف الحوايج هذم الفكره تحب توصلها جمال خلينا
0: لا اللي فهمت يا فوزي اللي غياب الماء أثر عليك بشكل كبير هذا واضح.
4: لا لا المياه كالماء تبارك الله أنا تورجعتك الجنجل خطر شمت الماء.
0: آه لا ما لا
4: احنا
0: غلطين هاي خم بدلوا شوية نمشي بعد نعم. لا خطر ستة فيق
3: ساكت لا ساكت اليوم خطر وقت اللي جبت عن ماء كل الدورتوالية هاوت لسين هاوك بعد أربع أيام
0: لأنه مش كنت الماء كيش بد عليه توفيق زعبوه بدخلنا فيه اليوم أنت فتقت مواهبك في الماء والضوء ما خليت شيء
3: مازال غدوة
0: ما خلى شيء
3: مازال غدوة
0: عتب وراء عتب وسلاك وغيره ولا سلاك وقت اللي رجع طلع فما عتب في شير أخرى الفار ما خدمش وإحنا في بناش
3: هذه البداية
0: سيد الوالي تدخل
3: هذه البداية ومازال مازال
0: عمل حوس لتوفيق عمل حوس لسي فوزي كما حبه
4: الحقيقة الفار ما عنده دخل الحقيقة تقليد الفار ركزوا كل شيء تركيز الكاميرات موجودة تسع كاميرات ترقب كل شيء هي العطب وقت قص الضوء هذا حسب اللي الموجود
0: ما نرجع لهش يا فوزي هذيك سيء ما عادش نرجع
4: ما نعطوا المعلومة كما هي نعطوا حق العباد وننقلوا الحادثة كما هي
0: ايه تفضل
4: هذا هو اللي حبيت نقول لك انا بكون العطب اللي صار اثر روسا تدي اله في الدار وقت خص الضوء تتحرك يعني لازمنا ناخذ احتياطات من القصان الضوء للمباريات وبعد تقولوا شبيه يوخروا اللي يحبون يلعبوا السته والسبعه
2: لا نلعبوا في الليل اكثر من هيك
4: نعم
0: لا ما انا كان لعبنا في الليل
2: لعبنا في الليل ماشي يصير
4: جمال هذا وش حبينا نوصله
0: ايوه
4: هذا وش حبيت نوصل بكون لازمنا ناخذ احتياطات
0: يعني ما من الاول نمشي لهذا يا فوزي علاش عملت بينا دوره ما الدور الدور الدور الدور باش في الاخر تقول علاش لازمنا نلعبوا بكري مو قول هذا من الاول وكا
4: كيفاش نقول ما لازم نقول الحافة قبل وبعد نقول لك الاخبار بكون المباراه دون الفار خير
0: لا لا كاو خلينا نمشي بعد انيس ناخذ التوقيت وانت جانيس تفضل مرحبا بك أنسى الذوادي كلهم شايفوا في جرتك يا فوزي تو ما باش شوفوا رضا الخليفي موجود ولا رضا
5: مرحبا بيك يا جمال نلعب في الدقيقة 18
1: 18 ودائما الاسبقيه للنادي السياسي امام الملعب التونسي هدف مقابل صفر مع الملاعب. وانه في الدقائق هذه الملعب التونسي قام بثلاث تغييرات: محمد امين الخميسي خذا مكان هادي قلبه، رفاي الرياحي خذا مكان عدي الساعي، وبركات الحميدي مكان يوسف الصافي. الملعب التونسي قاعد يلعب الكل في الكل، لكن لحد الان ما لقاش الحلول، والنتيجه لا زالت لحالها 1-0 للنادي السياسي امام الملعب التونسي.
0: موجود فوزي ولا مش موجود؟ أنيس، أنيس موجود. لا فوزي زي أنيس كم موجود؟ تفضل أنيس.
1: مرحبا من زيد جمال. وصلنا بالضبط 20 دقيقة لعب في استاد بعلي الأحوار بهذا الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري، مع التغييرات اللي صارت بالدقائق الفارطة. الاتحاد الرياضي المنستيري بعد دخول عدنان اليعقوبي مكان اللاعب سامي بوعلي، وأيضا دخول إبراهيم قدياغا مكان اللاعب بياجات ديسارابا. الأمل الرياضي بحمام سوسة بقية يوسف المبيبي عمل زوج تغييرات: ملك بعايو خلى مكانه لعلي بن حسين، وفادي بوعلي سليمان خلى مكانه لمصعب سيسي لاعب الخبرة اللي سلم شارة القيادة عنده. دخوله يبقى تعادل 0-0 مع أفضلية في الدقائق اللي تعدات للاتحاد الرياضي المنستيري اللي كان شريف في زوج مناسبات من التسجيل. الأولى كانت عن طريق مهدي الكنوني في الدقيقة الثامنة مع تصدي للحارس محمد أمين الحزبي، وأيضا كرة ثانية في الدقيقة 16 على مارتين الحزبي يبدع أمام هجوم الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في مرة أولى أمام الكنوني. ترجع الكرة قدام جديكا والحزبي فسخ هدف محقق للاتحاد الرياضي المنستيري. يبقى تعادل 0-0 في استاد بوعلي الأحواري لحد الآن. وصلنا 22 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني.
0: سمعت خوك فوزي ما في صفاقس الحرارة شنو عملت فيه ولا ليه؟
1: لا فوزي ما نعرف شنو الطقس عنده.
0: لا هو الطقس شو؟ لا ما انت كان سمعت المداخل اللي صارت قبل هذيك فهمت الطقس كيف نوان فوزي.
1: لا ما كنتش نسمع فيه.
0: باهي واضح. هاي وقفة مع الموزيك ومن بعد نرجع.

0: 6:06 دقائق عودة في راديو سبور مع الأهداف، والأهداف المرة هذه تجي في الهادي النيفر في باردو. نكتشفوا الهدف، هدف التعادل، زاد فيه خدمة كبيرة نكتشفوها مع رضا الخليفي. رضا تفضل.
1: أهلا وسهلا بك كمان. بالفعل وهو كذلك هدف التعادل للملعب التونسي عن طريق رافائيل رياحي دقيقة 72. والحقيقة حتى نعطي لقيصر مالي قيصر وأنه بركات تحميدي منذ أن أخذ مكانه في التشكيلة تحرك هجوم الملعب التونسي بقوة وسيطر بالطول والعرض، وكان في الدقيقة 72 مجهود كبير من بركة تحميدي يعطي باص حلوة ورافائيل رياحي يتوقع منطقة 15 متر يسدد بقوة ويخالط الحارس أيضا تحمل وتصبح النتيجة هدف مقابل هدف. نرى في الدقيقة 74
0: هو بركات الحميدي ولاعب النادي الصفاقسي سابقا هكا ولا
1: بالفعل بركات الحميدي قام لحد الان بمجهود كبير بصراحه، ويبدو انه جاهز كاحسن ما يكون للموسم الجديد.
0: حتى نسأل فوزي في هذه نجم يفيدنا فوزي بركات الحميدي قدم مستوى كبير دوما هبط ضد النادي الصفاقسي.
2: صحيح هو اللاعب الاصيل مستقبل جابس، تحول من مستقبل جابس النادي الصفاقسي، ثم احترف يعني في البطوله العراقيه احتمال ولا السعوديه، ثم كانت عوده الى تونس، وكان بعض الاتصالات بالنادي الصفاقسي بعد القرار الاخير بكونه التحق بفريق ملعب التونسي.
0: اي علاش ماهوش مرحب به في النادي الصفاقسي ولا شنو علاش
2: بالضبط؟ والله الحقيقه جميل حتى كسيس فوريدر بالطريقه استعمال يعني التطبيق بال تدعيم خزينة النادي الصفاقسي، والله ساهم بها في فيديو، ساهم بمبلغ مالي محترم لفريق النادي الصفاقسي قبل يلتحق بملعب التونسي. الحقيقة هو عنده حب كبير ياسر الفريق.
0: اي ما علاش شنو الاسباب ولا ما تحبش تقول؟
2: يمكن اسباب فنيه،
0: اختيارات مدرب
2: والمدير يعني اللي هما اللي نسقوا كل المسددين. يمكن زاد هو ديفي اللي هو مباراة يعني حب يلعب في النادي الصفاقسي، لكن ما كتبش المكتوب لازم عديد اللاعبين مصطفى حذاك، عديد اللاعبين اللي يكونوا في فريق ثم ينتقلوا لفريق اخر، خاصه لو تبدا المغادره نتاعهم ماهيش ما يحبوش يغادروا.
0: حط في قلبه فوزي بلغتني، حط في قلبه
2: اي لاعب يخسر مع فريقه. لكن نحب نسال رضا طريقه الاحتفال، هل هو احتفل كلاعب محترف ولا احتفل يعني بطريقه يعني ما غير استفزاز يعطيك صح. هو راه متخلق، لاعب متخلق جدا.
0: اي انت السؤال هذا يتواجه فيه الرضا الخليفي
2: مادام متواجد.
0: تفضل سي رضا. الاحتفال نتاع بركات الحميدي هل كان هو مش بركات اللي سجل، ما حب يركز فوزي على طريقة الاحتفال نتاع بركات الحميدي.
1: لا هو في الحقيقة جمال صاحب الهدف هو رافائيل رياحي، وكان فرحة كبيرة من كل اللاعبين بما فيهم بركات الحميدي، وكان فرحة مقبولة ومعقولة ويستحق أن يفرح لأنه ختم مردود كذا ومردود كبير، وكان تقريبا وراء الهدف، ولكن هو اللي أمضى الهدف هو رافائيل رياحي.
0: واضح دونك هاي الخدمة متاعه اللي عملها ثم طبعا هدف ممتاز للملعب التونسي. تعليق
3: ممتاز. شفنا ملعب التونسي من بداية الشوط الثاني
0: حابب يرجع
3: بكل صراحة، رجع بقوة وشفناه حتى على مستوى فما نوع من معناها الرجوع على مستوى التسريع في اللعب، ولكن زاد حتى على مستوى التمكن الجماعي في الكرة، وهذا أهم جدا. شفنا فما رغبة جامحة لكل العناصر. الهدف ممتاز لأنه اللاعب خاصة ديما اللي عمل الأسيست بالنسبة لي أنا هو مهم لآخر أنهى الهجمة، وهذا طبيعي جدا لكن مهم زاد أنهى الهجمة كيفاش يكون، لكن بناء الأسيست متاعها كان جميل جدا. شفنا الباسور تري للاعب اللي هو متحرر، ولكن الضربة كذلك متاع رافائيل رياحي كانت ممتازة جدا، ضربت في يد دحمان وسجل هدف التعادل. الملعب التونسي نتصور على الأداء والعطاء اللي قاعد يقدم فيه في الشوط الثاني معناها يستاهل أنه يرجع في النتيجة هذه. لكن توا مازال لأنه بقية المقابلة باش نشوفوا زاد على مستوى اللياقة البدنية المنسوب نتاعها شكون باش يقدر يشد أكثر من خوه، شكون باش التحضيرات نتاعو الجاهزية البدنية نتاعو كانت أفضل من خوه أو الزوز كيف هذا يمكن يعمل الفارق من هنا نهاية المباراة.
0: باهي خلنا ناخذ رأي استفيق زعبو في مباراة الاتحاد ومال حمام سوسة قبل نمشي لنيس قاعد تشاهد فيها أنت لحد الآن.
4: بالنسبة لمباراة الأمل
0: فما عودة لفريق تفضل.
4: بالنسبه لامل الاتحاد المنستيري بدا الارهاق والتعب يبان على زوج فرق.
0: شفت برشا لاعبين توقفوا
4: تقطعات برشا اللي صابت كثرت والفرص الخطيره كانت للاتحاد وخاصه الزوز كوره
0: في الشوط الثاني.
4: في الشوط الثاني حتى الشوط الاول جات فرصه وحيده، ولكن الشوط الثاني نتاع غاديغا انو باراتي وانا في ستة امتار يرجع لك الحارس وانت قدامك المرمى وتصويبته ماهيش مؤثره، جات على جنب مالغريكو القانوني اللي عمل لي فور في المره الثانيه على التوالي. تحس اللي المستير قاعده تحاول في الكودو تلوش في الكودو قراص. اما بالنسبه لحمام سوسة زاد كيف كيف تلعب على المرتدات، ولكن دفاع الاتحاد المنستيري ما هوش كل اللي متسرع ولا كل اللي قاعد يهاجم معناها ولا لا مخلي مناطق ولا فما حذر، والحذر معناها محترم
0: مقبول
4: خارج ميدانه في الدقائق الاخيره ينتظر في اي خطا من يغامرش الاتحاد اكثر من لازم انه مش يصطادوا في كوره او اثنين. نفس الشيء بالنسبه للملعب التونسي اللي استفاق بصراحه و
0: هدف الثاني ضاع، هدف
4: الثاني ضاع. انا وجه لوجه كيفاش من يضيعها المهاجم بالشكل هذا؟ انا في بعض الاوقات الواحد يلزم الهدوء، الهدوء ضروري في بعض المواقف.
0: لا كره
3: هذه بتاع صنعه سي هذا عندك ولا ما عندكش؟ هذه صنعه خطر عليه
0: لا ما عندوش،
3: ما عندوش صنعه الراجل. شنو قدام
0: وجه لوجه
3: بس يرفاس اللي ضربها تاع الكره مضربه بوجه الكره الفوق، وين هذه بتاع خدمه بتاع صنعه عندك ولا ما عندكش؟ شفنا نحن الملاعبيه نحكيوا على الملعب التونسي والنادي الاسفيرس فما صنعه في الهدف تاعها ترابلسي صنعة في ضرب الكرة
4: ما شاء الله،
3: وكذلك الرياحي كذلك رافائيل الرياحي شوفنا زاد التسديدة نتاعو يا سريع ممتاز. هذا اللاعب هذا يتواجد في مكان كيما كيك
0: قدام والجول معلول،
3: لا ما ينفع عندنا ما فماش الا الصنعة.
0: خلينا نمشيو بحذا انيس اللذوادي في بالي الحوار. انيس مرحبا بك. انيس
5: مرحبا من جديد جمال. بالضبط وصلنا في استاد بوعلي الاحوار الى 38 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين، ورغم التغييرات اللي صارت في الحقيقة ما شفناش مستوى كبير لا من جانب الامل ولا من جانب الاتحاد المنستيري مع بعض المحاولات، خاصة التغيير الاخير كان من جانب حمام سوسة رايك بالحاج عبد الله خذا مكان محمد امين بن جراي، ومنتصر بوغزيلا لاعب الاتحاد المنستيري في اول مباراة مع الاكابر ياخذ مكان رايك بوشنيبه. زو تغييرات منتظرة أخرى من جانب يوسف لوميبي مع فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعد شوية رقم 10 في فريق الأمل، وأيضا رقم 29 محمد أمين أهلال، وأيضا منتظر فخري العوجي يأخذ مكانهم في التشكيلة الأساسية للأمل الرياضي بحمام سوسة. يبقى دائما التعادل 0-0، ولو أنه أخطر فرصة في هذا الشوط الثاني كانت كرة صالح البرهومي دقيقة 24 اللي صدمت بالقائم الأيمن للحارس محمد أمين الحزقي. دونك شوط ثاني كان فيه كرات زوز كرات لمهدي القنوني إبراهيم قدياقا وكرة صالح البرهومي. تغييرات قاعدة تصير في اللحظات هذه، عمر السميري يخرج ويخلي مكانه إلى اللاعب نسيم بوقديدة، ورقم 29 محمد أمين هلال ياخذ مكان عياض الفولي. وصلنا بالضبط إلى حد الآن تقريبا 39 دقيقة لعب 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي في استاد بوعلي الأحوار، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين.
0: فماش بريك في الشوط الثاني يعني اسمع عملوش؟
5: لا فما جمال، لكن تقريبا مع كل إصابة متاع ملاعبي الملاعبية كل يتوجهوا
0: بشكل لا هذاك مش بريك، هذاك استغلال. أما نحكي كاستغلال الوضعية، أما نحكي بريك يعني الحكم قانوني حكم يزفر قلنا تفضلوا امشيوا
5: لا زفر بالضبط في الشوط الأول وفي الشوط الثاني دقيقة 23 من كل شوط.
0: أوكي
5: واضح
0: يا خطر عادي تقصخون دونك بردت شوية تقص خطر سي توفيق شراح لسقيب في بالنا مرة معاملة
5: لا تقص بيت
0: أي ولا ما عارش بيس
3: مش يعمل عوم يتفرش كما قلت لك أنا ويروح
0: هو معامل علينا مش شيعوا ولا غالب
3: شيعوا على البحر نعملوا مارش شي مشكلة على البحر نعملوا مارش من هنا
0: يا سيدي خلينا نشوفوا فوزي التوقيت وانتزا كذلك فوزي في سويقس فوزي
6: مرحبا بك جمال. دخلنا في 81 دقيقة لعب في المباراة مازال تقدمنا لصالح تقدم سقيط الدائرة أمام الشباب الرياضية بالعمران هدفين لصفر تركيب الأهداف زياد على الدقيقة الأولى ومحمد علي عمري في الدقيقة الرابعة. أربع تغييرات الشباب تقدم سقيط الدائرة لطارق فني يسري بن كحلة، وثلاثة تغييرات بالنسبة لنيس الباجي مدرب الشباب الرياضية بالعمران.
0: سنابش نسمعوا برشا فوزي خاطر راه عنده زوج ماتشات
3: عنده زوج فرق
0: يلعبوا في الرابطه الدائر وعنده نادي سبيرسي دونك
3: مطلوب
0: توفيق عنده باش يولي
4: عنده زوج عنده زوج
0: سبت واحد حتى سامدي سوار ما عادش ايوه في انتظار فوندري سوا
4: فوندري سوا
3: ما عنده ديما فريق يلعب بداخل صفاقس دونك
0: اي ما نعرفش ما نعرفش امورهم رجله ولا يا فوزي
2: وي زمان
0: نحكيو على سنه برشا معناتها برشا مقابلات
2: على ذمة العمل لأن على ذمة العمل خاصة وقت تبدأ في مجموعة رياضية في جورة فعلا نعمل جو خاصة وجود التوفيق وجودك أنت وجودك
3: التكويرة صحيحة هذه التكويرة صحيحة
0: هذه التكويرة صحيحة قال لك
2: الطريقة الوحيدة الطريقة اللي بتاع جورة فيها خاصة في يعني في القسم الرياضة يعني دوما بقيت ظهر لي 20 سنة ديما الكلاسيك لا ميش حكاية تنقل مباراة سفرية تنقل المباراة أهداف ولا ضربة جزاء ولا جملة كروية الأولى باش المحللين في البلاتو لكن الطريقة هي الطريقة الخفيفة نحكي في كل شيء بطريقة سلسة هذه الحاجة نحبها ياسر نحبها في الإعلام حقيقة جميلة
0: واضح وإحنا ما أنت مشكور خويا فوزي ولو انه توفيق ما عجبتوش مش ما عجبتوش بيت شويه في الحديد
4: ليه تبارك الله
0: عنده حق ما حضرش علينا كي بدينا يا خويا فوزي
4: كنت صغير وقتها يعني
0: ما زلت صغير قلت له قلت لك عنده حق ما حضرش علينا كي بدينا قال ما زلت صغير وقتها
4: ما غلطتش عليك
2: هي انا الحقيقه جميل فما طرفه وقت بديت اول مباراه انا هوني يعني في ملعب طيب ميري بالشيخس مع جوهره بعد كاستينج اللي عملته انت ووقع اختيار عليها نادي سفيقسي ونادي الفريقي والحكم جمال بركات الحقيقة عندي اهتمام نادي سفيقسي لكن ما عنديش كنت تكتب في الصحافة المكتوبة لكن وقت خدمت الميكرو تعاملت مع الميكرو فما هي ضربة جزاء في التيج يعني تجم تقاتل تجم تخرج لكن حكيت بها كاسكيت سيبورتور الحقيقة قلت حرام عليك يا جمال ضربة جزاء لم تعلن النادي رابي سفيقس بعد كملت الحصة حكيت أنا وك جمال بدأت الطريقة يمكن من غاد سيبريا أن أنت مين نادي سفيقس لكن وقت تبدأ تخدم محترف في إذاعة محترفة يزمك تحترم ميثاق الماني وتنقل كل شيء دون عاطفة بعد المباراة ولا بعد العمل اللي باش تكون به عادي تحب جمال مثلا ميه صحافي ولا رياضي ما عنده جميع باش تخلي الميدان الرياضي لابد عنده جميع ما يفهمهاش واحد يعني ماهيش اخبار هي مختص في الاخبار ولا مختص في الرياضه عندك جميع انا نقول ننتمي لنفسي لكن محالي تعاصب دون تعاصب المباراه تحكي تقول دي راسخه في ذهني اول مباراه نقولها الجوهرة في 2005
0: شفت ولا
4: برافو عليك برافو
0: والله
4: شيء ما يثلج الصدر
0: باهي واضح
4: نعمل
0: عجبك كيفاش تفكر
4: لا فوزي تذكر بدايته حاجه طيبه برشا
0: باهي
3: توالي لصاباتك تشوف
0: في بعض في اي خاصه
3: الملعب التونسي
0: خلينا نشوفوا رضا فما اصابه في في ملعب هذه النفر هكا ولا
1: بالفعل تم إصابة لكن الحمد لله ما تقريبا ما استطاع رجع اللاعب لممارسة نشاطه ويستأنف اللاعب من جديد مع الملاحظ جمال وأنه زوز في رقمه بالتغييرات الخمسة بالنسبة للملعب التونسي محمد أمين الخميسي مكان الهدي خلفه خميس رفاعي مكان من الشاطي رفاعي الرياعي مكان عزي صويح مبكر جوب مكان مام كيون وبركة حميدي مكان مبكر كمارا بالنسبة لتغييرات النادي السيرسي يوسف حمسية مكان هشام بكاس محمد العبسي مكان
0: رئيس والمعلومات والمعلومات يا رضا والمعلومات اللي عنا أنه قاع نقل هشام بكار إلى أحد المساحات روا إن شاء الله لاباس
1: بالفعل كان في إصابة بالغة وتغيير اضطراري في بداية الشوط الأول إن شاء الله نقول إن شاء الله لاباس على كل إياد بالوافي خدام مكان جمال متيابا ومحمد صالح المهدي مكان محمد ربشتي وبواد يارا مكان إيمانويل البول حاليا نرى في دقيقة 86
0: هاي نعم ترتاح أغنية صغيرة
3: أنا حبيت بركة ملاحظة و معناها المسعفين الكيني ولا الطبيب ماذا بينا أن يكونوا رياضيين أن يكونوا خاطرهم يعمل الإسعافات الأولية
0: يزمو يخلط يجري
3: أما تشوف معناها مسعفين بالثقل
0: موجود كمشي ولا وقتش يوصلوا
3: صراحة معناها لا يعقل مريناش في البطولة المحترفة أنه مسعف معناها تقى ثقيل في الحركات سمين برشا نقولوا بالدرجة التونسية وزن الوزن الوزن دوك ثقل ما هي اسمها الإسعافات الأولية اون اورجونس استعجاليه.
0: اذا كان الراجل ما يجمش يجري كل شيء
3: يخدم يدور وما حل للبواطه وما دار منا وما دار كذا. انا بكل صراحه ماذا بينا يجتهدوا ويحسنوا اللياقه البدنيه نتاعهم
0: ولا نغيروهم نجيبوهم موسى
3: نشوف جدد صغيرات اللي
4: اذا كان هو مسار غول خليه مسار انا خليه ما يدخلش. ينجم يكون
3: اي نجم
4: ما يدخلش
3: يبدا عنده صوابع باهيين معروفين.
4: نجيب انسان سريع اللي قادر مش يعمل لي معناها هذا يدخل بسرعه مش ينقذ اللاعب
3: حتى على مستوى لو بيزاج سبورتيف المشهد الرياضي.
4: لا المشهد
3: يسبك تشوف من رياضيين بكل صراحه نفس ملاحظه نقولها للمدربين راهو
4: ماخذ طرف على اغلبيتهم يخدموا بليش دي بينيفول
3: اي بينيفول معناها
4: هيك اللي يحبوا الجمعيه ويجيو
0: ايه متطوعين دي بينيفول اما سبورتيف
4: اي يعطيني حسن الاختيار. لا راهو مش ساهل راهو مش جيب كيني اخطر واحد في المجموعه في الفستير الكيني اللي نجم يخرج لك اخبار الفريق والفستير البر
3: شنو معنى الكيني يجيب في الاخبار.
4: نعم
3: الكيني
0: شنو
3: كيني يقرب واحد لاعبين تاكيد الكلام
4: عندك زوج
0: لا سامحني متعرفش كلمه انت راك تو قلت الكيني يجيب الاخبار.
3: ايه
4: نعم
0: اش معنى تجيب الاخبار
4: معناه ينجم الاخبار اللي في حجره الملابس تخرج للعموم اترافير الكيني اللي قاعد في الفستير يعالج في لاعب والمدرب يحكي ولا المسؤول يحكي
3: هو اقرب واحد كلام صحيح عندك هو كممارسة نحكي لك كممارسة
4: نحكي لك يعني بحكم
3: لا ممارسة
0: شو ما نحيوهم الكينين
3: لا مش نحيوهم فما دي كيني قراب اكثر للاعبين
4: سعاد القلي تنجم ما تنجمش تغير ولا ولي وانت بيدك قلت لي نجيب واحد اخر لا سي با مش سي با دوني مش جيب واحد لازم انسان ثقة لازم انسان ثقة اللي تستثق فيه والخبر يموت غد
3: لا ويجيب الاخبار زاد ثقه بيجيب الاخبار فهمت كيفاش الثقه معناها السيد هذاك يكون سي ان كانال سيريو معناها مسار نتاع معلومات يجيبهم لك بالضبط ويجيب لك لافي دو فيستيار حياه اللاعبين معناها عنده دور الكيني في الكره التونسيه راهو ما يجب ان يكون غير ذلك ما يجب ان يكون الكيني يخدم خدمته فقط لا يجيب اخبار لا عمار لكن هذا في الكرة التونسية من أدوار الكيني هي هذا باش تفهم أنت الفوارق بين الكرة الأوروبية المتقدمة المتطورة والكرة التونسية.
0: فما بعض زاد الأخبار اللي تخرج للإعلام زاد من داخل الفستير
3: يعني لو
0: عرفنا
3: من الفستير
0: لا ما خليها عندك أنت توا
4: لا نحكي لك أنا من بين اللي صارت نحكي لك أنا أون كونيسونس دو كوز معناها سواء هو ولا فما الكارد ماتريال هذوما لازمك ترد بالك ديما عينيك وتكون قريب لهم ولا تعرف كيفاش تاخذهم مش
3: وتمشي لهم زاده وتمشي لهم حوايج
0: لا عاد هنا سي عاد
3: لا لا يعطي وفاء ما سي جمال انا نتكلم ماكش انت سي جمال وانا عشتها في فرق
0: احترامنا لهم
3: لا يمشي
0: ولا بس ولا ذاك ما
3: لا لا البعض لا لا انا لا اعمم طبعا في الفرق اللي تعدي دفاع على الاقل معناها ياخذوا في وقت تعمل له بريم الكارد ماتريال يجبدوا له بايت وراهو الكينيز هذا يجبدوا له كل اللاعبين المصابين يجبدوا له بايت وهذا نحكي لك على الكره التونسيه كره الفقراء والاغنياء اللي قلت لك فهمت مش نحكي على
0: على الكره المحترفه
3: على الكره المحترفه شيء ثاني انا نحكي لك على الحاجات الموجوده لازم تحدثوا فيها راهو اذا ما تحدثوش في الموجود هذا نقولوه نحن دون اتهام اي شخص ما نحسنوا حتى شيء هذه معاملات فما مدرب يخليها حافظ الاثاث ربع ساعات تطلب ماتريال ما تلقاهاش تطلب الدوسرات ما تلقاهاش كور ما فشوشين يهرب فما كيني ما يعالجلكش اللاعبين في وقتها لانه موش اون بون تيرم مع المدرب هذه في الكره التونسيه نحكي لك ما عشته هو على الاقل قليل اللي عشته فهمت
4: تذكر الكيني نتاع تشيلسي اللي القضيه اللي صارت وقتها ما اللي تمت معناها قالتها من طرف المدرب مورينو وقت مدرب تشيلسي
0: خرجت اخبار
4: لا صارت ضجه عليها الاسباب وعلاش لان تاخرت معناها في العلاج ومعناها خروجها من الملعب اثر على نتيجه المباراه
3: بطبيعه الحال معناها تشوف انت الطاقم الفني زين الدين زيدان في لو ستاف ميديكال كي نومي زين

0: حمام سوسة بعد مجهود فردي علي بن حسين باش تتنبل في اللحظات هذه. الكرة الأخيرة نتبعها أكيد الكرة القريبة برشا من منطقة ال 16 متر و 50 في التنفيذ يقف كل من مصعب ساس الأقرب للتنفيذ. الكرة هذه ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين رغم التغييرات اللي صارت بدخول أيضا علي بريبش أيضا لاعب عثمان دياني من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنيسيري. حسين بن حاج الدساسي ينبه على ملعبية داخل منطقة ال 16 متر و 50 التنفيذ باش يكون في هذه اللحظات الكرة ربما الأخيرة بعد إضافة 7 دقائق لعبنا منهم تقريبا 6 دقائق و 19 ثانية في الوقت البديل باش تنفذ الكرة. كرة مباشرة لكن بعيدة يبقى التعادل 0-0 ربما تكون معها نهاية المباراة في استاد بوعلي الأحوار.
1: بيخ نشوفوا الوقت في أيضا في لهذه النيفر في باردو أو فوزي في صفاقس. فوزي مرحبا بك. فوزي وينك يا فوزي؟
2: مرحبا بك جمال. خلنا في الوقت الإضافي بعد نظام الحكم 5 دقائق وقت بديل. خلنا دقيقة ثالثة وقت بديل. مازال التقدم لصالح التقدم الرياضي بسقية الدائر. الحق يقال رغم يعني
1: يا فوزي خلنا نكمل مقابلة خاطر أنا في بالي طلبتني على أساس أنه فاش فات المقابلة ولا فما حاجة.
2: بس نعطيك بعض يعني بالنسبة لل كما قلت تقدم متقدمة هدفين للصفر. تقدم سقية الدائر الفريق هذا جمال راهو أيمن دحمان حارس النادي الشيخسي يعني بو كان حارس تقدم سقيت الدير يعني مش تعرف يعني حتى حراسة المرمى لأيمن دحمان وراثية من أبي من الوالد بتاعه ربي بقي الخير ربي يعطيه صحة الجنة طول عمر. كما قلت اليوم تقدم سقيت الدير فريق الجولة الحقيقة بالرغم يعني فما بعض المباريات لا اليوم أول فريق انتبهوا المحاولة هذه للفريق تقدم سقيت الدير يعني بعد من الجمال قلت لك
1: يا فوزي نرجع لك خلينا نشوف نهاية المقابلة ونرجع لك خلينا نمشي بوالي الحوار في حمام سوسة. تفضل يا أنيس.
0: نهاية المباراة في استاد بوعلي الأحوار في مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنيسيري على نتيجة التعادل 0-0 قسمة الخيان بين الفريقين مع نقطة لكل فريق اللي كما قلت 0-0 في مباراة الجولة الافتتاحية.
1: وفي الهادي النيفر زاد رضا الخليفي نهاية المباراة هكا ولا رضا؟
3: بالفعل جمال نهاية المباراة الملعب التونسي من هذا السياق على نتيجة تعادل هدف مقابل هدف. محمد الطرابلسي كان افتتح النتيجة للسي اس دقيقة 36 ورفع الرياح يعدل الملعب التونسي في دقيقة 72.
1: فوزي فات المقابلة ولا لا في في في في في, في, في صفاقس؟
2: ما زالت بعض الثواني خطف كان في 94 و30 ثانية بعد ما ضاف الحكم كوقت خصم وقت كبدل ضايع. يمكن المخالفة الأخيرة في هذه المباراة لصالح تقدم سقيت الدير في المناطق للشباب العمران يمكن لعبوها بطريقة يعني فرديات ثنائيات. الحق قال نقول لك جمال اليوم أبرز حاجة اليوم هو التحكيم اليوم رغم غياب الفار تحكيم كان ممتاز جدا. حسين نيني والمساعد له محمد بعبيد والمساعد الثاني رائد شنباح والحكم الاحتياطي يفصل مشريط يعني رقم غياب الفار وعطب الفار كان المباراة راهي ماهيش على الورق تقول فريق طالع من الرابطة الثانية وفريق عنده
1: خبرة. ما لبوحوش علاش يحتاج يا فوزك التحكيم سافا علاش يحتاج
2: في هذه الآونة بالضبط
1: جاوبنا على سؤالي يا فوزي علاش بوحوش يحتاج
2: وحوش بين الشوطين طريقة يعني سمحني إذا ما تتنحى العادة هذا هو
1: علاش احتج ما أنت مش راضي على أداء الحكام
2: لا وتو بعد نهاية المباراة ما ريت حتى واحد توجه للحكم
1: باهي برافو
2: صورة مزيانة
1: يعني نهاية المباراة 2 بلاش هكا ولا فوز
2: 2 بلاش والحقيقة الأربع حكام
1: بسرعة يا فوزي عيش خوي بسرعة
2: نهاية المباراة بانتصار تقدم سقيت الدير هدفين لصفر أول انتصار للتقدم سقيت الدير في الرابطة المحترفة الأولى في مساراته الكروية.
1: شكرا أي نعم وترتاح ومن بعد نمشيو للحوارات وللتحليل وناخذوا الأرقام والكواليس في نهاية المقابلة. نذكر 0-0 بين حمام سوسة والاتحاد المنيسيري فوز وحيد خارج في الجولة الأولى اللي هو اللي تقدم سقيت الدير 2 بلاش وتقدم سقيت الدير يعني مش تسجل تاريخيا اللي هي سجلت أول فريق يسجل في بطولة هذا الموسم
4: أول ظهور في الرابطة المحترفة
1: أول ظهور في الرابطة المحترفة الأولى 1-1 بين الملعب التونسي ونادي صفاقس وتأجيل مباراة اتحاد بنقردان وحمام لمفا.

0: 37 دقيقة. إذا نعود في راديو سبور مع الجولة الأولى طبعا ومع النتائج، وطبعا هذا العدد رقم واحد من راديو سبور في هذا الموسم اللي ينطلق اليوم في الجولة الأولى، يعني اللي باش تلعب على دفعتين، دفعة اليوم ودفعة غدوة. نحكي على دفعة اليوم إذا، وناخذ يعني تحليلكم للنتائج وأبرز المستفيدين والعناوين. خلينا نبدا بك استفيق زعبوب، شنو هي العناوين اللي نخرجوا بها من جولة اليوم؟ على التذكير بالنتائج، 0-0 بين حمام سوسة الاتحاد، كذلك تقدم ساقيت الدير تفوز على شبت العمران 2-0، 1-1 بين الملعب التونسي بن السفيقسي، وتأجيل مباراة اتحاد بن قردان وحمام نمف.
1: ما عنوان بداية متوسطة، أنا بصراحة ما شفناش كرة منتظر مع الفريق الصاعد حديثا، وانا اول ثلاث نقاط يتصدر الترتيب مؤقتا اللي هو تقدم ساقيت الدير. بخلاف هذا ماذا نتيجه معناها بون تعتبر طيبه للملعب التونسي نظرا للشوط الثاني اللي قدمه، كان متاخر ويلعب على ارضيه ميدانه ضد نادي الصفاقسي اللي سنه طموحه اكيد يحب يمشي البعيد في كاس افريقيا او حتى في البطوله. وشفنا شوط اول، ولكن تراجع شوط ثاني وخلى المبادره اكثر للملعب التونسي اللي هو معناها سور البلان لي زيفور اللي معناها قدمهم الملعب التونسي في الشوط الثاني يستاهل البونتو اللي سجله، معناها 1-1 نتيجه عادله. بالنسبه لحمام سوسه والاتحاد المنستيري، بصراحه المقابله في بعض الفترات ارتقات شويه هكا، خاصه الان للمستير اللي ضيعت تروز اوكازيونات، واحده في الشوط الاول وزوز في الشوط الثاني اللي كادوا يغيروا مجرى المباراة. كيما الملعب التونسي مش يندم على الفرصة اللي ضيعها أمادو أنداي في الدقيقة 80 اللي كان وجه لوجه، وتصويبه نتاعو ما كانتش معناها مؤثرة اللي كان ينجم يسجل هدف ثاني ويخلي فريقه متقدم. دونك في بعض الأوقات فهم مهاجمين اللي مازالوا ما همش حاضرين، مازالوا ما همش مركزين قدام المرمى، اللي ضيعوا فرص اللي احنا نتفرجوا ونقولوا سهلة، ولكن زادت الحراس تألقوا، سواء حارس عمل حمام سوسة اللي تألق، حارس زاد كيف كيف
0: الاتحاد
1: المنستيري تألق، حارس ساقيت الدير تألق اللي منح بونتو للعمران. ما نفهم بوادر نتاع الحراس الجدد هذوما اللي ما تنساش اللي أول سنة، وأنا بالنسبة ليهم هما اللي دخلوا من الجوهر الموضوع. دونك هذا هو البريسك اللي شو شفناه اليوم، ما شفناش مستوى كبير كبير كبير. حرارة الطقس أثرت، الأداء نتاع الحكام ما شفناش تشكيات بصراحة. الملاحظات اللي شفناها في بعض المباريات إن شاء الله يتفاداها
0: عادية
1: عادلة، فما حاجات جديدة اللي كيما الملاحظة نتاع الكيني اللي قال سي عادل في محله يلزم إن شاء الله تتعالج. ملتقية الكورة اللي قاعدين يطبقوا في القانون الجديد يلزم الكورة ترجع بسرعة، شفنا اللاعبين خاصة في الركنية والمخالفة يلعبوا بسرعة، معناها قاعدين يطبقوا في القوانين الجديدة نتاع الفيفا. هذه حاجة إيجابية اللي مش نسرعوا اللعب بون، تبقى حرر تقصي اليوم أثرت على جل المباريات.
2: هو بكل صراحة هذا تقول عنوان نقول لك انطلاق البطولة يترجم لا جاهزية واستعداد الفرق لذلك، وهذا واضح. شفنا الأداء ضعيف، رتابة معناها مقيتة معناها على مستوى النسق، ما شفناش حاجة كبيرة على الأقل المقابلات اللي تابعناهم. معناها نسق بطيء وبطيء جدا للأمانة، لاعبين غير جاهزين على مستوى بدني، على مستوى انتعاشة، حتى على مستوى إداري غير جاهزين، فما لاعبين ما تأهلوش وكل. دونك هذا لا يتماشى مع ذاك، معناها التاريخ يمكن مسبق جاء شوية، فهمت؟ الفرق ما جازتش نفسها 100%. هذا على مستوى الأداء وكل مؤثرات خارجية كما الطقس، معناها كانت زادة فاعلة، شفنا عدة إصابات، ثقل في التحركات وغيره. دونك هذا كان ثابت للعيان. المستفيد الأول هو تقدم ساقيت الدير اللي ينتصر أول ظهور لي في الرابطة المحترفة الأولى، معناها يجسم فيه انتصار معناها ممتاز، يتسمى على شبيبة العمران اللي الموسم الفارط كان فريق ممتاز. إن شاء الله السنة زاد معناه يراجع نفسه الفريق هذا ويشوف اللاعبين اللي دخلوا جدد ويلقى المسار نتاعو الصحيح. ما عدا ذلك مقابلة متأجلت في انتظار نشوف بقية المقابلات غدوة باش نأكدوا الكلام تاعنا أو نراجعوا فيه البعض قليل منه. إن شاء الله نحن نشوفوا نسق متطور وأعلى أكثر على مستوى فني على مستوى مهاري، لأنه هذا بكل صراحة النسق هذا ما فيتش المنتخب، وخاصة فما عدة أصوات تنادي بإقحام واستدعاء لاعبين من البطولة المحلية. هاو شفنا في الانطلاق هذا ما بكل صراحة ما ريتش اللي حاجة من شأنها أنه تفيد المنتخب والمنتخبات الوطنية.
0: كلمة على غدوة استفيق القمة بين الترجي والنجم النادي البنزرتي مساق المرسى نجم المتلوي النادي الأفريقي الترجي ريس الأولمبي بيجي. طبعا مش نحكيه كلمة كلمة على الترجي والنجم غدوة.
1: بالنسبة للترجي والنجم مباراة
0: كلاسيكو.
1: كلاسيكو ديما تخلي الأنظار الكل وأنا مركزة على المباراة هذه، جات في بداية الموسم. الكونتكست معناها جديد بالنسبة
0: عامل إيجابي ولا سلبي هذا؟
1: والله في البداية شوفها جمال.
0: بسرعة الصفيق ما عنديش برشا وقت في
1: النقطة. الأفونتاج بالنسبة للمدرب نتاع اللي يعرف كل كبير وصغير على الترجي. تبقى اللي هو المدرب نجم الساحل اللي كان السنة اللي فاتت شهرين التالي كان في الترجي. دونك يعرف الأولاد الكل. تبقى فما برشا تغييرات في الترجي. مدرب جديد وفما برشا ملاعبين جدد زاد جاوا للترجي. ماتش نعتبره جاي بكري تبقى بون فو لو بروندر كوم إلي مش يلعبوا المباراة اللي مش يكون جاهز واللي مش يطبق تعليمات مدرب واللي مش يكون حاضر ذهنيا واللي مش يتأقلم مع الطقس في رادس غدوة 44 بريفيو أنا كو دير في هذا في الظلة. دونك فما برشا عوامل خارجية اللي يمكن تأثر على أجواء المباراة. إن شاء الله كما قلنا الدور في أجواء طيبة واللي يستاهل مبروك عليه.
0: سعادك بشكل
2: مباراة الحقيقة والأمل الحقيقة أنه سمعنا معنا شفنا زوج فرق ترجي رياضي الانتدابات معنا الكبيرة والأموال اللي صرفت باش نشوفوا الفريق هذا بأي وجه سيظهر، خاطر ما نعرفوش النسخة الجديدة هذه الترجي بتاع ريجي كامب ومتاع المدير الرياضي الجديد اللي هو شكر واعل وغيره. أنا عدة أكلام عدة أصوات وكل نوع من الضجيج الإعلامي الرياضي اللي سمعنا عليه غدوة سوف تظهر الحقيقة وسوف نرى الأمل للنجم الرياضي الساحلي اللي استعاد معناها خليني نقول على مستوى معنوي جماهيري الدوران متاعه. شفنا التفاف كبير الجماهير، شفنا هيئة تسييرية معناها مجدة وناشطة في عملها، والمدرب تو كما قال سي توفيق معناها يعرف كل كبيرة وصغيرة على مستوى الترجي الرياضي. لكن يا ترى اللاعبين اللي عنده اللي مازلنا ما نعرفوهمش في يوم الحقيقة راه تعرف المدرب اللي يوم الحقيقة هو يوم المباراة، الباقي ذاك الكل حديث فارغ. هاك علاش نقولوا بالدرجة التونسية توكي تبمبي الكورة نشوف غدوة باش تبمبي الكورة باش نشوفوا باش نجموا نحكيو ما نجموش نستبقوا. نحن نعطيو التكهنات اللي هي خارجية لكن غير دقيقة، لكن بحول الله غدوة سنقف عن جاهزية الفريقين وسوف نرى. أنت شنت سؤال به ولا خايب في بداية الموسم الكلاسيكو؟ بالنسبة لي أنا به، علاش؟ خاطر باش يكون هو مؤشر لكل فريق باش يراجع نفسه كسوا النجم أو الترجي الرياضي
0: على بكري
2: يشوفوا من بعض. لكن لا ننسى أن الأهداف معناها متفاوتة بين الفريقين. الترجي يبحث على الإفريقية على تشامبيونز ليغ الإفريقي معناها عن طريق البطولة التونسية، والنجم يحب يرجع للدوران الحقيقي للمعان متاعو وللظهور متاعو. إن شاء الله نشوفوا مقابلة باهية في نسق عالي، إن شاء الله أعلى من السق متاع اليوم على الأقل باش يكون عنا نحن كذلك أمل في تطوير كرة القدم التونسية ليستفيد المنتخب التونسي من ذلك.
0: وللحديث بقية باعتبار مباراة غدوة نعم وترتيحهم بعد نرجع في العنوان الأخير.

0: 46 دقيقة طبعا غدوة كيتو نكملوا بقية المقابلات وخاصة نفهموا الجولة الأولى أكثر ونقفوا على الاستنتاجات. لكن خلينا نحكيوا مادام نحكيوا في كرة قدم نحكيوا على التكوين وخاصة اكتشاف المواهب. سي توفيق وما أدراك ما المواهب، اليوم مدارس كبيرة على مستوى العالم وخاصة المدرسة الإسبانية اللي طبعا كل الفرق تشترك في تكوين معين، والتكوين هذا يمكن أن الكرة الإسبانية أنها تسيطر على مستوى العالم. وأكبر دليل هي فوزها بكأس العالم، رو مش في الأكبر فقط، رو كأس العالم في كل الأصناف تقريبا تفوز بها المنتخب الإسباني،
1: وزيد سبع مدربين في البريمير ليج إسبان.
0: سبع مدربين إسبان في البريمير ليج، وسيطرة كبيرة للكرة الإسبانية على مستوى التكوين والرسكلة. من هنا تجي الفكرة علاش نحب نستغل سعادة البحذانة في الجانب هذا، خاصة وأنه أولمبيا دريم اللي هي يعني شركة، وهي خلينا نقوله
2: شركة رياضية
0: وفيها ابنك خاصة أنه في إسبانيا
2: هو رئيس المؤسس للشركة هذه. أولمبيا دريم هو رئيس
0: المؤسس، هي بالتعاون مع فريق ليغانيس.
2: هو عامل عدة اتفاقيات مع نوادي إسبانية،
0: أو شاهدوا بعض الفيديوهات
2: النوادي هذه رايو فاليكان ومالاغا كذلك ليغانيس، منهم اللي التحق أخيرا الغربي للفريق هذا، ونحن كان عندنا دعم ليه لأنه هو حب يلعب أكثر في البطولة هذه. دونك الهدف تاع الشركة هذه اللي هي تعطي فرص للاعبين أنهم باش يعملوا تجارب ديسكفري بروغرام، ونجيبوا نحن الفنيين متاع النوادي مش أكاديميات، النوادي بحكم الاتفاقيات، لأن شركتنا هذه مقر رسمي متاعها في إشبيليا، دونك تخدم بأمور قانونية كذلك، يجيوا يعملوا دورات استكشافية سي توفيق، ويأخذوا فئات سنية من 11 لحد 23 سنة، خمس فئات سنية، ويأخذوا أحسن لاعب من كل فئة سنية، والبونيوس أنه يكون اللاعب هذا يمشي يعمل تيست في الفريق كذلك غادي، تيست ومعايشة كذلك، يعيش التكوين غادي، ويعملوا له اختبارات، فما لاعبين أنه ينجموا فما إمكانية يأخذهم، لأنه الفرق هذه ماهيش فرق كبيرة، هي تستثمر في اللاعبين هذوما، وكذلك أنه كيجيوهم لاعبية من النوع هذا ينجموا يواصلوا التكوين متاعهم. دونك النسخة الرابعة باش تكون إن شاء الله بحول الله في شهر أكتوبر 26 27 28 أكتوبر باش تكون في تونس. نادي ليغانيس هو الفريق اللي متعاون معنا في الدورة هذه واللي باش يجي لتونس، وسبقت وقلنا السي جمال راهي هي فرصة باش نعطيه للاعب التونسي الكوارجي التونسي أنه شارك، مناش نحن نعمل المنتخبات لكن نعطيه فرصة باش يعمل معايشات، ولما لا يلتحق بالنوادي هذه. فما معاوية يلتحق بالنادي واسكا اللي نحن واجهناه واخذوه، فما لاعب ثاني بعد ما خذاه الفريق تاع مالاغالا واليام تاعو معناها حبوا أنه الملاعب يقعد عندهم في تونس لأنه مازال معناها صغير شوية. دونك الهدف متاعنا هو فتح أبواب، هو أنك الحلم يولي حقيقة ملاعب هذوما، نساهموا كذلك أنه يكتشف، نسهلوا له على مستوى الحصول على التأشيرة النادي بعث له، ويمشي خذ التجربة هذه. دونك بمقاييس إسبانية، أنت قلت الكرة الإسبانية كرة ممتازة، هي جودة الكرة الإسبانية في جودة مكونين متاعها. دونك جبناه من تونس وشفنا حتى وقفنا على نواقص أو النقائص متاعهم، يقولون على مستوى الحركي المهاري، على مستوى لونشانمون اللاعب التونسي ناقص، على مستوى القراءة الإدراكية لفوتبول كوليتيف ناقص. دونك نحن نحاولوا أنه أبنائنا ذوما أنهم يلتحقوا للفرق هذوما
0: ويشوفوا
2: على عينهم ويكبر الحقيقة متاعهم، يتحول الحلم يتحول إلى حقيقة، وهذا هام جدا. الدورة الرابعة هي تأكد معناها التمشي صحيح متاعنا، تأكد نجاحنا، لأنه نحن مناش نبيعوا في الكلام، لا نحولوا الكلام إلى حقيقة، وهذا هام جدا. الملاعب التونسي نعطيه فرصة للناس الكل، للي عنده معناها معارف وللي ما عندوش، وذاك الشيء الباهي، لأنه في برشا دورات معنا جبنا استخدمنا لاعبين قدامى مثل كريم حقي، شفنا في الدورة متاع معنا دي كاديس، أيمن عبد النور كذلك في الدورة الفايتة. دونك في كل دورة نكرموا نجم من النجوم متاع الكرة التونسية اللي نجحوا في أوروبا، لأنه باش نعطيهم كذلك التحفيز.
0: الدورة هذه شكون باش تكرموا
2: إن شاء الله؟ وسام يحيى باش يكون معنا، اللي ولده نجح في الدورة اللي فايتة عن جدارة طبعا، وهو يحب ولده يعيش لفتره المعايشه لكن متمسك بالنادي الفريق لانه مش يقعد في النادي.
0: واضح الصفيق كلمه صغيره برافو. هذا هما الاحتكاك مع الـ مع الـ مع الفرق اللي يعني مع المدارس اللي قويه في التكوين.
1: اللي ما عندوش امكانيات وما ينجمش يسافر يجيك لهنا سور بلاس ويوفر لك كل الظروف ويجيب لك المؤطرين من اسبانيا. اي وين مش تلقاه انت؟ معناتها انت وين وحدك باش تاخذ فيزا وتمشي تشارك في دوره؟
0: لا خاصة نحكي على انا على قيمه المدرسه الاسبانيه.
1: لا المدرسه الاسبانيه ولا واحد يشك. وقت تشوف النتائج شكون في كاس العالم الاخير شكون فاز به؟ الشامبيونز ليج شكون فاز به؟ لويس انريكي امري شكون فاز مع معناها المدربين الاسبان تو متعلقين
0: صحيح
1: سواء في اوروبا في البريمير ليج في البطولات نتاع الشبان كلهم تشوف المدارس اللي قاعدين متجهين لاكثر حتى في استقطاب المدربين الاسبان الكوتا نتاعهم طلعت
2: خاصه النزاهه النزاهه والمصداقيه في الاختيارات في المقاييس هذا قاله كريم حقي. دونك لا فما هذا
1: دز
2: معاه لا فما بوه يعرف ولا فما كذا الاعلان على الفائزين يكون عن طريق فيديو نفس المدير الفني اللي يجي يهبط الفيديو بالمكسره الاسماء وكل لكن يسمي الناجحين وهذه المصداقيه اللي نخدموا عليها وهذه الشفافيه وان شاء الله كل ابنائنا معناها يتالقوا وينجحوا وتكون هذه بوابه لبداية الاحتراف في إسبانيا.
0: شكرا لك استاذ زعبوب. شكرا لك سي عبد الخطيري. طبعا غدوة موعدنا في راديو سبور انطلاقا من الأربعاء وغدوة طبعا خاصة كلاسيكو الجولة بين الترجي والنجم تقابلوا شلا غدوة. إلى اللقاء.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: جوهرة جيت سيت.
4: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومندي بهرقلة يوم الأحد 23 أوت. الموعد مع عرض الكرنفال 6 متاع العشية وعرض يحيي الفنان غازي العيادي بداية من 10 ليلة.

0: الفيلم دي مولد سيدنا محمد شفيع الأمة، وبدعم من وزارة شؤون ثقافية تنظم جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس. المولدية 10. الخارجة باش تكون من زاوية سيدي محرز نحو زاوية سيدي بن عروس. يلا كونوا في الموعد نهار 3/25/2026 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع لنا عادة.
1: جوهرة جيت سيت. جيت سيت. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الناجي الوحيد في حادثة غرق مركب حرقة بسواحل جرجيس يكشف عن تفاصيل الفاجعة. في عملية نوعية حجز كميات ضخمة من المخدرات وتفكيك شبكة ترويج دولية. وعضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يحذر قطر والكويت والإمارات. في تفاصيل أخبارنا، أسفرت عمليات البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبن قردان ولاية مدينة عن انتشار جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة وفق ما كده مدير المستشفى الطيب التمتامة، بينما يؤي قسم الطب العام المستشفى الجهوي بجرجيس منذ الساعة 8 من مساء أمس الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى حسب مدير المستشفى محمد الغندري. الناجي الوحيد أوضح حتى الآن في حادثة الغرق في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن المركب كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة النشاطة باستثناء 5 شبان، نافيا أن يكون من بينهم زوج وزوجته الحامل وفق ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، وكشف أنه قضى أكثر من 2 يوم في السباحة محاولا النجاة بعد تسرب الماء للمركب وغرقه بعد 5 ساعات فقط من الإبحار، إلى أن اعترضته باخرة ليبية قادمة من مصراتة في اتجاه ميناء جرجيس سلمته إلى الجهات التونسية الأمنية ليتم نقله عقب ذلك إلى المستشفى الجهوي بجرجيس أين يقيم حاليا. المتحدث اعتبر أن سوء الأحوال الجوية والحبول المرتفعة للمركب تسببت في الحادث، فبالإضافة لعدد الأشخاص المرتفع كان المركب يقل حوالي 18 وعاء بنزين وأوعية مياه، مؤكدا أن وضعية المركب ليست مزرية إلى درجة قد تتسبب في حادث الغرق حسب تعبيره. تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية أمس من الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين تونس وبلد مجاور، حيث تم إثر عمل استعلامي دقيق حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخامة و180 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 18 كيلوغراما، والأبحاث ما زالت متواصلة حسب ما كده مصدر مطلع للجوهرة FM. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين، وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وأعطى صورة مخالفة للواقع حسب تعبيره. وجه عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي تحذيرا إلى قطر والكويت والإمارات ودول أخرى في المنطقة، وقال عضو اللجنة في تدوينة له إن أنباء وردت عن وجود طائرات وناقلات وقود أمريكية معادية في مطارات قطر والكويت والإمارات وغيرها، وأضاف أن الدول التي استقبلت تلك الطائرات حولت أراضيها إلى معاقل للعدو، وقالهم لا داعي للشكوى لاحقا. قال قائد هيئة الأركان الإيراني خلال تفقده لموقع لإنتاج الصواريخ البالستية أنه على العدو أن يعلم أنه لا يمكنه محاربة إرادة الشعب الإيرانية، وإنتاج طهران للمعدات العسكرية أصبح بات أكبر كما ونوعا مقارنة بالسابق، كما أكد أن قدرات الأسلحة الإيرانية باتت أكبر حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

We can't zen. السبعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من ويكاند زين يتلقى معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل. تحية للي كانوا في الاستماع ومازالوا في يقضوا في الاستماع، تحية للي يكونوا شادين اثنين، إن شاء الله اثنين زينة للجميع. احنا معكم كالعادة بموعد هكا نلقاو فيه الموسيقى، الأخبار، المتابعات. ويكاند زين اسمه على جسمه، إن شاء الله يكون ويكاند زين ليكم انتوما كما قلنا داخل أو خارج تونس مع ليكيب الكل. نسلموا برشا على سامي ذهري في الإخراج، نقول أهلا وسهلا ومرحبا. تحياتنا المروان سعاد، تحياتنا ليكم انتوما اللي تكونوا ديما هكا كونيكتي معانا كالعاده. جموله بوينتي على وقت البرنامج، نقول اهلا وسهلا ومرحبا يا جموله يا باهيه، تحيه ليك، تحيه للوالده، وتحيه لدلال، وتحيه ل اوفياء هكا الدنيا وما فيها، والاوفياء زادا لكل برامجنا. دونك كالعاده يبقى نوصف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نقول لكم الريتم ينطلق معاكم من توا، متابعه للوضع الجوي، متابعه للاخبار، ما تبقى من السهرات، وكالعاده ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي في الكل وأكثر من توا حتى للعشرة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. جوهرة أوفا.

0: 37 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. تحية لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة، الرونديفو يتواصل معكم حتى العشرة. ويكاند زين، خلينا نحكيوا على الوضع الجوي. درجات حرارة سترتفع أبارتير من غدوة، دونك نحكيوا على موجة حر باش تعيش على وقعها تونس. الموجة الثانية بيان سور تكون أقل حدة من شهير جويلية، دونك إن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا بلطفهم. خلينا نحكيوا على آخر تحينات جينا من الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي. نحكيوا على طقس الليلة في الليل، دونك نحكيوا على خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط مع تساقط البرد آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. ريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب ومحليا مضطرب بالشمال. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 28 و 33 درجة وتوصل لل 34 درجة بالجنوب الغربي. دونك نحكيو كما قلنا على درجات حرارة، أو خلينا نقولوا طقس هكا يمهد بشوية بشوية لموجة حر جديدة كما قلنا باش تعيش على وقعها بلادنا. تدوينة دونك محرز الغنوشي يقول الليلة الجاية باش تكون بملامح مدارية والحرارة الليلية تتجاوز 30 درجة مئوية، يعني قايلة في الليل. هذا اللي دونه دونك محرز الغنوشي كما قلنا، والأستاذ عمر بحبة اللي كان عطانا بالتفصيل كل ملامح الطقس إن شاء الله أبارتير من الأسبوع القادم ودرجات الحرارة. دونك إن شاء الله كما قلنا كل ما يعطينا يعطينا بلطفور دوبينا ديما على رواحنا، ناخذ الاحتياطات اللازمة وكل عادة نكونوا في متابعة لكل مستجدات الوضع الجوي ديما في فقراتنا في برامجنا وعلى موقعنا johrfm.net. خليكم معنا، احنا الغوندفو مازال متواصل كل عادة حتى العشرة متاع الليل. رفقكم وين ما كنتوا في الاستماع مع ما تبقى من سهرات من مواعيد من حفلات بيان سور، ولو انه بعض التدوينات الحقيقة تدعو لتأجيل السهرات بعد فجاعة بن قردان. إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. دونك أولادنا خلينا نقولوا اللي غرقوا في البحر، إن شاء الله ربي سهر يصبر أهليهم وذويهم. حقيقة أقلهن يعني أنه تؤجل السهرة. دونك احنا كل عادة نتابع معكم كل الأخبار والمستجدات ونكونوا ديما مع مراسلينا في متابعة حينية لما يحدث في تونس الكل. إن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا. خليكم معنا، الغونديفو يتواصل كالعادة على موجات جوهر فيم وجوهر فيم تيفي.
1: ويكاند زين،
2: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

4 دقائق على موجتنا. رجعنا لكم كالعاده في ويكند زين. تحيه لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعه. نحكيوا على الاجواء لاحتفالات، نحكيوا على خرجت المولديه النسخه العاشره اللي ان شاء الله بشكون احتفاء ان بالمولد النبوي الشريف. ان شاء الله مبروك على الامه الاسلاميه جمعه 25 اوت. نحكيوا على الدوره العاشره اللي خرجت المولديه اللي باش تشارك فيها ان شاء الله مجموعه من الفرق، وباش يكون برنامج حافل خرجت المولديه كما قلنا تظاهرة دونك تعودنا بها، وما ينجمش يكون المولد من غير المولدية. دونك نحكيه على خرجة كما قلنا تنطلق من 9:30 حتى لماضي ساعة مع أجواء وفرق تكون حاضرة. نحكيه على 8 فرق، فرقة سيدي مرزوق نفطة، نحكيه على فرقة اسطنبيلي توزر، نحكيه على فرقة اسطنبيلي أم العرايس بقفصة، فرقة اسطنبيلي القيروان، فرقة اسطنبيلي جابس، فرقة اسطنبيلي صفاقس، سوسة، سيدي علي الأسمر تونس العاصمة. يعني نحكيه على 114 شخص ان شاء الله باش يكونوا حاضرين مع الفرق نتاعهم للمشاهدة.

الشركة في تظاهرة المولدية في دورتها العاشرة اللي بتكون نهار 25 أوت. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف ألف خير. دونك نحكيه على خرجة المولدية اللي تبدأ من وسط المدينة العتيقة مرورا بالمسلك السياحي للمدينة إلى زاوية سيدي بن عروس بالمدينة العتيقة. دونك احتفالا واحتفاء بالمولد النبوي الشريف اللي كما قلنا نتمنى وإن شاء الله يكون هكا مبروك علينا الناس الكل. دونك تظاهرة كنت البارح تبعتوا الكونفرنس دو بريس وأهم ما إن شاء الله بش يكون في النسخة العاشرة. وأكيد احنا بدي نرجع الموضوع هذايا نهير قبل الخارجة ونعطيكم كل التفاصيل والتحينات للناس اللي تحب تعيش الأجواء وتحب تعيش هكا معناها يمكن لأول مرة أو تعودوا على المولدية يعيشوا كما قلنا روحانيات تكون عالية جدا نهار 25 أوت إلى جانب الاحتفالات كما قلنا اللي إن شاء الله ما تغيب على حتى دار تونسية. بما أنه نحكيه على السهرات ونحكيه على المهرجانات دونك وفي إطار متابعة لكل الأخبار والتحينات خلينا نمشي للدورة 46 لمهرجان مدينة الثقافي الدولي. وعلى إثر فجعة غرق مركب هجرة غير نظامية تأجل حفل صابر الرباعي اللي كان مبرمج اليوم السبت 22 أوت. هذا اللي أعلنت عليه جمعية مهرجان مدينة الثقافي أنه تقرر تأجيل السهرية واللي هي تعتبر سهرة الاختتام حدادا على أرواح ضحايا فجعة غرق مركب الهجرة غير نظامية من أبناء بن قردين وجرجين صلى الله عليه يرحمهم وينعمهم وفق بلاغ أصدرته على الصفحة الرسمية. وحسب مدير الدورة سي مروان عثمانة فإنه تقرر هالقرار هذي على إثر اجتماع طارئ للهيئة الإدارية للمهرجان والمكتب التنفيذي للجمعية. وأوضح أنه أقل واجب يقدم المهرجان تجاه هذا المصاب وعائلات متاحة هو يتم تأجيل المهرجان وسهرة الاختتام إلى موعد جديد مع إمكانية استرجاع معلوم التذكرة للراغبين. ونذكروا أنه كما قلنا ولاية مدنين اليوم اهتزت البارح إلى محلة لكن كما قلنا في متابعة للأخبار اهتزت على فجعة غرق مركب هجرة غير نظامية فقدت على إثرها 14 شاب أغلبهم من معتمدي بن قردين ويتواصل البحث عليهم وإن جاء منهم كان شخص واحد. دونك البارح تم نقله إلى المستشفى وهو اللي كان أدلى بشهادة متاعه وحكى بعض التفاصيل الموجعة على الحادثة اللي صارت ويقيم حاليا بالمستشفى الجهوي بجرجيس. إن شاء الله ربي يرحم ضحايا المركبة هذه كما قلنا على إثر الفجعة. دونك تقرر تأجيل سهرة الاختتام بالنسبة للدورة 46 لمهرجان مدينة الثقافي الدولي. وإحنا كما العادة مازلنا في متابعة لكل ما هو ثقافي وكل ما له علاقة كما قلنا بالتظاهرات والمواعيد الكل. دونك خليكم معنا مازلنا موصين الغونديفو في ويكاند زين حتى للعشرة بأخبار ومتابعات. إن شاء الله ترافقكم وين منتوما طريق سلامة للجميع. ردوا بكم على رواحكم للي شادين اثنين واللي في الدويرة نقولوا لهم راه طقس جميل طقس سخون نورمالمون. دونك نورمالمون راهي الخرجة تاو تكون معاها هكا الغاديو يبدا في السيارة أو في التاكسي. دونك تحية نزيد للتاكسيستية جماعي كانت أو نقل فردي. دونك تحية ليكم يبداو برشا في الاستماع لوقيت هذيا. سيسر رواحكم هنا معاكم وما نسينكم وين ما كنتوا في ويكاند زين على موجات جهرة فيما

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت

8:34 دقيقة على موجهتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. تحية لكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، إن شاء الله هكا بقية سهرية، خلينا نقولوا بداية سهرية تكون موافقة للي شادين اثنية. إن شاء الله بروغراماتكم الكل تكون على العال، وإحنا في إطار البروغرامات والمهرجانات خلينا نحكيو على مهرجان سيدي سعيد بومنديل اللي نورمالمون كان ينطلق اليوم في فعالياته، أو بلتو خلينا نقول ينطلق غدوة، بلتو ينطلق غدوة لحد 23 أوت مع فعاليات البرمجة الجديدة متاعو، البرمجة الخامسة. دونك نحكيو خلينا على الأسماء اللي إن شاء الله باش تكون وتأسس ليالي المهرجان. دونك غدوة لحد 23 أوت، البداية باش تكون الخامسة متاع العشية مع كرنفال سياحي افتتاحي في الليل. نورمالمون كان يكون عرض الفنان غازي العيادي نهار الاثنين 24 أوت، عرض الفنان وليد التونسي نهار 25 أوت، عرض فرجوي تنشيطي للأطفال مع نجم الكرتون عمي سهيل مع العشاء متاع الليل. هالأربعة 26 أوت، ندوة حول تنشيط التراث المادي والمادي لمدينة هرقلة. نهار الخميس عرض الزردة لعبد الكريم الباستي دونك مع العشاء متاع الليل. نهار الجمعة 28 أوت، عرض الفنان شكري عمر الحناشي. نهار السبت 29 أوت، عرض المحفل الجربي. ونهار الثلاث غرة سبتمبر نحكيو على عرض الفنانة زينة القصرينية في الاختتام. علاش قلت المهرجان نورمالمون كانت انطلاقته تكون غدوة لحد 23 أوت؟ دونك يبدو أنه إدارة المهرجان تقرر تأجيل عرض الفنان غازي العيادي، دونك هذا حسب البلاغ اللي أصدرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. دونك تم تأجيل عرض الفنان غازي العيادي اللي كان مبرمج ضمن فعاليات مهرجان دونك هرقلة بومنديل دونك في هرقلة، وكما قلنا سوف يتم تأجيله كما قلنا لموعد لاحق. وتقول الإدارة انه نعتذروا عن هذا التأجيل ونشكروا تفهمكم ودعمكم. دونك نورمالمون المهرجان ينطلق غدوة، ولكن بدينا بعرض يؤجل للفنان غازي العيادي. دونك نحكي على مهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة. دونك هذا المهرجان كما قلنا اللي ان شاء الله تنتبعوا كل سهراته، لانه جوهرة فيهم شريك اعلامي، ان شاء الله تلقاو معنا كل السهرات والاجواء في هرقلة الجميله اللي اكيد عندنا فيها برشا حبايب وبرشا اصحاب. سينو خلينا نحكيوا زادة على عرض اخر ان شاء الله باش يكون الجمهور على موعد معاه نهار 25 اوت، وما نجموش ما نحتفلوش هكا بالمولد النبوي الشريف من غير ما تكون فما سهرات تعمل 66 كيف. نحكيه بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتنظيما وتحت إشراف ولاية تونس تستضيف خشبة المسرح الأثري بكارتاج عرض زيارة للفنان سامي اللجمي. دونك باش يكون إن شاء الله نهار 26 أوت مش نهار 25 أوت، وتندرج السهرة ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله باش يقام في أجواء روحانية وموروث موسيقي تونسي. باش يكون الجمهور على موعد معاه، لأنه نعرفوا التجديد لعرض الزيارة ديما يكون من عام لعام. دونك الجمهور باش يتمتع بعرض إن شاء الله باش يكون في المسرح الأثري بكتاج نهار 26 أوت. ونذكركم أنه 25 أوت هي خرجة المولدية اللي كنا حكينا عليها قبيلة شوية، اللي بشكون في أجواء روحانية تعمل 66 كيف مع سهرات ومواعيد أخرى. إن شاء الله باش تتواصل كما قلنا لكم، تتواصل هكا فعاليتها إلى حين أنه المهرجانات هذية تختتم دوراتها. حكينا قبيلة زادة على مهرجان مدنين الدولي اللي تم تأجيل السهرة فيه، سهرة صابر بيع اللي كانت برمجة اليوم ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي نهار 2 سبتمبر. دونك إن شاء الله باش يكون عرض الاختتام. فيديو كيف كيف زادة يوثقها صابر الباعي، يترحم فيها عليه أبنائنا في جرجيس وبن قردين. دونك ويحكي على الفاجعة هذية، دونك كما قلنا مواساة للعائلات اللي فقدت صغارها أثناء الغرق اللي صار. دونك تقرر تأجيل العرض لنهار 2 سبتمبر، والفيديو تلقاوها بيانسور الدور على المنصات الخاصة بصابر الباعي، مواساة كما قلنا لأهالينا في جرجيس. دونك احنا مازلنا موصين مع المتابعات والأخبار اللي تلقاوها تباعا في متابعة هكا لصيقة لصائفة 2026 من تأجيل، من حفلة اختتام، من سهرات قاعدة هكا دور بيانسور في بعض المهرجانات. خليكم معنا، احنا ديما نعطيكم أول بأول إن شاء الله كل الأخبار في ويكاند زينة.

خمسة دقائق من توا موعد إخباري بامتياز كالعادة ديما على موجة جوهر فام. تحية لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة، ويكاند زين متواصل معكم حتى العشرة مع ليكيب الكل. حسام القايد في الإخراج، تحيتنا لمروان سعد في التنسيق العام، وهبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جوهر فام.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة غير معلنة إلى وحدة إنتاجية للمياه المعدنية بمنطقة قصر لمسة التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، ثم انتقل إلى سد نبهان بمعتمدية السبيخة وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. جد اليوم حادث انقلاب سيارة نقر في أسفر عن إصابة 7 أشخاص على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين منطقتي بيرمروة والهماسة من ولاية نابل، وقد تم التدخل ونقل المصابين لتلقي الإسعافات، وقد تلقى 3 مصابين العلاج بالمستشفى المحلي بسليمان، في حين تم توجيه 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي محمد طاهر المعموري لمتابعة وضعهم الصحي. اندلع اليوم حريق بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذا ويواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولة السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. دوليا، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا اليوم أن إيران منحت الإذن لعدد من ناقلة النفط العراقية بعبور مضيق قرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وجه عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي تحذيرا إلى قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة، وقال في تدوينة له على منصة إكس اليوم إن أنباء وردت عن وجود طائرات وناقلات وقود أمريكية معادية في مطارات كل من قطر والكويت والإمارات وغيرها، مؤكدا أن الدول التي استقبلت تلك الطائرات حولت أراضيها إلى معاقل للعدو وفق قوله. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح عامة بين 28 و33 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله جوهرة فهمت تتحدث على ما سبلها. بما سبلها غير صالح للوضوء، فيه الريحة وفيه اللون.
2: أسامة جوهرة أنا حبيت نقول لك سناء منذ حرب بن زرت وكل يجيبون الستينات بالماء، أنا ما صافي ما في لا تراب لا في حتى شيء، نغليوه نبردوه نشربوه، أما التوش شنو نغليوه؟ ما كل تراب، ما كل أوساخ، لا حتى نغسل يدين ولا نغسل صابون ولا حاجة، ما يسمح لناش باش نمسوه، مسخ مسخ ما مسخ ما نقدروش هذه، وربي يهدي وربي يسرع على الصباح إن شاء الله. بسلامة سناء نشكرك برشا ونشكر جوهرة أسامة.
3: نداء للاخوان والخوات نردوا بين الشوارع نتاعنا ياسر ياسر مسخه، اكراد كواغط بلاستيك، هذه لقدر الله والناس كلها تتوقع جماعه الارصاد الجويه الى الخريف باش يكون في امطار قويه، راهي الحاله هي حاله بيئيه وكارثيه مسيئه لصناعه البلاد، وباش تسبب في الحاله هذه الى كوارث وانسداد المجاري. ارجوكم ارجوكم الشوارع نتاعنا راهي في حالة مزرية من الأوساخ، كل الشوارع تمشي تلقى بلاستيك متطاير، صاشيات كواغط، وفما زاد تقصير ياسر من المواطن. رجاء حاجة خطيرة جدا بيئية.
4: عسلامة جوهرة فئن، بالله حبيت نتوجه شمش نقول لهم، سمعت مسؤولي سوسة المدينة بلدية سوسة المدينة، توجهت لهم عبر إذاعة جوهرة ما فاتش، مشيت للإدارة غادي كانت نلقى حتى حد إلا ما توظف، قال لي تنبلغ لهم شو يزمني نعمل، راهو قص الماء معناها مش مشكل، قص الضوء وباهي، توا التنوير هم سوسة المدينة، راهو الضوء منا يمشي والضوء منا يمشي، هذا سيف نجيهم مناسبات وروحوا مخر شوي، هذه حومة شعبية تتسمى راهو، علاش بالبقعة هذيك ما فماش تنوير؟ لكن ما قل توجهت مرة اثنين ثلاثة عبر الإذاعة مشيت ما همش يسمو فينا، بالله راهو حاجة أكيدة.
5: مواطن من عمادة العين البيضاء تابعة لمواطن ديت حفوس، الشغل الشاغل بتاع المواطنين الكل وخاصة كبار السن والمتقاعدين، واحد يجي يوفر الراتب بتاعه يكري كاميون بثلاثين ألف ولا بأكثر باش يمشي للشبيثة ولا الحفوز باش يأخذ المنظر تاعه. باقي العين البيضاء كبيرة ياسر، المطلوب يحبوا مكتب بريد قريب للمنطقة.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

موجتنا رجعنا لكم في ويكند زين. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة مع ريتم الموسيقى مع الأجواء. خلينا نعملوا طلعك على بعض الأخبار الفنية اللي في علاقة بمغنيين تحبوهم كما أصالة اللي غابت هي صحيح على مهرجاناتنا التونسية عندها مديدة لكن مش قد الغياب اللي غابته على سوريا. نحكيه على 15 سنة غياب على سوريا وعلى أحياء الحفلات في سوريا لكن الفنانة أصالة نصري تستعد للعودة إلى أحياء الحفلات هذية في سوريا كما قلنا بعد غياب 15 عام وباش يكون فم زوز حفلات دونك نهار 17 و 19 سبتمبر 2026 في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق وفي لقاء مرتقب مع جمهورها السوري بعد سنوات طويلة من الغياب. والعودة هذه أكيد باش تحمل طابع خاص يتزامن الحدث الفني اللي تقدمه أصالة نصري مع مبادرة إنسانية دونك بعد ما قررت هي وشركة المنظمة أنها تخصص نص الحفل الأول وكيف كيف الحفل الثاني للجمعيات الخيرية دونك مداخل متاحة وباش تبدأ طرح التذاكر إلكترونيا نهار 5 سبتمبر الجاي. أصالة كما قلنا اللي أبدت سعادتها بالحفل متاحة وبدأت ديجا بالحملة الإعلانية الخاصة بالحدث تحت عنوان عودة الأصالة تمهيدا لعودة الفنانة إلى بلدها ولقائها بجمهورها السوري في زوز حفلات كما قلنا وزوز مواعيد 17 و 19 سبتمبر. والاسم هكا عودة الأصالة عنده دلالة رمزية بحسب ما أوضحته الشركة في بيان صحفي إذ أنه العنوان يشير إلى عودة أصالة إلى سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب ولقائها مع أولاد وبنات بلادها كما قلنا في زوز حفلات. طرح التذاكر دونك باش يبدا نهار 5 سبتمبر الحجز يكون متاح عبر المنصات اللي باش يتم تحديدها واكيد باش يكون اقبال كبير على التذاكر هذيا اللي كما قلنا المداخيل نتاع شطر الحفل الاول والثاني باش يكون للجمعيات الخيريه دونك خطوه مهمه اليوم لأصالة نصري وعوده الأصالة الى جمهورها في سوريا. دونك شفنا حتى اعلان ترويجي لزوز حفلات شفنا أصالة بإطلالة لافتة وفستان اخضر زمردي مع تسريحة شعر كلاسيكية اعتمدت فيها مكياج هكا سامبل ظهرت ضمن اجواء تعكس عودتها الى المسرح في دمشق وتمهد كما قلنا للقاء جمهورها دونك اكيد ان شاء الله نحضروا ونتبعوا الاجواء هذه من خلال متابعتنا الثقافيه للناس اللي اكيد يكونوا هكا متابعين اخبار أصالة على لي ريزو سوسيو فاكيد باش يشوفوا لي برومو باش يشوفوا زاده المدخكاج دونك فيزوال اللي تخدم عليه حتى من خلال اسم عوده الأصالة والتيزينغ اللي صاير وحتى الريفيل اللي من خلاله نشوفوها لابسه بالفير هكا وتستعد للي جمهورها دونك هاوكا يفهموا انه أصالة باش تكون نهار 17 ونهار 19 سبتمبر في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق. دونك أصالة للي يحبها ويحب زادة تكون حاضرة في تونس هنعطيكم احنا ديما الموسيقى في البلايست متاعنا خليكم معنا حتى للعشاء الرونديفو متواصل من ويكاند زين.

هذا الشيء بنصب على 9:51 دقيقة على موجتنا. بدينا نأخذ معكم الآخر الغونديفو ما قبل ما نقول لكم ليلتكم زينة إن شاء الله كانت رفقة طيبة. خلينا نذكركم ببلاغات شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي أعلنت وأعلن إقليم سوسة المدينة عن قطع التيار الكهربائي بسبب أشغال طارئة على الشبكة الكهربائية غدوة لحد 23 أوت 2026 أبارتير من 7 متاع الصباح وحتى نص نهار بالأماكن التالية: مدينة سوسة، حي الرياض 3، نهج البحتري وشوارع المحاذية، جزء من شارع التوفيق، شارع أبو حامد الغزالي بالقرب من مغازة عزيزة ومقهى البرازيل والأنهج المجاورة. وأوضحت الشركة أنه سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إنذار وحسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. ويبدو أنه الضوء مقصوص في بعض المناطق، هذا حسب بعض التدوينات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، دونك دون سابق انذار زادة. يقولوا لي الضوء قاعد يقص ويرجع في بعض المناطق في سوسة، دونك ان شاء الله مع موجة الحر اللي باش تنطلق غدوة ان شاء الله ما نشهدوش نفس السيناريو تاع قصان الضوء، ولو انه معناها عندنا خلينا نقولوا اكثر من 70% ننتظروا انه باش يكون فما انقطاعات متكررة. دونك يقولوا لي في جوهرة الضوء مقصوص. دونك هنا مع البلاغات، هنا مع التوصيات للناس اللي تسمع فينا بشكيك اللي عنده بروجرام ينجم يفانسي في البروجرام نتاعو، لانه الضوء كما قلنا غدوة مقصوص من 7 متاع الصباح حتى نص نهار، واكيد باش يتم ارجاع الضوء دون سابق انذار حتى لين تنتهي الاشغال. احنا خليكم معنا ديما مع ريتم صيفي ومع الاخبار اللي ترجو تلقاوها ديما على موقعنا johrafm.net. شكرا ليكيب الكل، حسام الجيد في الاخراج شكرا ليك، سامي دوهري في ساعتنا الاولى والثانيه، كيف كيف نسلموا على مروان سعد في التنسيق العام، هبه لوسيف كنت معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها johrafm. انا نقول لكم بون ويكاند، ردوا بالكم على رواحكم انتم اللي في الثنيه زيد، ردوا بالكم على رواحكم. تحياتنا ديما اللي يكونوا كونيكتي معنا يتابعونا. جموله الغاليه اللي تقولي راني من الاخر انا نتبعك انت وين ما تمشي اي برنامج نسمع، يا خويا انا عندي فان اسمها جميله نسلم عليها، جموله الغاليه نسلم عليها. دونك انا يا جميله كملت، دونك كمل جميلة سي بون، انا توا باش نروح سكر الراديو يلا نقولكم ان شاء الله الاندي، تشاو تشاو باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره هذا المساء إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيس ليلة أمس الجمعة، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عملية البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادث، إلى جانب كشف شبكات التهريب والإتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شدد الاتحاد على ضرورة توفير أجهزة الدولة للإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات المنكوبة ومساندتها في مواجهة تداعيات الحادث. استعدادا للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، ووسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار على ولاية القيروان وفي إطار تأمين التدفق البشري المقدر ب10,000، أكد المدير الجهوي للتجارة والتنمية الصادرات بالقيروان فوزي طالب أنه تم تأمين الحاجيات من المواد الأساسية عبر تخصيص 381 قنطارا إضافيا من الفرينة للمخابز وبرمجة ضخ 56 طنا من السكر العائلي، إلى جانب توزيع أكثر من 30,000 قارورة مياه معدنية على نقاط البيع بالتفصيل، فضلا عن دعم تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية خلال هذه الفترة. على الصعيد السياحي، أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني أن ولاية القيروان على استعداد تام لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية التي انطلقت بتنظيم يومين ترويجيين بكل من ولاية سوسة والمنستير يومي 15 و17 من أوت الجاري. وأضاف أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1,000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. دوليا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن إسرائيل نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة حدثة سمع عدويه في مناطق بجنوب البلاد. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده لا تنوي تقديم تنازلات أمام العدو، مؤكدا أن إيران يمكنها أن تحل مشكلتها بقوة ومنطق وأنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك. ومن أخبار العالم أيضا، أصدرت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور قرارا بإيقاف جميع الزوارق السياحية في المدينة عن العمل ومنع السباحة في نهر الفرات مع استمرار ارتفاع الوارد المائي للنهر من الجانب التركي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. اليوم بدأت بطولة رابطة المحترفة الأولى، تلعبوا ثلاثة مقابلات سجلوا فيهم أربعة أهداف. في استاد الهادي النايفر الملعب التونسي تعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة هدف مقابل هدف. محمد الطرابلسي كان سجل السي اس اس في الدقيقة 36 وعدل رفاء الدين الرياحي للبقلاوة في الدقيقة 73. في استاد بوعلي الأحوار الأمل الرياضي بحمام سوسة تعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري بنتيجة 0 مقابل 0. تقدم سقيط الدائر في ملعب الطيب المهيري حقق انتصار تاريخي في أول مقابلة له في بطولة رابطة المحترفة الأولى، فوز على شبيبة العمران بنتيجة هدفين مقابل صفر، أهداف زياد العلوي في الدقيقة الثانية ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة. مقابلة رابعة كانت مبرمجة اليوم بين الاتحاد الرياضي ببنغردان ونادي حمام لنف. اتحاد بنغردان كان طلب تأجيل المقابلة والرابطة وافقت على التأجيل متاع المقابلة هذه إلى موعد لاحق بعد حادثة غرق المركب البحري، حادثة أليمة ربي يرحم الضحايا يصبر عائلاتهم ويعجل بسلامة المفقودين. غدوة لحد باش يكون الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية. الماتشات كل انطلاقا من 4:30 متاع العشية، الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي بيراتسا ترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي، مقابلة اللي زفرها هيثم الطرابلسي. في الفار باش يكون أزمير ساكروفيتش اللي هو حكم سلوفيني باش يكون في الفار، واللي كان متواجد اليوم في الفار في ماتش الاستاد والسي اس اس. أيضا غدوة النادي الإفريقي باش ينزل ضيف على المتلوي نجم المتلوي، مقابلة زفر أمير لوسيف في الفار باش يكون السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش اللي كان موجود اليوم في ماتش حمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري في تقنية الفار. في ملعب 15 أكتوبر في فنزارة سيابي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة زفرة منتصر بالعربي في الفار أمير العيادي. وفي ملعب مصفى الدوري في ميدون في جربة ترجي جرجيس يستقبل الأولمبي الباجي، مقابلة زفرة أمين الفجير في الفار باش يكون هيثم جيرات. رسميا النجم الرياضي الساحلي اعلن تعاقده مع المهاجم النيجيري اللي هو ساندي لمده 2 مواسم، المهاجم اللي من مواليد سنه 2004. نمشيو الى العاب البحر الابيض المتوسط.
0: العاب البحر الابيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهر فنتيك.
3: جملة من الميداليات في الألعاب المتوسطية، نقول ألف مبروك لبطلنا فارس الفرجاني اللي هدى تونس أول ميدالية اليوم في الألعاب المتوسطية تارنتو 2026 اللي هي ميدالية برونزية في منافسات سلاح الصبر بعد ما هزم في الدور نصف النهائي ضد التركي أنفار بنتيجة 15-14. البطل العالمي أحمد الجوادي توج بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر سباحة حرة، حقق توقيت قدره 3 دقائق 49 ثانية و13 جزء بالثانية، فمبروك للجوادي. برونزية لبطلنا الواعد محمد ياسين بن عباس في السباحة في سباق 200 متر سباحة على الظهر، وحقق توقيت قدره دقيقة 59 ثانية و43 جزء بالثانية. نحكيوا أيضا على التتويجات ونواصلوا مع الميداليات. برونزية لشيما التومي في رياضة التايكواندو في وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد الهزيمة في المربع الذهبي ضد المغربية أمينة الدحاوي جولتين مقابل صفر. محمد خليل الجندوبي كيف كيف ضمن ميدالية للتايكواندو التونسي، ميدالية ثانية للتايكواندو التونسي بعد البرونزية متاع شيما التومي، ميدالية فضية لمحمد خليل الجندوبي بعد ما خسر في النهائي ضد اللاعب سليمان أفليت 1-0.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتيك.
3: كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فريم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فريم. لتكم سينا نسي كل في الأمان.
4: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام.
1: تسمعوا جوهر باي نايت مع احمد الحباسي على جوهر اف ام.
2: مرحبا يا وسهلا بالجميع. سهرة جديدة، موعد جديد من جوهرة باي نايت يبدأ معكم انت ويتواصل حتى الماضي ساعة. نتمنى تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا هو في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. سهريتنا تكون معكم كالعادة مع فقراتنا اللي تعودتوا بها، مع أخبارنا الفنية والثقافية وأخبار بعض المهرجانات اللي ما زالت واللي باش تنطلق في الأيامات هذه. إن شاء الله نستمتعوا أيضا فقراتنا الموسيقية، تصلتينا السمر نايت ميكس، السهرة العالمية والفلاش باك. يسهر معكم الليلة سي حسام القايد، تحياتنا وشكرنا ليه اللي موجود معنا في الثلاث ساعات هذوما. في الإخراج التقني معكم أحمد حبيسي مقدم الميكرو. استنوا معنا أبو في ملك الفبركة، أليكس وورن، كيري يوهوم، زيدا آدم، الله يمسيك بلهم بالكل. جيت لك من عند عمرو دياب.

0: هذا الفن المصري يا ابو اغنيه ملك الفبركه اغنيه نوصلوا معها ل 10 24 دقيقه تسمعوا في راديو جوهره اف ام في جوهره باي نايت انفو فيستيفال. نحكيو على المهرجانات ونحكيو على مهرجان مدنين الثقافي الدولي دورة جديدة بالنسبة للمهرجان هذا وكان منتظر بيان سور أنه يكون فما ليلة موعد مع صابر الباعي في حفل فني جديد ويتم تأجيل الحفل بالنسبة للمهرجان بعد بيان سور المصابة الجلل ومواساة لعائلة الضحايا وذويهم بعد بيان سور الحادثة متاع الغرق الأليمة اللي راح ضحية عدد من شبان ولاية مدين ومنطقة بن قردان بالتحديد أغلب ال 15 بين الزوز اللي توفوا ربي يرحمهم وفما شكون شخص اللي منع بعد السباحة 24 ساعة وإنقاذهم مباخرة تجارية فما 12 الأخرين الأخبار غير مؤكدة حتى لتو بالنسبة لمصيرهم دونك تأجيل حفل صابر الرباعي اللي بدور توجه بالرسالة هذه لأهالي مدنين وأهالي الضحايا متاع غرق المركب هذا.
1: مرحبا بكم الكل. اليوم المفروض باش نكونوا في ولاية مدنين لقيام بحفل بتاريخ 22/8 بمهرجان مدنين الثقافي. صدمنا بخبر محزن برشا، وفاة مجموعة من شباب جرجيس وبن قردان في قارب الموت، وهذا طبعا فاجعة كبيرة هزت تونس الكل، وتضامنا مع أهالي المفقودين الله يرحمهم وتغمدهم ربي إن شاء الله برحمته، وقع تأجيل الحفلة هذه بالاتفاق مع السلطة الجهوية وإدارة مهرجان. إن شاء الله في وقت لاحق يكون تحديد التاريخ. اللي حبيت نقوله أنه يعني الله لا يعود علينا غيار، وربي يرحمهم، ويعني شباب تونس اللي مع الأسف الشديد يعني مشاو في ظروف مؤسفة جدا، ربي يرحمهم، ندعو لهم بالرحمة، تونس كاملة تدعي لهم بالرحمة، وإن شاء الله ربي يغفر لهم ويحسن إليهم إن شاء الله. إن الله وإنا إليه راجعون.
0: موعد جديد الحفل يكون نهار 2 سبتمبر في مهرجانات السنة، فما عديدة صارت تعديت في أجواء طيبة، فما صارت أخرى القاعدة المديح والشكر بعد ما وفات والتمجيد أيضا، لكن فما البعض كما الفنان عدنان الشويشي اللي كتب تدوينة قال فيها ما هذا العبث والتمويه والمكر الفني اللي أصبح مألوف وعادي في مهرجان قرطاج العريق. يحكي تحديدا على مهرجان قرطاج وين قال نجمات ونجوم يستعملوا طريقة البلاي باك في عروضهم الغنائية المباشرة، ثم نقرأ ونسمع تعليقات تمجد وتمدح الأصوات المصطنعة المتنكرة وتهنئها لنجاح حفلاتها جماهيريا وفنيا وطالب بإعادة استضافتها في الدورة القادمة. قال يقدمون مسرحية موسيقية وغنائية تم تسجيلها سابقا وتصليح أصوات مؤديها وترقيقها وتنظيفها من كل نشاز في الغناء أو خطأ في العزف، مسرحية أبطالها مغنون أو مغنيات وعازفون لا يتجاوز

10:47 دقيقة على موجة الجوهرة فام. مازلت تسمعوا في جوهرة بين عصاريتنا، متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. باش نحكيو على دورة جديدة من مهرجان سيدي سعيد بومنديل اللي ينطلق غدوة العشية مع الخمسة، يكون موعد مع كرنفال سياحي افتتاحي. مع العشرة كان برمجة السهرة متاع غازي العايدي لكن تم تأجيلها. نهار الاثنين 24 أوت عرض فني للفنان وليد التونسي، مع العشرة متاع الليل نهار ثلاثة عرض تنشيط الأطفال والعائلة، نهار الأربعة 6 متاع العشية ندوة حول تنشيط التراث المادي والمادي لمدينة هرقلة مدينة سياحية، نهار الخميس 27 أوت عرض الزردة لعبد الكريم الباستي، 6 نهار 28 أوت عفوا عرض فني للفنان التركي شكري عمر الحناشي، نهار السبت 29 أوت عرض المحفل الجربي، والاختتام غرة سبتمبر نهار 3 10 متاع الليل عرض الفنانة زينة القصرينية بلاغة تأجيل متاع سهرة غازي العيادي دون بيان سور تحديد الموعد ولا الأسباب متاع التأجيل، لا في صفحة المهرجان ولا حتى في الصفحة الخاصة بالفنان غازي العيادي على الأقل حتى التو ما تمش تأكيد السبب متاع التأجيل. انتوكا شريط عدم مهرجان في نسخة جيدة وطيبة. باش نواصلوا معاكم مشوارنا حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت، بعد شوية سنة موجز جديد للأخبار مع هجر نوالي، نرجو احنا نكمل معاكم في جوهرة باي نايت مع أخبارنا متابعتنا وكذلك فقراتنا الموسيقية.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من أوت الجاري من الساعة الرابعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء الخامس والعشرين من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إطار تأمين التدفق البشرية المقدر بعشرة الألاف على القيروان احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادت الإدارة الجهوية للصحة خطة استباقية بالتعاون مع الحماية المدنية تتضمن تركيز ثلاث نقاط إسعاف استراتيجية بساحة ولاد فرحان وساحة المغرب العربي وبجلدين، إلى جانب فتح وحدة تمريض استعجالية تعمل على مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. كما سخرت الصحة الجهوية بالقيروان أكثر من 50 إطارا شبه طبي وخمسة أطباء للعمل الميداني رفقة خمس سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات العلاجية والاستعجالية مجانا لكافة الزوار طيلة أيام التظاهرة. أما من ناحية الأمنية، نفذت الوحدات الأمنية بالجهة حملات مشتركة ومكثفة لتأمين المحاور الكبرى ومداخل المدينة بالتوازي مع وضع خطط لتحويل حركة المرور وتنظيم جولان الشاحنات والسيارات من أجل تخفيف الاكتظاظ المروري وتسهيل تنقل الوافدين نحو وسط المدينة والأسواق العتيقة. دولياً، كشف موقع إكسوس الأمريكي اليوم عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز ليلة أمس عبر مساره الجنوبي بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممراً مائياً مع حماية جوية لتأمين حركة الملاحة. تقترب مهلة اعتراض الكونغرس الأمريكي على قرار الرئيس دونالد ترامب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب من نهايتها لتصبح دمشق أمام الخطوة القانونية الأخيرة قبل دخول القرار حيز التنفيذ رسميا بعد نحو 47 عاما من إدراجها على القائمة. وكان ترامب قد أبلغ الكونغرس في 8 جويلية الماضي بقراره رفع سوريا من القائمة لتبدأ مهلة مدتها 45 يوما يتيح خلالها القانون للمشرعين الاعتراض على الخطوة. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

كم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فيم. كنا نسمع في جامايكا أغنية بام بام, واحدة من الأغنيات الأكثر انتشارا بالنسبة لصيف 2026. بدأت صاريتنا معكم في جوهرة باي نايت من العشرة, مازلت متواصلة حتى الماضي ساعة. Summer Night Mix. نقعد في جولة أفرو هاوس, باش نسموه أفرو هاوس سانسيت ميكس. ميكس حلو برشا, في مجموعة من الأغنيات الهاجل السولتو الشيمادزي وغيرهم من الأسماء. نسمو نستمتعو, نرجو نواصلو معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: إذا كان أفرو هاوس سانسيت ميكس 2026 مازلنا معكم ديما في جوهرة بينات على موجة الجوهرة أف أم.
1: أكتواليتي كولتوريل و أرتيستيك.
0: نحكيو فن ونحكيو أيضا على جديد الفنانين. نحكيو على صالة اللي ترجع بعد 15 عام على مغادرة سوريا والآخر حفل قدمته في سوريا باش تقدم حفلين يومي 17 و19 سبتمبر 2026 في قاعة اسمها الفيحة في دمشق بعد سنوات من الغياب. دونك بعد ما رجعت تغني في اللون النجم نقوله السوري وحكيت برشا على بلادها من المرات القليلة بعد سنوات عديدة تكون موجودة أصالة في بلادها سوريا يومي 17 و19. تذكر يبدأوا طرحهم من نهار 5 سبتمبر الحالي. نحكي أيضا على الفنان عمرو مصطفى اللي دون مقدمات يعني ما البوست اللي هبطوا على انستغرام ما كانش فيه كلام ولا تعليق لا جوست هبط اكستري من غناية وغناية جديدة باش تكون اسمها ولاية ليا. برشا يقولوا أنه ممكن هبطت طريق الخطأ لكن ما نصورش في المستوى بتاع عمرو مصطفى تكون فما حاجة تهبط بالصدفة. هبطت في إطار التشويق أكثر منه حاجة أخرى. دونك غنية في الجو متاع عمرو مصطفى اللي غناها برشا مناسبات. نسمع شوية الإكسرية نشر عمرو مصطفى غنيته جديدة وليالية.

نستنى اكيد موعد نزول الاغنيه هذه. نذكر عمرو مصطفى في الصيف هذا ما خدمش هو اغنيات خاصه به، لكن تعاون مع فنانين كبار في البوماتهم الجديده كيما عمرو ذياب في البوم حبيتك، تعاون معه في ثلاثه اغنيات، مع محمد حمائي في البوم سمعوني تعامل معه في 7 اغنيات، مع ثامر حسني في البوم مش هتكرر تعامل معه في 4 اغنيات. ثامر حسني وعمرو مصطفى كانوا بعد سنوات نجم نقولوا من الخلاف، رجعوا خدموا مع بعضهم وتعاون ايضا مع احمد سعد، ثامر عاشور، رامي جمال و للا فضة في ألبوماتهم الجديدة. دونك عام ناجح بالنسبة لي وصيف ناجح بالنسبة لعمرو مصطفى من ناحية التلحين. فنان آخر بعد مدة من الغياب ينشر اليوم أغنية جديدة، أغنية اسمها مبسوط. الأغنية هذه لشكون سي حسام؟ الكلمات والألحان والتوزيع لحمدي المهيري، الفنان التونسي حمدي المهيري اللي تعاون مع ولي توفيق في كلمات والحان والتوزيع الموسيقي لاغنيه مبسوط اللي نخليكم تسموها، وبرجعوا من بعد نوصلوا معكم سهريتنا في جوهره بين عيط بعد مبسوط. وكذلك ليس يكون موعد مع النشره الاخيره للاخبار بالنسبه لليوم مع هاجر النوالي. نرجو احنا نكملوا معكم مشوارنا فقراتنا في جوهره بين عيط على موجات الجوهره FM.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تشدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يزور إحدى وحدات إنتاج المياه المعدنية بالقيروان، وطهران تحذر الجوار من الانخراط في الحرب الاقتصادية، وإسرائيل تواصل قصف لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مسالم زيارة غير معلنة إلى وحدة إنتاجية للمياه المعدنية بمنطقة أقصر لمسة التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، من ثم انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية سبيخة وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. أسفرت عمليات البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس وبنجردان من ولاية متنين عن انتشال جثتين تم نقلهما إلى المستشفى الجهوية الصادق المقدم بجربة وفق ما أفاد به المدير المستشفى طيب التمتام. وفي المقابل يواصل الناجي الوحيد من الحادث تلقي الرعاية الطبية بقسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس، حيث تم إيواؤه منذ مساء أول أمس الجمعة بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى وفق مدير المستشفى محمد الغندري. هذا وتعيش مدينة جرجيس وبنجردان حالة من الحزن والترقب والاحتجاجات، فيما توافد عدد من الأهالي خاصة من بنجردان إلى ميناء الصيد البحري بجرجيس لمتابعة عملية البحث عن المفقودين وسط أمال متضائلة في الحضور على ناجين. كما تجمع عدد من المواطنين من المستشفى الجهوي بجرجيس في انتظار وصول جثامين الضحايا في وقت تتواصل فيه عملية البحث بعد مرور أكثر من يومين على فقدان المركب الذي غادر سواحل جرجيس وبنجردان يوم الأربعاء المنقضي. ووفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناجي الوحيد، فإن المركب كان يقل 15 شابا، كان أغلبهم يرتدون سترات نجاة باستثناء خمسة منهم نافيا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زوج وزوجته الحامل ضمن الركاب. تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 21 من أوت 26 و2000 من الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين بلادنا وبلد مجاور، حيث تم إثر عمل استعلامي دقيق حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخام وعدد 180 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 18 كيلوغرام، والأبحاث لا تزال متواصلة حسب ما أكده مصدر مطلع للجوهرة فهم. تدخل ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، وإجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. وفي إطار تأمين التدفق البشري، أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقيروان فوزي طالب أنه تم تأمين الحاجيات من المواد الأساسية عبر تخصيص 381 قنطارا إضافيا من الفرينة للمخابز وبرمجة ضخ 56 طنا من السكر العائلي، إلى جانب توزيع أكثر من 30 ألف قارورة مياه معدنية على نقاط البيع بالتفصيل، فضلا عن دعم تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية خلال هذه الفترة. وعلى الصعيد السياحي، أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن الولاية على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية التي انطلقت بتنظيم يومين ترويجيين بكل من ولاية سوسة والمنستير يوم 15 و17 من هذا الشهر. وأضاف العلويني أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتة مشيتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. ولحماية سلامة الوافدين على الجهة، أعادت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان خطة استباقية بالتعاون مع الحماية المدنية تتضمن تركيز 3 نقاط إسعاف استراتيجية بساحة ولاد فرحان وساحة المغرب العربي وبباب الجلادين، إلى جانب فتح وحدة تمريض استعجالية تعمل على مدار الساعة يومي 24 و25 من هذا الشهر، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. كما سخرت الصحة الجهوية أكثر من 50 إطارا شبه طبي و5 أطباء للعمل الميداني رفقة 5 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات العلاجية والاستعجالية مجانا لكافة الزوار طيلة أيام التظاهرة. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وهي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. دوليا، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية، وإلا فستعتبرها طهران عدوة لها. وقال في تدوينة له على منصة إكس إن أنباء وردت عن وجود طائرات ونقلات وقود أمريكية معادية في مطارات كل من قطر والكويت والإمارات العربية وغيرها، وأكد أن الدول التي استقبلت تلك الطائرات حولت أراضيها إلى معاقل للعدو وفق قوله. هذا ونددت إيران أمس بخطط الولايات المتحدة للإعلان عن عقوبات جديدة قد تزيد الضغوط على اقتصاد إيران، وقد تمتد أثارها إلى أبرز شركائها التجاريين وفي مقدمتهم الصين. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده لن تقدم تنازلات أمام العدو، وإنه يمكنها أن تحل مشكلاتها بقوة ومنطق. ومن أخبار العالم أيضا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فوسفورية. هذا ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا بشأن هدف التفجير الأخير، وتقول إسرائيل إن عملياتها في جنوب لبنان تستهدف تدمير البنية العسكرية لحزب الله ومنعه من إعادة الانتشار قرب الحدود. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

إيهاب توفيق غنيت يا سلام غنية تسمعوا فيها في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة مواصلين ومختلف فقراتنا ومتابعاتنا منهم فقرة الذكريات الموسيقى اللي تبقى في البال في الفلاش باك. فلاش باك فلاش باك. اخترنا الليلة باش نرجع للتسعينات مع أجواء البوب لمجموعات وكذلك فنانين برزو في وقتها كيما باف دادي كيما سبايس جيرلز كيما انسينك باك ستريت بويز ديباش مود مايكل جاكسون وراي كيري جاني جاكسون باولا عبدول وغيرهم من الأسماء. خليكم مع دي جي دي بايس دي جي هذا من مكسيكو نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

The new kids on the block, رني step by step, سمعنا بولا عبدول في زادة في الميكس سمعنا مايكل جاكسون, جانيت جاكسون, كاري, ديبيش مود, انسينك, باك ستريت بويز, سبايس جيرلز, وباف دادي. هذو من رني سمعناهم في البوب للتسعينات من عند بايس دي مكسيكو. مازلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بين عيطة لموجة الجوهرة اف ام. صلتينا الفقرة الأخرى في موعد الليلة من جوهرة باي نايت. في كل مرة نسمع غناية من الغنيات اللي بقات في البال من الزمن الجميل بالنسبة للغنية العربية. مش نرجع لسنة 1973 وين كتب المؤلف الأمير عبد الله الفيصل آل سعود ولحن محمد الموجي غنيت يا مالكا قلبي يا اسرا حبي النهر ظمآن لثغرك العذب. هذه كلمات ومطلع غنيت يا مالكا قلبي, الغنية المعروفة والمحبوبة للعندليب الراحة العبد الحليم حافظ. ومعها نوصل نهاية موعد الليلة من جوهرة بين عيط. رافقناكم من عشرة حتى التوى, تحياتنا للجميع وشكرنا لهم على حسن الاستماع والمتابعة. تحيات سي حسام الجيد اللي كان معنا ومعكم في الاخراج التقني, احمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو, وليتكم زينات. سبحان الله خير, سلام معكم.